0: فيروز لك روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهرين.
2: كل ألحاني أحبها لأن مفيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش مناسب وأكرهه.

0: يعني خديك ناعمين يضجان بالسنا.
1: أنا أتذكر أيام الأبناء يطلعون على سيرة أبائهم، ليش؟ لم يشوفون شيء آخر حتى على حرفة أبي.
2: إلهي قل لي من خلا من خطيئة، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

0: يجوز لك روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهرين.
2: كل ألحاني أحبها لأن ما فيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكرهه.

0: يعني خديك ناعمين يضجان بالسنا.
1: أنا أتذكر أيام الأبناء يطلعون على سيرة أبائهم، ليش؟ لم يشوفون شيء آخر حتى على حرفة أبيه.
2: إلهي قل لي من خلا من خطيئة، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي،
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن،
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4930.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو،
5: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
6: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
7: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
8: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: الشبابي.
1: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
0: مفتوحة الآن
1: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
0: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
1: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
0: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
1: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
0: للتواصل 0775-444-4390.
1: ثانوية المفكر العربي
0: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
1: لنصنع المستقبل.
2: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
3: كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنساهم العالمي ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

صباحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج المجله الصباحيه على هو راديو التايمز سكوير. اهلا بكم ومرحبا، اهلا بكل من انضم لنا وقرر يثبت الموجه علينا ويستمع لنا لبرنامجنا وكل برامج الاذاعه. مستمعينا الكرام، فقرات متنوعه بانتظاركم، راح اكون ياكم في اعداد وتقديم هذا البرنامج مصطفى نزار. اهلا بكم ومرحبا.

حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا بكم مرة أخرى، وأهلا بكل من انضم لنا وتبدأ يسمعنا على تطبيقات الهاتف المحمول على الانترنت، وأيضا صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. تقدرون تحملون تطبيق راديو التايمز سكوير على المتاجر الإلكترونية للهواتف وتسمعون على مدار الساعة على الانترنت. أهلا بكم ومرحبا مستمعينا الكرام. نبدأ برنامجنا وفقراتنا بحالة الطقس المتوقعة لهذه الأيام في البلاد.

أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة. وذكر بيان الهيئة أن الطقس هذا اليوم الخميس سيكون صحوا في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائما جزئيا في بعض أقسام المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق. وتابع البيان أن درجات الحرارة العظمى هذا اليوم راح يكون في بغداد 43، ميسان وديقار والمثنى 46، والبصرة 47. وأضاف أن طقس يوم غد الجمعة بإذنه تعالى سيكون الطقس صحوا في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائما جزئيا في بعض أقسام المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلا بالمنطقة الجنوبية. مستمعين، هذا كان طقسنا لهذه الأيام، نتمنى لكم يوما سعيدا.

لو ضاعت الفرصة. مستمعينا الكرام، يوم أمس طبعا كل صناع المحتوى وأيضا يعني بالإضافة إلى المختصين في التقنيات كانوا حاضرين مؤتمر أبل السنوي اللي حدث يوم أمس، وأيضا حول آخر الأصدارات التي أطلقتها شركة أبل الأمريكية رسميا، أحدث أجهزتها الذكية اللي راح تكون من طرازي آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس. وهذا الموضوع خلال هذه فعاليات المؤتمر السنوي لشركة أبل، وتجي هذه السلسلة الجديدة بحسب الشركة يعني مدعومة بشريحة الاي 20 برو المتطورة ومزودة بأقوى بطارية في تاريخ أبل. المرة البطارية مختلفة، يعني شوية أكبر من البطارية السابقة اللي اجى في آيفون 17 برو ماكس. أيضا إلى جانب طرحها بتشكيلة من الألوان اللي تضم الأسود العميق والفضي الراقي وأيضا الأزرق والجليدي، بالإضافة إلى أيضا اللون العنابي الجديد اللي هو هذا اللون اللي راح يكون شوية ترند ومختلف عن باقي الألوان مثل ما كان الأورنج في آيفون 17 يعني. وقالت الشركة إلى أن يعني الاي 20 برو هذا راح يسوي معيار جديد للحوسبة المحمولة باعتماده أيضا بنية جديدة كليا مصنعة بتقنية 2 نانومتر، حيث تضم وحدة معالجة مركزية سداسية النواة وتشمل نواتين فائقة الأداء ترتفع سرعتهم إلى 20% وتصنفان بالأسرع في أي هاتف ذكي، فضلا عن 4 نواة مخصصة للكفاءة. وفي حين تقدم وحدة معالجة الرسومات السباعية النواة أداء أسرع بنسبة تصل إلى 40% مع مضاعفة سرعة العمليات الحسابية، وأيضا مسرعات تدعم تشغيل نماذج اللغة الكبيرة محليا ومدعومة بمحرك عصبي يحرك يحتوي على 32 نواة، نظام تبريد متطور بغرفة بخار أيضا تفوق مساحتها بثلاثة أضعاف الجيل السابق، وأيضا شهد المساعد الذكي سيري اللي يكون موجود في الآيفون قفزة نوعية عبر تطبيق مستقل بذاته على الشاشة الرئيسية، ومدعوم بالذكاء الاصطناعي لتوليد أصوات معبرة، تخصيص سرعة الكلام مع قدرته على إدراك السياق الشخصي للمستخدم وتنفيذ الإجراءات داخل مختلف التطبيقات بما فيها تطبيقات الجهات الخارجية، إلى جانب دمجة مباشرة داخل تطبيق الكاميرا لإنجاز المهام وجدولة المواعيد على أن يبدأ دعم حزمة من اللغات الإضافية إلى الإنجليزية اعتبارا من تشرين الأول المقبل. يعني ممكن تكون تغيرات بسيطة جدا في أبل يعني عن الآيفون 17 برو ماكس، غير اللون يعني شوي البطارية ممكن تكون أعلى، الكاميرات نفس الكاميرات يعني كانت أبل تتعامل مع سوني اليوم صارت تتعامل مع سامسونج من ناحية الكاميرات، يعني بس شوية فتحة العدسة اختلفت يعني مع بعض التعديلات البسيطة جدا يعني مو ذاك الفرق الكبير يعني. وأيضا يعني على مستوى المعالج فرق جدا محسوس، يعني الشخص العادي أو المستخدم الطبيعي ما راح يقدر ممكن أنه يفرق به يعني شعور كبير بهذا المجال أو بهذا الشيء. أما يعني سيري وإضافات أبل لسيري تطبيقات جديدة صارت شوية يعني أكثر ذكاء اصطناعي بيها دخل هذا الموضوع، ويعني أكيد بعد القفزة اللي سوتها سامسونج بال يعني جهازها السابق ودخلت الذكاء الاصطناعي بقوة، اليوم أبل يعني ممكن نشوفها أيضا استخدمت بعض الشيء من الذكاء الاصطناعي اللي هو يعني ممكن غزا العالم خصوصا هذه الفترة الأخيرة. يعني الأسعار ممكن تكون مقاربة للأسعار السابقة للآيفون أول ما نزل الـ 17 السابق، وممكن مع فارق بسيط شوية بالأسعار، فرق بسيط ممكن يكون شوي أغلى بقليل عن الآيفون السابق.

أكيد مستمعين هذه الفقرة للتذكير أنه هي ترك مسافة أمان كافية تساهم ممارسة ترك مسافة مناسبة بين سيارتك والمركبة اللي أمامك في المنع الحاسم للحوادث عند التوقف المفاجئ. الالتصاق الشديد يسبب الاصطدام ويزيد من التوتر أثناء السير، لذلك الالتزام المروري يعني يبث الأمان ويعكس أناقة السائق وأخلاقه في الطريق.

حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا بكم. أظهرت دراسة حديثة أن تناول الطعام ليلا يضر بجودة النوم ويزيد الكوابيس لا سيما لدى المصابين بعدم تحمل اللاكتوز. أفاد 40% من المشاركين بتأثير نومهم بنوعية الطعام. تساهمت الفواكه والأعشاب في تحسين النوم 20% منهم، بينما تسببت الحلوى والألبان والأطعمة الحارة في إزعاج 24% آخرين. أيضا برزت الألبان والحلويات كأكثر الأطعمة تناولا قبل النوم ارتباطا بالأحلام المزعجة. أيضا كان التأثير السلبي أشد وضوحا لدى مرضى عدم تحمل اللاكتوز، مثلوا تقريبا 29% ممن ساء نومهم بسبب الطعام، وحيث رجح الباحثون أن الآلام واضطرابات الجهاز الهضمي الليلية تؤثر مباشرة في طبيعة الأحلام وتجعلها أكثر إزعاجا. في كثير من الأشخاص ممكن تكون تجيهم كوابيس أو أحلام مزعجة وغيرها، هذا بسبب أيضا بعض الأطعمة. كما أظهرت النتائج أن أكل الوجبات الخفيفة ليلا بقطع النظر عن نوعها يرفع معدل الكوابيس، وهو أيضا ما يتوافق مع أبحاث سابقة ربطت بين اضطرابات النوم وأمراض الهضم كالقولون العصبي والارتجاع المريئي. رغم ذلك أوضح الباحثون أن الدراسة لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة للجميع، وتستدعي إجراءات أبحاث أوسع مستقبلا للتأكيد إمكانية تعميم النتائج.

مستمعينا الكرام، رحب بكم أجمل ترحيب، ورحب بكل من يستمعنا على تطبيقات الهاتف المحمول على الانترنت، اللي يحملون التطبيق ويسمعونا أيضا على مدار الوقت وعبر الانترنت في كل مكان. أهلا بهم ومرحبا. التعامل مع الشخص السام مرهق، لكن الأصعب هو استمرار عقلك في استرجاع إهاناته أو انتقاداته لساعات أو أيام، ومع تكرار هذه التجارب يتحول أو تتحول هذه الإساءة إلى دائرة تستنزف طاقتك ونفسيتك حتى يعني في غيابه. وأيضا بحسب يعني علم النفس، وهناك أيضا بعض الدراسات تشير إلى أن التخلص من تأثير هؤلاء لا يتطلب تغييرهم، بل يعني تعاملك مع مشاعرك تجاههم. ليش يعني تسيطر الشخصيات السامة على تفكيرنا؟ فعند التعرض للإهانة أو الرفض يتعامل الجهاز العصبي مع الموقف كتهديد، يعتبره مثل التهديد، فأيضا يعني راح ينشط رد فعل التوتر وتسارع ضربات القلب، كما أن ألم الرفض يعني راح ينشط مناطق بالدماغ تشبه المرتبطة بالألم الجسدي، إضافة إلى ميل الدماغ للتركيز على السلبيات.

أيضا تشير الأبحاث مستمعين الكرام إلى أن التفكير المتكرر يبقي هرمونات التوتر مرتفعة، فتستمر في التأثر جسديا بموقف انتهى. كما أيضا تتعامل، يعني لازم تكون بوعي، لا تجعل الغضب، هذا راح يكون عادة التركيز المستمر على الاستياء ويدرب عقلك على السلبية، قد يجعلك تكتسب صفاتهم، وهي مشكلة. يعني الهدف ليس يعني قبول سلوكهم، بل إدراك أن استمرار الغضب يضرك أنت أولا. بعد ما يعني الوعي وأنه تحاول تركز على أنه ما تغضب، فالتسامح لا يعني التسامح هو تبرير أفعالهم أو العودة إليهم، بل يتخلص يعني في موضوع السيطرة، تتخلص من السيطرة على الاستيلاء عليك. إذا أيضا أظهرت الدراسات أن يعني تخيل المسامحة يهدئ استجابة الجسم للتوتر ويخفض ضغط الدم ونبضات القلب، بعكس الاحتفاظ بالضغينة. وهذا موضوع أيضا مهم، لأنه الشخص يحاول يعني يتسامح. وأيضا الإحسان رغم صعوبة ذلك، تأكد الأبحاث أن ممارسة التعاطف وتمني الخير للآخرين يعززان الصحة النفسية والجسدية، ويرتبطان بتحسن العلاقات الاجتماعية طول العمر.

لازلنا في تكملة فقراتنا مستمعينا الكرام. تعتبر مبادرة عدم التطلع على منازل الجيران أو التدخل في شؤونهم سلوكا حضاريا يعكس إناقة السلوك والاحترام للآخرين، لذلك التجسس أو الفضول يسبب الجفاء ويعكس صورة غير لائقة، وهذا التصرف المسؤول يبني المودة ويمثل الذوق الاجتماعي الأصيل. لذلك نشوف اليوم في كثير من الأشخاص للأسف يعني يتجسسون حتى على الكاميرات، يعني الكاميرات حاطة في وجه الجار يعني ويشوف شنو تدخل ويمتى تطلع وشنو جايب وشنو مرجع وكل هذه التفاصيل، يعني يعني هو ما موجود بالشارع لكن يعني مقابل الشاشة ويشوف شكو ماكو يعني.

الجماعة يقول لك كنا من دمجين بغنية أحباب. زين شلون يعني؟ كمل اسمها باليوتيوب. عموما مستمعينا الكرام، يعني التعلم من الأخطاء الصغيرة تمثل مهارة مراجعة الأخطاء اليومية ببساطة ودون جلد الذات، أداة ذاتية قوية لزيادة الخبرة وبناء الشخصية. لذلك التباكي يصنع التراجع ويهدر الطاقة. كن شجاعا واصلح المسار، ودائما تدرب على إدارة ذهنك، فالنضج الحقيقي يبدأ من الاهتمام ببناء التطوير الذاتي.

مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وحنا على هو راديو التايمز سكوير. وننتقل إلى موضوع آخر هذه المرة. الموضوع رح يتحدث عن بين العاطفة والواجب، العلاقة بالأم. تفاصيل أكثر رح نستمع

0: الفرد يمارس السلوكيات المتوقعة منه إرضاءً للمحيط وتسكيناً لمخاوفه الذاتية. هذا التنميط الاجتماعي يحول الحب من تجربة شعورية حية ومستمرة إلى عبء شائك. نحن نولد في نظام يقدس صورة الأمومة ويضفي عليها طابعاً ملائكياً، ما يمنعنا من رؤية أمهاتنا كبشر ذوات أخطاء ورغبات وهشاشة. من هنا يصبح الحب الحقيقي غائباً تحت ركام الواجب، لأننا نحب الصورة الراديكالية للوالدية التي رسمها المجتمع للإنسان الحقيقي القابع خلفها. لكي نكتشف حقيقة ما نشعر به، نحتاج إلى تجريد هذه العلاقة من التوقعات المجتمعية والقيود الأخلاقية الصارمة. الحب الفعلي يظهر في تلك اللحظات غير المشروطة التي نشعر فيها بالتعاطف العميق مع آلامهن، وفي قدرتنا على تقبلهن بعيوبهن، وفي التواصل الذي ينبع من رغبة أصيلة في الفهم لا من مجرد تأدية واجب. أن تجاوز القوالب الاجتماعية يتطلب شجاعة مواجهة أنفسنا لنفصل بين ما نفعله طمعاً في الطمأنينة الاجتماعية وبين ما نفعله استجابة لرابطة روحية حقيقية تتجاوز كل السلوكيات المفروضة.
1: للمستمعين، العلاقة بالأم أكيد هي واحدة من أكثر العلاقات الإنسانية تعقيدا وعمقا، لأنها تقف دائما عند خط التماس الفاصل بين العاطفة التلقائية والواجب الأخلاقي والديني، وهذا التوازن يعني ما يكون ثابت بل يتغير ويتشكل عبر مراحل الحياة المختلفة. فالعاطفة هي تعتبر المحرك الداخلي والرباط الفطري. العاطفة تجاه الأم هي الشعور التلقائي بالانتماء والامتنان والأمان، وأيضا هي تكون مرات الفطرة اللي تبدأ من اللحظات الأولى بالحياة. كيف أنه تمثل الأم بالنسبة للطفل هي مصدر البقاء والراحة، وأيضا التلقائية اللي هي العاطفة اللي لا تفرض بقانون، هي تكون محبة تنبع من الرعاية، المواقف اليومية، الذكريات المشتركة، يعني الحنان المتبادل يعني. وأيضا قد تمر العاطفة بفتور أو توتر مرات نتيجة اختلافات يعني أو خلافات، مرات تكون بعض الأفكار تختلف، صدمات الجيل من جيل لآخر أو ضغوطات الحياة. يعني اليوم كل احنا نمر بضغوطات يعني كبيرة جدا يعني، وجاي يعني ممكن أنه كيف ما تكون نمشي الوضع يعني مثل ما يقولون، وهذا اللي يخلي الاعتماد عليها يعني وحدها أنه غير كافي للاستمرار بنفس الجودة. يعني ما تقدر أنه الشخص ينطي نفس الحنان ونفس الحب ونفس العاطفة، فبالتالي هذا الموضوع يعني أكيد راح يقلل من جودة العاطفة بسبب ضغوطات الحياة. يعني أيضا يعني الواجب أو البر هو الإطار المسؤول اللي يحمي العلاقة حتى في الأوقات اللي تتراجع بها العاطفة أو يعني تسوء بها الفهم. يعني الالتزام الأخلاقي، الالتزام الديني يحث على الإحسان، الرعاية يعتبرها كالتزام غير مشروط بالراحة النفسية اللحظية، بل كقيمة قائمة بحد ذاتها.

أيضا من الأمور الواجبة مستمعين الكرام الرعاية والمسؤولية، يعني أكيد مع تقدم الأم في السن يتحول الواجب إلى رد جزء من الجميل المادي المعنوي الصحي، وأيضا ما يتطلب صبرا ومسؤولية عالية. هناك أيضا تحديات، يعني تحولت العلاقة إلى واجب محض خالي من الروح، تصبح عبئا ثقيلا يؤدي بجفاف ويولد الشعور بالذنب أو الإرهاق النفسي.

لازم يكون هناك يعني توازن حقيقي يتحقق عندما يعني يغذي كل منهما الآخر. يعني الواجب أنه يحمي العاطفة عندما تمر العلاقة بفترات سوء فهم، جفاء عاطفي مؤقت، يأتي الواجب حتى يضمن استمرار الاحترام، الرعاية والحد الأدنى من التواصل، وهذا اللي ينطي العاطفة فرصة للترميم والعودة. يعني العاطفة هي دائما تجمل الواجب، يعني عندما تمارس أفعال البر والرعاية بروح المحبة الامتنان بدلا من يعني شعور بالإكراه وقوة عليك، فيتحول الواجب من يعني مسألة ثقيلة إلى عمل ممتع ومثمر للطرفين. هناك أيضا مستمعين الكرام يعني تحديات حديثة وإدارة التوازن، يعني الحدود الصحية في حال أنه يعني إظهار الواجب والعاطفة، ما يعني إلغاء شخصية الابن أو الابنة، لكن هو يعني التوفيق بين البر بر الأم وبناء أيضا حياة ممكن تكون مستقلة دون استنزاف طرف على حساب الآخر. أيضا التفاهم والتغافل، يعني أحيانا تتطلب إدارة العلاقة تغافل عن الاختلاف وجهات النظر أو طباع تقدم السن، واعتبار الصبر جزءا أساسيا من الواجب الأخلاقي. لذلك العلاقة بالوالدة يعني لا تستمر فقط بالحب وحده، ولا أيضا تعاش بالواجب الصارم وحده، بل هو ممكن يكون مزيج بين قلب يحب وعقل يلتزم ويقدر.

0: الله يحفظ أمهاتكم مستمعينا الكرام ويرحم الأموات. إلى أيضا مواضيعنا مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقراتنا لهذا الصباح والوعود البراقة في العلاقات، تفاصيل رح نستمع لها بصوت شهلة محمد ولنا عودة.
1: الوعود البراقة. تدخل الوعود البراقة إلى العلاقات العاطفية كغيمة محملة بأحلام وردية، تدعو أحد الطرفين للانتظار والتعلق بغد أفضل. يتخيل المستمع خريطة متكاملة لمستقبل مشرق، فيقدم مشاعره ووقته وطاقته قربانا لهذه الصورة المتخيلة. تتراكم السنون على أمل أن تتحقق تلك الأمنيات، بينما يبقى الواقع ثابتا لا يتحرك، متحفظا بالجمود نفسه الذي ينخر في جسد العلاقة هدوءا وصمتا. تظهر الخطورة الحقيقية لهذا النمط في قدرته على تعطيل الحاضر وتخدير الحواس. يتغاضى الطرف المنتظر عن سلوكيات قاسية أو إهمال واضح، معتقدا أن التغيير قادم لا محالة بمجرد الوصول إلى المحطة الموعودة. يتحول الصبر هنا من فضيلة إلى استنزاف روحي مستمر، حيث ينفق الشخص أثمن سنوات عمره في رهان على سراب. تتشكل داخل النفس حالة من المغالطة المنطقية تدفع صاحبها للبقاء، استخساراً للتضحيات السابقة ورغبة في عدم الاعتراف بخسارة الرهان. تتآكل الثقة تدريجياً مع كل تاريخ يتأجل، وكل خطوة تظل حبيسة الكلام فقط. تنقلب الأحاديث التي كانت مصدراً للدفء والأمان إلى عبء ثقيل يثير القلق والشك. يشعر الإنسان حينها بأنه كان يعيش مع شريك وهمي، شخص تجسد في الكلمات وسقط عند اختبار الأفعال والتطبيق. تتعدى أضرار هذا الانكسار حدود التجربة الحالية لتلقي بظلالها على المستقبل الكلي للفرد. تصبح الاستجابة للمشاعر الصادقة محاطة بالحذر والتوجس، ويزداد الخوف من الوقوع في الفخ ذاته مجددا. يكتشف المخدوع في النهاية أن الأفعال الصغيرة الملموسة اليوم هي الصخرة الصلبة الوحيدة التي يبنى عليها الحب المستقر، وأن الأوهام مهما كانت عذوبتها تنتهي دوما بإحداث شرخ عميق في الروح يصعب ترميمه.

نعم مستمعينا الكرام، يعني الوعود البراقة في بداية العلاقات تشبه يعني طلاء لامع يغطي به الجدار ولم يعني تختبر متانته بعد، يعني مشكلة، وبعدين تخطف الأبصار وتبني توقعات شاهقة لكنها غالبا ما تنهار عند أول مواجهة مع الواقع. وأيضا يعني تعرف هذه الظاهرة حتى في علم النفس التغريق العاطفي تسمى، وحين أيضا يعني تقترن بفيض غير طبيعي من المشاعر والعهود في فترة زمن قصيرة جداً.

أيضا مستمعينا الكرام، إحنا ليش ننجذب للوعود البراقة؟ يعني في تلبية الاحتياجات الاحتياجية تأتي هذه الوعود لتلامس نقاط الضعف والرغبة الفطرية في الشعور بالأمان، الأهمية أو حتى الانتماء. يعني فإغراء السرديات المثالية يميل العقل البشري لتصديق النهايات السعيدة، القصص الخيالية، ما أيضا يقلل من التفكير النقدي في بداية العلاقة. أيضا تعتبر يعني شلون المسكنات السريعة تعطي شعورا مزيفا بكسر الوحدة أو تجاوز يعني تجارب سابقة مؤلمة دون بذل الجهد الفعلي لبناء الثقة. يعني وحتى تتعامل مع هذه الوعود البراقة بحكمة إليك التالي:

فصل الكلام عن الفعل، يعني لا تبني قرارات مصيرية توقعات عاطفية على ما يقال، بل على ما ينفذ على أرض الواقع بشكل متكرر. أيضا منح الوقت مساحته والزمن في الفلتر، والفلتر الوحيد حتى يكشف الفرق بين الشغف المؤقت والتعهد الأصلي، الزمن كفيل به. أيضا إرساء الحدود عند يعني عدم الاندفاع العاطفي الكامل لمجرد سماع عبارات مشجعة. الأمان العاطفي يبنى بالحجر لا بالكلمات. أيضا يعني طرح الأسئلة التفسيرية عندما أيضا يعني يلقى وعد كاسح، فاستفسر بلطف عن كيفية تحقيقه، يعني شلون تقدر وحكي لو فعل. التفاصيل الضعيفة راح توضح مدى جدية القائل، يعني تقول لك هاي خلص يعني ومبين من حكايته يعني ما كانت قوية الوضعية، أو يعني هذا الوعد مو وعد قوي، يعني وعدني بالزواج، وعدني مشروع، وعدني مثلا دراسة، أو يعني وعدتني أنه خلص ما تعيد هذا الموضوع وغيرها أيضا من الوعود الكبيرة، ووصولا إلى الوعود السياسية وما شابه يعني. فبشكل عام هذه الوعود أيضا والعلاقات المتينة أيضا لا تقوم على الألعاب النارية التي تضيء السماء لثواني ثم تختفي، بل على السراج الهادئ الذي يستمر في الإضاءة وسط الريح.

تساهم مبادرة جلسة التحادث الأسري لتوزيع المصاريف والترتيبات المنزلية في إعادة الترابط وأحياء الشفافية داخل البيت. الإخفاء يصنع الجفاف العاطفي ويزيد التوتر، وهذه الممارسة الأسرية المرنة تقوي الشراكة وتحمي البيت من العزلة. خصصوا وقتا للتفاهم فالعلاقات المتينة تنمو في بساطة الحوار.

مستمعين الكرام، بهذا نكون وصلنا لكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح. نتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة رفقة عوائلكم ومن تحبون ورفقة مول بصرة تايم سكوير، على أمل أن نلتقيكم الأسبوع المقبل يوم الأحد. كنت معكم في إعداد وتقديم وأخراج هذا البرنامج مصطفى نزار. دمتم في رعاية الله وحفظه.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

من هنا، من أرضنا، من بصرتنا، الذوق والأصالة عندنا. المتعة والفائدة لدينا. تايم سكوير اف ام من البصرة.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

0: أرجوك فيه.
1: انغمس في عالم من الإلهام والمعرفة. إذاعة التايمز سكوير تقدم لك الفن بكل تفاصيله الجميلة، وترسخ في ذهنك المعرفة والتأريخ.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4930.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنسا هوم العالمي. ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: والناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس
1: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى. نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

مرات أكو شغلات بسيطة جدا توضح لك مقدار التراجع الذهني عندنا، عند مجتمعنا أو عندنا كأفراد أو عند المنظومة اللي تحكم، أو يعني بهذه الطريقة، أو تراجع الحياة بشكل عام. شغلات صغيرونة وإحنا نعرفها، يعني مرات نلاحظها بالشارع، الطريقة اللي يسوقون بها السواق، والطريقة اللي ينتج بها الرصيف مثلا، وما نحترم شيء اسمه رصيف، يعني لا الدولة تراقب بشكل حقيقي وجاد الأرصفة، يعني الأرصفة تبنيها حتى المواطن يستخدمها وكذا، بالأخير هي لا تستخدم، المواطن حال حال السيارة بالشارع. ونشوف كثير من التصرفات خصوصا اللي تتعلق بالشارع هي مرهقة بالنسبة حتى للسائق نفسه، يعني السائق يطلع يروح يرجع ساعة ساعتين هو مدمر عصبيا. اليوم حدث يمكن كثير منكم شافوه، كيف انه احد سواق ومصور المقطع فيديويا هجم على سيارة اخرى، نزل من سيارته وبيدتوثية مباشرة انهال على ثلاثة موجودين وين في سيارة اخرى ظاهر وراء. السبب كما تنقل وسائل الاعلام، السبب هورن، لان الاخ اللي وراء الظاهر يعني كما يبدو كما يقال انه لاح عليه بالهورن، يعني ضاغط له هورن اكثر من مره. ها تعرفون الهورن يعني وقعة مو حلو مرات، خصوصا ذاك ازدحام، يعني كان شنو سوى طير يعني شايف. انا مثلا واقف واحد وراي يدق هورن، طبعا هذا مو تبرير لانتهاك خصوصية الآخر أو ضربة يعني أو الاعتداء، جريمة يعني الاعتداء أبدا متبرير، لكن مرات نقول أنه يعني مشاكلنا تأتي لأسباب مو صحيح، أمينا لازم نناقش الأسباب حتى لو بمعزل عن الجريمة، الجريمة يعني مدانة وقانون يأخذ مجرى وكذا إلى آخره، ننتهي منه. الحادث صار بالزبير طبعا، أنه إحنا بأبسط الأمور ما عندنا مرات حتى يعني للأسف يعني بعض الناس ربما يفتقد أو يعني يفتقد للذائق، يعني يم المستشفى ازدحامات هورنات عالية، يعني المستشفى طالع منها دايخ وتعبان، ها صح صحي هو صح يعني بس طالع تعبان بعد مريض، يعني حتى أجنبي بيت احتمال يختلف، احتمال طالب إجازة لأن يعني تعبان، الطالب للمستشفى هو بالضيم، ها والراقد بالمستشفى هو هذا مكان كله مرضى يعني، وناس همين جايب المرضى واللي جاي وين المرضى يعني مرافقين هم هم تعبانين، فالوضع من المستشفى خاص، ولذلك كانت توضع شنو علامات انه يا به هذا المكان يعني لد جهورن، اكو حالة خاصة هنا لازم نراعيها، مو قبل ذات جهال يلعبون بالمنطقة يطلع لهم الكبير بيهم والله عندنا مريض يبطلون يلعبون، هاي قبل هسه ما يبطلون، يبطلون يلعبون ليش؟ لأن المريض إلى خصوصية، إلى احترامه إلى فتشي خاص بي يفترض أن يعني الناس تهتم بي. لذلك مرات شغلات بسيطة بس هي تبين شنو الطريقة اللي يفكر بها المجتمع، استعداد المجتمع للتعاون أو استعداده إما للدخول في خصام أو مشكلة، أكو استعدادات ذهنية سابقة طبعا، يعني واحد متهيئ هو مباشرة متهيئ لأن ماذا؟ لأن يدخل في شجار، وواحد متهيئ أنه يغث، يعني عادي عنده يدير هورن هواي، عادي عنده يدير هورن أو يلمض بالسيارة مالته يرمش هواي، متعجب بالرماش هذا، متعجب بيه يرمش هواي، عود هو لازم يعني يوصل بسرعة، رجل الأعمال الخطير للبيت، لأن العراق متاني شنو يقرر من يوصل للبيت ويتأمل من يفتح النافذة، يعني مرات أكو مطالبات أنه الناس شوية تتهده يعني. لذلك أنا تفاجأت بالتعليقات، يعني صدقوني هناك حتى من يدافع عن هذا بالتوثية اللي هجم على ذول اللي تقول له هورن، لأن الناس همينة شنو؟ الناس تعبانة من مسافة الهورن، فخففوا الهورن الله يرحم والديكم.

طبعا هناك من يتحدث عن شيء اسمه الذاكرة، أنه ذاكرة غير المحايدة. احنا ذاكرتنا دائما هي غير محايدة، خصوصا الذاكرة المؤقتة ومرات حتى الذاكرة الدائمية. يعني شنو؟ يعني إذا أنت مثلا رحت لدائرة ومباشرة ما تعاونوا وياك الموظفين، شلعوا قلبك بالمعاملة، يقولك ها يعني أنت رايح مخلي ببالك طالب يومين إجازة أنه تنحل، وتتفاجأ بأنه لازم شنو؟ لازم شهر مثلا. هنا أنت عندك داتا جديدة، معلومة جديدة راح تضيفها إما للذاكرة، بس الذاكرة شنو؟ غير المحايدة. راح تبدي توصف كل الأشياء اللي بخصوص الدوائر على أنها ماذا؟ على أنها سيئة، لأن عندك أدلة بهذه الطريقة. حتى من نحب طبعا علماء يحجون، يقولون حتى الرجل والمرأة عندهم بهاي بعلاقتهم عندهم شيء اسمه ذاكرة غير المحايدة. يعني البشر مو مثل النقال بذاكرة بإمكانك أن تشوف الصورة كل مرة بنفس الطريقة، أو تشوف الفيديو كل مرة ويطلع الفيديو نفسه. أنت عندك ذاكرة صح، بس من تتذكر الأشياء تتذكرها بشكل مختلف كل مرة، بناء على معطيات الحاضر، بناء على حالتك النفسية، بناء على ظنونك بالآخرين، بناء على صورة الآخر الآن شنو. يعني مثلا أنت الآن تتذكر إنسان عزيز عليك، بس بعد 10 سنوات من راح تتذكره وصار مو عزيز، صار موقف، راح تتذكره بنفس الطريقة؟ لو راح تتغير الداتا نفسها، المعلومات نفسها، الأشياء الأحداث نفسها، لكنك ستتذكر الأحداث بطريقة ماذا؟ مختلفة. ولذلك من زوج وزوجة والزوجة يعني أو زوج يعني اثنين شركاء عاطفيين، ها واحد من عندهم ربما يعني من يعتقد أنه شريك العاطفي ما مهتم به، مباشرة راح يدخل هاي الفكرة بقصة كاملة، راح يقول هو ما يتصل بي لأن هو ما يهتم، هذا دليل. هو حتى بملابسه وبشكله من يطلع وياي ما يهتم، لأن ما يهتم بي. هو دائما يتأخر عن أداء الأشياء اللي مفروض يأديها بوقتها المناسب إلي، بس هو ما مهتم بالوقت لأنه ما مهتم لي أصلا. تبدي تفسر الأشياء تفسيرات مختلفة، مرات مفارقة للحقيقة. المرأة أو الرجل أيضا هذا يسمونه انحياز تفسيري، أنه أنت تميل، وهذا انحياز تفسيري موجود يعني صفة بشرية. تجد مثلا المدافع عن طائفته الدينية دائما ينحاز إلى التفاسير التي ماذا؟ التي تعبر عنه طائفية، التي تدافع عنه طائفية، التي تنتصر للطائفة، بل يذهب ويمجد أي واحد شنو؟ ينتصر لمفهوم الدين حتى لو كان خارج الحدود. هذا انحياز تفسيري، والتفسير مشكلته هو اللي يمنح المعنى مو النص. ولذلك احنا مرات مو الشيء اللي يسوي شريكك العاطفي يسوي زوجتك او اللي يسوي زوجك هو اللي يمنح المعنى، لا، تفسيرنا له هو اللي يمنح المعنى، هو اللي ينطي شنو، هو اللي ينطي قيمة. تفسيرنا انه شلون نفسره، شلون نفسر هذا الشيء. ولذلك هذه من أشد الأشياء خطورة بالحقيقة، ومن أشدها جمالا إذا كان المعنى إيجابي. لأن احنا غالبا نفترض النيات ونفترض فهم آخر لمجمل الأحداث اللي تصير وياه، وهاي افتراض النية موجود. هو سوى هيك شيء لأن ما يحترمني، يقول يا بابا أنا مو ما محترمك، أنا مشغول بالعمل، أنا كذا إلى آخره. وهو همنا يقول هي سوت هيك حتى تستفزني، بس النية مشكلتها أنه هي ماذا؟ هي غير مرئية، يعني ما تكون نوايا مرئية لا يمكن الإمساك بها. ولذلك الإنسان غالبا يميل إما إلى تفسيرات، يفسر الأشياء، يفسر حتى السلوك، مرات ماكو حاجي، يعني وجهه هل نقول هذا شبيه وجهه مغيم، ها أكو سالفة كذا، نبدي شنو نطرح عليه الأسئلة، أنت زين شنو صار وياك؟ إذا ما حكي تزداد الشكوك، ليش؟ لأن وجهه مغيم. فسرنا شنو؟ فسرنا ملامح الوجه بهذه الطريقة.
ولذلك احنا من ننجرح نحتاج تفسيرات، يجي واحد يفسرنا احنا ليش ضايجين، احنا ليش كذا الى اخره. ولذلك احنا نحكم على علاقاتنا في كثير من الاحيان من التفسيرات، وتبقى هناك اسئله انه انا ليش جاي افسر سلوك زوجي بهذه الطريقه؟ لماذا مثلا زوجتك اذا انت فرحان، مثلا انت فرحان تفسر سلوكك احيانا على انه انت جاي مثلا تخونها؟ ليش؟ يعني مرات تحس انت انه اذا فرحان زوجتك تشكويك، اكو علاقه داخل مودك متغير، عندك شيء كذا، ليش؟ هو اكو سبب غير هذا، مو بس لان انت فرحان اكيد، لا، لان انت هي ما مشغوله بيك وانت مشغول بيه، اكو مشكله بعلاقتك، اكو سبب حقيقي صحيح، لان هو فرحان طبيعي، بس يعني هو قد ما فرحان وياها؟ هو هذا السؤال الغائب، يعني هو ما شايف تفرحان وياها بهذه الطريقه، هو جايها فرحان من الخارج، بس هو وياها ما واصل لهذه الدرجه من الفرح، فتستغرب. بس هو لو بحالته طبيعيه فرحان هيك ما راح تستغرب، بس هو منعنش. ليش منعنش؟ ها، منتعش داخل في علاقه جديده بهذه الطريقه.

خذينا في الحلقة الماضية موضوع يتعلق انه المشاكل مرات لا تبدو واضحة، يعني لا تبدو هي، يعني المشكلة ليست في المشكلة، يعني اثنين يدخلون في مشكلة بس هم متعاركين مو على متاهل المشكلة اللي داخلين عليها، لكن مشكلة ثانية، المشكلة ليست في المشكلة، هناك مشكلة ما وراء هذه المشكلة الظاهرة التي تبدو للعيان واضحة. المهم أكو أبحاث غريبة بصراحة طلعت عليها وهي تتحدث عن هذا الموضوع أيضا لكن بشكل آخر. تقول مرات الاختلافات بين الزوجين هي اختلافات دائمية لأنها لا تتعلق بقضية معينة جاي يتخاصمون عليها، وإنما تتعلق بالشخصية، بطبيعة الشخصية. ناس مختلفين وصح، يعني أكو مشكلات دائمة، أكو مرات أنت مجرب، أنت عندك مشكلة ويا واحد مو لين بيناتكم مشكلة، أكو مشكلة قيمية بالقيم تختلفون، مثلا هو دائما شراني يحب الشر للآخر، أنت ما عندك مشكلة ويا شخصي بس أنت على خلاف ويا، لأن أنت ترى به ماذا، ترى به دائما يحاول أن يبرز قيم الشر أو يدافع عن الشر، فعندك مشكلة وياته. مشكلتك وياه شخصية قصدي يعني خاصة، لا وإنما مشكلتكم أنه أنتم يعني بشر مختلفين بهذه الطريقة قيمية، هاي واحد، ولأن هو يسيء، هاي اثنين طبعا، اختلاف مرات إيجابي أنه اثنين مختلفين طبيعي، لكن اختلاف خصوصا من يكون زوج وزوجة، اختلاف بيناتهم بالشخصيات أو القيم بالحقيقة، ومرات الاختلاف بالرغبات، وهاي الاختلافات ما ممكن طبعا أن تقضي عليها بشكل نهائي، ومو من واجبك أصلا أن تقضي، أنت ما تريد تصل أنت وزوجتك إلى مرحلة تصيرون أنتم نسخة طبق بعض أبدا، لكن أكو خلافات تنشأ من هذه الاختلافات، خلافات تنشأ من الاختلافات، ولذلك مرات القضية مرتبطة حتى بالمستقبل، مرتبطة بالأحلام، أحلامكم مختلفة طبعا، هاي يعني مرات احنا ما نلاحظها، احنا مشغلين باليومي، مشغلين بالحدث الآن، لكن شخصياتنا لها مديات، يعني انت مو بس انت في اللحظة الحاضرة، انت مو بس انت هسه، انت هسه وانت قبل، يعني انت شخصيتك تمثل هسه وجزء منها يتعلق بالماضي، يعني الأشياء اللي صارت وياك مشكلة شخصيتك ولا تهم بيها لحد الآن ولا تتذكرها ولا، إذا هي جزء من حياتك فاعل للآن، مو بس هذا، والمستقبل اللي تفكر به هو جزء من حياتك ولا، كم واحد يفكر بالمستقبل لين مطلوبه، كم واحد يفكر بالمستقبل لين يأخذ شهادة، كم واحد يفكر بالمستقبل لين يريد يسافر، كم واحد يفكر بالمستقبل لين عنده علاج لابنه أو لزوجته أو هو جاي يعالج، كم واحد يفكر بالمستقبل خوفا، كم واحد يفكر بالمستقبل طمعا يريد باكر يجي، كم واحد وهكذا. اذا شخصياتنا هي ما متعلقه بالحاضر وانما متعلقه بالماضي ايضا ومتعلقه بالمستقبل. المهم فالاحلام جزء من الاختلافات بيننا وبين الاخرين، انه احنا مرات حتى ويا زوجاتنا نختلف في الاحلام، نختلف في القيم، نختلف في تصور الحياه. يعني تخيل مثلا زوج عنده فلوس صارت، هو يحب شنو مثلا، يحب يسافر، يحب يصرفن مثلا، يحب يشتري هدوم، يحب يشتري قميص، يحب يدخل مطعم، يحب كذا. زوجته مثلا تحب الادخار، ليش؟ ما مختلفين عن الفلوس، شنو اللي يجعل الحياة آمنة مثلا، أو شنو اللي يجعل الحياة بها حرية؟ هو يشوف الصرف أنه يدخل يصرف براحته، هي تشوف لا أنه نضم الفلوس نصير أكثر أمان تحرزا للمستقبل مثلا، أو مثلا يختلفون على الأولويات، أو مثلا يختلفون هو شو يسوون بوقات فراغهم. هاي مشكلة طبعا، واحد عنده وقت هو هذا العمر يعني البيور النقي، ها؟ فمثلا هو يريد يسافر الدولة كل ما بها عراقي همين، أو ما بها عرب، يأخذ راحته، هو يريد يشعر بالاستقلال، ليش أنا مال أريد أجرب حتى الأكل، كل ما أكل فاصولي أروح أكل أكل جديد، أريد أسافر صدق. فهي شنو تحب؟ هي تحب مثلا تروح أهلها بغير محافظة، تروح لأهلها تظل 5 أيام 6، هم مختلفين بمن؟ هم مختلفين بقيم الحقيقة، مختلفين بالمكان، مختلفين بالمكانة أمينة، ومختلفين في فهم الأشياء كيف تبدو منطقية. يعني مثلا
هي تفكر، هو يفكر بالاستقلال يسافر، هي تفكر أن تروح لأهلها أنه هي جزء من عائلة، تفكر بالانتماء، الأولويات مختلفة. شوف، هي تفكر أنه هي جزء من عائلتها، جزء من كذا، جزء من أخوانها، جزء من خواتها، جزء من أمها وأبوها، هو يفكر بمن بالاستقلال بهذه الطريقة. ولذلك مرات هي خلافاتنا بالحقيقة هي اختلافات مو خلافات، يفترض أنه إحنا نديرها، لكن إحنا مرات نفتقد إما إلى حسن الإدارة حتى في العائلة. مرات تلقى بيت بيأكل وبيشرب وبيكذا، لكن ما يقدرون يسيطرون على طفل ما يدرس مثلا، ما يقدرون يقنعون أنه يدرس، طفل صغيرون ما يدرس، ما حد يقدر بالبيت. ليش؟ لأن المنظومة فشلت في أن تحتوي هذا الطفل وتبين له أنه الدراسة مهمة. وهاي المنظومة من الصغر، هاي المنظومة موت قاعدة وتبسطة، وهاي المنظومة موت قاعدة وتقلها مباشرة تحسس. أنا أعرف أطفال هم يحبون يدرسون، لأن بعده ما متشكل وشكلوا أهله، قبل لا يلعب علموه يحب الدراسة، قبل لا يطلع للشارع، قبل لا يجرب الأشياء المحلوة كلها جربوه، أنه علموه أنه من يتعلم لغة أو من يتعلم كذا فتشي حلو يشجعونه وكذا، ودائما يوتيوب، هو بعده ما داخل مدرسة ويتعلم يحكي ويتعلم كذا، هو بعده ما فاهم الأمور، يعني ما داخل مدرسة ومعلمين بالدروس. ليش؟ لأن البيئة ساعدته، الإدارة، حسن الإدارة. مرات يعني الأمر يتعلق مو بس بإدارة حياتنا إحنا كشركاء عاطفيين، وإنما العاطفة تتوزع على المنزل أصلا، وتخلينا نعرف شنو نريد نسوي بحياتنا بشكل عام.

مرات يا أصدقاء الأسباب الثانوية قد تكون أهم من المعطيات الخارجية، يعني ما يبدو ظاهرا أكو على أهميته، لكن يبدو أنه أكو شيء مرات يحصل بيناتنا بس احنا ما نتعامل وياه للأسف. يعني مثلا تلقى صديق مثلا على غير عادته وتجاوز بالحكي، تجاوز صار صوته عالي، مباشرة احنا شنو نعاقبه؟ بس من جرب ونقول ليش بيك اليوم مو طبيعي، يعني بهاي النبرة تجاوز كذا، راح على قولة عمار راح يعتبرك ضعيف أو المجتمع يعتبرك ضعيف مرات. لكن هو طبيعي إنه أكو واحد مو بحالته طبيعية، فلازم إحنا شنو همنا نصير شنو على الأقل نصير طبيعيين، يعني نتعامل وياه، لأن هو مو بحال إحنا شخصنا إنه هو مو هذا فلان اليوم عصبي، لازم نعرف شنو السبب اللي وراء العصبية. مرات الأسباب الثانوية هي أهم من المعطيات الخارجية بكثير. الغضب صفة ظاهرة دائما، يعني واحد غاضب مو فد شيء، لكن تخيل واحد غاضب أو زوجة غاضبة أو زوج غاضب، مثلا زوجة غاضبة لأنها ماذا بالحقيقة تجد السبب الحقيقي لأنها خائفة، راح تتعاطف فيها ولا لا؟ ما راح تعصب عليها، راح تتعاطف فيها لأن هي خائفة، هي صحيح تصيح عليك وأنت تعتبرها وتقصص من رجولتك وكذا، بس هي خائفة بالحقيقة. يعني هذا معطى إنساني يفترض أنه نتعامل إياه بشكل آخر، لأن إحنا بشر، إحنا مو وحوش يعني، فيفترض أنه نتعامل إياه بشكل آخر. مثلا أو واحد هو غاضب بس هو بالحقيقة إذا تجد تفتش عن أسباب هذا الغضب تجد أنه حزين، يعني أو هو وحيد أو هو يشعر بعدم القيمة مثلا إذا هو غاضب، وهو خايف من الهجر أو خايف من الفراق مثلا. لذلك مرات حتى الجمل يفترض أن نتعامل بها بشكل آخر، يعني مثلا دائما قد يعني مفردة، يعني أنا عن نطاق الشخص اللي أمانة يقول مو مجال للتفاخر، من واحد يقول لي مثلا أنت صرت أناني مو دائما أضوط، لأن أشعر أنه الآخر شي يريدني، يعني يريدني شنو أكون وياه، يعني ما يطالبني أكون، يعني بالعكس هو يريدني أشاركه. يعني هاي الأناني، يعني الآخر قد يكون خائف من الوحدة، من واحد يقول أنت أناني، يعني هو شو يريدك؟ يريدك وياه أو أنت مغرور أو أنت كذا، يعني هو يريدك تقترب منه. بالعكس هي خلف هاي الجملة القاسية معنى لطيف أو معنى رقيق، صحيح محزون وجاي بطريقة خادشة ربما من الخارج، لكن أنت عليك أن تحفر أحيانا، مو يسمونها حتى حفريات المعرفة كتب هيك، يعني أكو أشياء دائما تحتاج نوع من الحفريات، خصوصا المشاعر، يعني خصوصا الناس اللي هم لهم أهمية عندنا، يعني ما معقول أنه نتصرف وياهم بشكل خارجي، يعني هو غاضب أغضب شنو خصوصية العلاقة بيناتكم؟ يعني لذلك احنا نحتاج تفسيرات مختلفة احيانا، ونحتاج نقارب، يسموها مقاربات، يعني نقترب من العلاقة العاطفية بمستويات مختلفة، وعندنا ادواتنا حتى نقترب، يعني من لازم عندنا ادوات حتى نقترب من قريننا العاطفي.

اكثر من الصمت يعني. ليش؟ لان الشجار يكون نوع من التفاعل وهي المطاردة والانسحاب. يعني المطاردة بين الزوجين انا صح وانت غلط وكذا ومشكلة وكذا يبدو انه اكو افق حل، بس الانسحاب من انا خلاص بعد وصلت الى منطقة دريت بيك انت ما منك فايدة بعد حتى ما عاتبك خلاص، يعني عيش حياتك وانا عيش حياتي وبيناتنا طلاق صامت يعني غير منطوق. انا باقي وياك مثلا على مود الجهال وعلى مود شكلي الاجتماعي، ما اريد يقولون عني مطلقة، بس انت بالحقيقة لا تعني لي شيئا، اسوي لك ريوق، اسوي لك عشاء، اغسل لك هدومك وخلاص، اسوي لك ذين الاساسيات، بس إن انا ما انتمي لك عاطفيا يعني. ولا تخاف هم انا ما راح انتمي لاخر عاطفيا، لكن انت ما موجود بجوي يعني بهذه الطريقة. هذا يسبب مشكلة لكثير من الرجال بالحقيقة، لأن أحيانا تشوف أكو رجل أو امرأة يحاولون أنه يتكلمون وين شركهم العاطفي، يروح له يفتح لها مشكلة حتى يحكي يشوفه هو صامت يعني مغلس كذا إلى آخره، أكو بيناتهم فراق يضغط عليه أنه هو يريد يجي لأنه أنت لا تختفي عني، خلنا نتعارك خلنا نسوي مشكلة ولا تبقى أنت صامت بهذه الطريقة. ولذلك كثير من الأزواج بحسب الدراسات يفضلون شنو؟ يفضلون المشاكل على الصمت، يعني الصمت عندهم أشد نفسيا أو أشد على النفس من الشجار نفسه، البرود قاتل يعني، لأن مثل ما قلنا الشجار يعني نوع من التفاعل، أما لا مبالاة لا فتعني الكثير، تعني أنه ببساطة أنه ماكو شيء يستحق بعد أنه الناقشة يعني خلاص يعني بهذه الطريقة تنتهي الأمور.

طبعا كثير من الامور احنا نعتقد انه هي بس نفسيه او يعني خارجيه، لكن هناك ايضا من يقول انه مجمل توتراتنا العائليه تنتقل الى اجسادنا وتنتقل الى الاعصاب وكذا الى اخره، واكو نوع من الاستثارات تصير يعني مرات كانما الانسان كانما اقول الانسان غير مسؤول عنها نتيجه التوتر اللي يدخل به من تصير مشكله. لذلك التوصيات دائما يسمونها ارشادات غوتمان، هاي ارشادات غوتمان تخص الدخول في مشكله مع الشريك العاطفي، يقول لازم اكو استراحه، هاي ياخذها هي استراحه عندنا، ها يقول لازم اكو استراحه من تصير مشكله. تخيل مشكله بها استراحه، ها هو الدوام ما بيستراحه، مشكله عاطفيه بها استراحه على الاقل 20 دقيقه من تصير يعني وديه بالبيت. ليش؟ لان احنا يعني نحتاج الى انه ننظم الجسد، جزء من العلاقه، هذا الجسد يحتاج الى نوع من التنظيم. الوقت مهم جدا، تنظيم يعني تدفقاتنا العصبيه وكذا الى اخره. طبعا هم يختلفون عنه في الطريقه التي يدرسون بها الظواهر، الظواهر العائليه والظواهر الاجتماعيه. احنا ربما يعني ما اعتقد اكو اصلا انه اكو واحد يدرس العائله العراقيه، حتى محتاجين ندرس سلوك السائق نفسيا واجتماعيا. علماء مفروض اكو كتب تتحدث عن هذا الموضوع، يعني غير بلدان بيها ترى معبر، يعني من مصر مثلا اكو كتاب اسمه لماذا يصفق المصريون، باحث مصري ليش كل واحد يصفقون له، ضايج من المصريين لان يصفقون لاي واحد بهذه الطريقه، راح سوى كتاب بلاغي وكتاب كذا إلى آخره، يبحث بالأمور، متخصص الرجل يعني. ليش؟ لأن إحنا بحاجة إلى أن نفهم الأمور، نفهم حياتنا. كان

على التنظيف وعلى الأكل وعلى الملح يعني وعليك مشاكل أكل مالح مهم. بس هو ما شنو الراقب؟ هو راقب إنه أكو أكو مرات شايفين أكو زوج وزوجة بس واحد يحتقر الثاني. أكو أكو نظرة احتقار لنا هاي واحد. أكو نظرة خوف. أكو مخاوف بالعيون كذا إلى آخره. زين هما من يتعاركون أكو واحد من عندهم يميل إلى أن يكون مصلحا يعني يدور إصلاح يدور صلح. أكو واحد منهم يميل إلى أن ينسحب من العلاقة. أكو واحد يميل يسترجع الهدوء إذا صار غلط. لذلك هو شنو كان يدقق؟ يقول إنه أكو شيء أهم من الموضوع اللي يتعاركون عليه. أكو شيء أهم من الموضوع العركة اللي هو شنو؟ اللي هو الطريقة. الطريقة اللي نتعارك بها. يعني مثلا احنا بدينا الحلقة بهذا اللي هجم على سيارة على مود الهورن، هجم بيما بتوسي. صدق بالله انا مسويها هاي بس مو بتوسي. همينا مرة ازدحام واحد يدق هورن وراي بشكل عصبني. همينا سديت السيارة نزلت قلت له يا بشغل ازدحام كذا. هو ويا ولد فولد الويا ظلوا يلومون بي. قال والله حق. فسبع هورنات وهو ازدحام اصلا قدام شو اسوي اطير؟ فناقشته قلت له يعني انت هيجي وانا ارتاحيت لين حكيت ها؟ وهو همينا تعرض للتقريع من الاصدقاء وصار موقف وانتهى. وهو همينا يعني الرجل ما قصر يعني كلمه طيبه وكذا رجعت انا. انتهى الموضوع. ليش؟ يعني الطريقه تختلف. بينما لو نازل له بالتوثيه اول شيء هو متاذي فصل بعدين انا بالتوقيف يعني الامور كلها تختلف. ليش؟ لان الموضوع مو مهم قدر ما شنو المهم. دائما الطريقه ان نتعامل بها ازاء المواضيع.

0: أحبتي المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوا الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم على إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوا الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوا الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوا الناس،
2: هوا الناس مع علي الياسري.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايم سكوير اف ام. هنا في تايم سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء. تايمز سكوير FM.

0: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج مجاز ورحلة إذاعية، رحلة عبر الأثير مع عالم الكلمات، عالم اللغة والأدب والثقافة والأفكار. نرحب بحضراتكم أطيب وأجمل ترحيب، ورجاءنا أن تكونوا بخير وصحة وعافية أنتم وأحبائكم في كل مكان. خليني أرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعونا من الراديو ومن مواقع التواصل الاجتماعي ومن تطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست اللي سمعنا من خارج البصرة وخارج العراق. حياكم الله جميعا أصدقائي. في يوم من الأيام كان أكو فيديو لجراح كويتي عالمي طلع فيديو على مريض كان يخضع لعملية إزالة ورم في دماغه، وهذا المريض وافق على تصوير العملية، وكان الطبيب أثناء العملية بالفيديو المصور يتكلم مع المريض، يتكلم معه بحذر أثناء الجراحة، يعني خشية أن يمس بمشرطه المنطقة المسؤولة عن الكلام أو المنطقة المسؤولة عن الحركة. الحقيقة كان المريض يستجيب لطلبات الطبيب، يقول له مثلا حرك إيدك اليمنى، حرك إيدك اليسرى، حرك رجلك اليسرى وهكذا. وفي أحيان أخرى بالعملية يتلو المريض يتلو آيات من القرآن. حقيقة ممكن في ذلك الفيديو أن يرى الإنسان كيف تتحكم شبكات دقيقة من الخلايا العصبية في كل كلمة ننطق بها وكل حركة نقوم بها. وهذه واحدة من عجائب حقيقة خصائص الدماغ البشري، وهو قدرته على إعادة تنظيم نفسه، قدرته على التكيف مع التحديات، مع الإصابات، فيما يعرف اصطلاحا باسم المطاوعة الدماغية. محورنا اليوم راح يكون عن المطاوعة الدماغية. حياكم الله ومرحبا بكم في مجاز.

0: أحبتي، إذا أصيب الإنسان لا سمح الله بشلل في يده أو في رجله أو فقد حاسة من حواسه، فهو قد يواجه صعوبة في البدايات، لكن الدماغ يبدأ تدريجيا إنشاء مسارات عصبية جديدة تعوض الإنسان ما فقده. ولهذا تشوف مثلا في سيرة العميان أبو العلاء المعري، طه حسين، عمار الشريعي، تشوف حقيقة عجاب وغرائب. تلقى مثلا عمار الشريعي وهو أعمى، هذا الموسيقار كان يصلح الراديو ويصلح الكمبيوتر حقيقة يعني، مو، وهذه بشهادة كثيرين. طه حسين كان لديه عقل تنويري، استطاع فيه حقيقة أن يقدم إضافات جادة إلى النقد العربي وإلى الأدب العربي في القرن العشرين. بالتالي الدماغ يتعلم طرق مختلفة لإنجاز المهام نفسه، وهذا لذلك إحنا نشوف أحيانا أشخاص فقدوا القدرة على استخدام مثلا أيديهم، بعدين تعلموا الرسم والكتابة باستخدام أقدامهم. شوفوها هاي بالفيديوهات دائما تقدم كحائلات معجزة وتقدم. وأيضا هناك أشخاص يستخدمون الحاسوب وهم غير ما عندهم قدرة على النظر، حتى بعضهم صار أكثر إبداعا مما لو كان عليه قبل الإصابة. ولعل أشهر مثال على ما نقول عليه هو عالم الفيزياء البريطاني ستيفن هوكينج، اللي أقعده مرض التصلب الضموري الجانبي، يسمونه التصلب الضموري العضلي أو الجانبي، أقعده حقيقة لعقود طويلة. لكن هذا الرجل واصل أبحاثه وكتب كتبه وألقى محاضراته مستعينا بتقنيات بديلة، لحد ما وصل صار أحد أبرز علماء عصره وصار أيقونة إنسانية فذة. هاي المسألة يسميها العلماء المرونة العصبية، بمعنى قدرة الدماغ على أن يعيد بناء نفسه وأن ينظم استجابته للتجارب والتدريب والإصابات. وطبعا هذا الأمر لا يقتصر على التعافي من الأمراض، يذهب أحيانا إلى أن يفسر كيف يتقن مثلا شاب صغير قيادة سيارة في غضون 15 ساعة تدريب، أو هناك بعض البشر في فترة بسيطة يتقنون يتعلمون لغة جديدة. كلما كررنا مهارة كلما قويت المسارات العصبية مالتها وصارت أكثر كفاءة، والعكس بالعكس، تضعف المسارات العصبية إذا تهمل ممارسة تمرين معين. تمرين مو معنى من التمرين الرياضي، اللي يكتب إذا يبطل كتابة يومية، النجار إذا يبطل نجارة يومية، الطبيب، أي واحد ممارس، هذه تقوي مثل العضلات. ولهذا مرات يسألونه يا بشون قوت روحكم باللغة، قال ما دخلنا دورات، مجرد قرينة. القراءة المستمرة اليومية بصوت عالي للشعر، قراءة القرآن، كفيلة بحد ذاتها بأن تصنع لك سليقة لقواعد لغة عربية سليمة.
1: لحقتيني على الضحكة وعلى الفرح.

أكو عالم إسباني مشهور اسمه سانتياغو كاخال، هاي بما أنه بدأ الدوري الإسباني هسه. هذا كان أحد رواد علم الأعصاب، وهو من أوائل الذين مهدوا لفهم نظرية المرونة الدماغية، لما أثبت أن الدماغ أكثر قابلية للتغيير مما كان يعتقد به قديما. وهو أيضا كان يعتبر اكتشاف مهم في علم الأعصاب. ما يستحق التأمل أحبتي هو أن الإنسان كثيرا ما يستسلم قبل أن يمنح دماغه شرف المحاولة، شرف أن يتكيف مع الصعاب، رغم أن العلماء لحد الآن يقولون أنه إحنا لم نعرف الإمكانيات الكاملة للدماغ. الدماغ بعده قارة مجهولة، إحنا مستسهلين أدمغتنا، مستخفين بيها، ما نعرف إمكانياته. بس يقول لك أن أينشتاين أذكى إنسان على وجه البشرية عرفته البشرية مستخدم 10% من دماغه. زين إحنا لعد شكد استخدمنا؟ شكد يعني 3%؟ 3% هواي، 1% لو بوينتات من 1%. إذن إحنا علينا أن نؤمن أنه الله سبحانه وتعالى خلقنا، منحنا هذه الفرصة، فرصة الحياة متكافئين. كواحد ذكي وواحد غبي، واحد يفهم وواحد ما يفهم، واحد ظروفه تعبانة وواحد ظروفه مرتاحة، ماكو شيء. هاي تبريرات وقناعات إحنا قنعنا روحنا بها. وإلا كيف أنتوا تشوفون كل سنة بالسادس بنتائج السادس دائما يطلع، غالبا يطلع من أوائل العراق ابنية قاعدة في مدرسة بسيطة بالهور أو في قرية أو قصبة من القريات أو القرى أو القصبات العراقية، لا عدها كادر تدريسي جيد، لا عدها رحلة بها حظ، ما عدها. زين ممكن إحنا عدنا تصور سابق أنه والله أي واحد يقعد بالريف أصعب يكون ذكي، بالعكس هم دولي أهل الذكاء وأهل الفطنة، لأن ما ملتهين بمغريات الحياة العصرية الحديثة الموجودة في المدن الكبرى. وهذا أيضا برهان على أنه كل واحد بينا يستطيع بعقله وبدماغه أن يصل إلى أحلامه. اللي يريد يتعلم لغة، واللي يريد يطور مهارة، أخوان الاستثمار الحديث الآن بالدماغ. شوف هسه هذول اللي جاي يطلعون، قبل فترة هذول طلعوا يشردون إلى إسبانيا من المغرب وعرضوا روحهم خطر، وقسم من يومهم مات، استقبلتهم إسبانيا وحبسوهم، اللي رجعوه واللي قبلوه حابسينه بطرق مهينة بشريا، حابسيه بكمب وكأنه يعني كائن غير بشري، ويعاملوه معاملة قاسية، حتى لو رادوا يقبلوه يوظفوه بطريقة قاسية. بينما أنت لا تروح وأنت طالب، تروح وأنت عندك شهادة حقيقية، تروح تدرس، تروح تتعلم، تفيد نفسك، تفيد عائلتك، تفيد مجتمعك، تفيد البلد اللي رايح له، تقبل وتقبل بكل احترام. الاستثمار الحقيقي استثمار بالدماغ أحبتي، هذه الحقيقة علينا أن نفهمها جيدا، على هذا الجيل الجديد أن يعرف ولا يفكر والله ماكو تعيينات وش الفائدة طلع طبيب وهندسة وما عندي. لا، حاول تجيب لك وظيفة، تجيب لك شهادة عفوا متميزة متفردة، تطلع برا، خلي يكون عندك طموح انه تجيب شهادتك من برا، ليش لا، او من مكان معتبر، لان ما يصح الا صحيح.

0: حتى نعزز أكثر حقيقة المرونة العصبية. أكو دراسات ممكن واحد يطلع عليها على النت أنه كيف في لندن درسوا سواق الأجرة، ذول شلون يقدرون يحفظون شبكة هائلة من الشوارع ومن المناطق، يعني فترة بسيطة أو على الأقل في ظروف محدودة. وشافوا أنه والله أهل السيارات الخاصة الباصات عقلهم وتركيبتهم ومنطقة الحصين مالتهم تختلف عن أهل التاكسيات، والتغيرات اللي تصير بالدماغ ترتبط بمدة اللي تشتغل بها كسائق. وهكذا بما معنى أنه الدماغ يتغير مع التكرار، تكرار التدريب أو تكرار ما تقوم به. ولهذا بعض ذولا ألعاب الخفة لما ندرسوهم، هذا اللي يلعب بثلاث طوبات، شايفين هذا اللي يقلب بدية بثلاث طوبات، واحدة بالهواء واثنين يظل ينقل بيهن من اليمين لليسار على السريع، هذولا هم من درسوهم شافوا أنه أكو تغيرات كيميائية بالدماغ صارت في مناطق معينة إلى علاقة بمعالجة الحركة البصرية، لأن هاي اللعبة يراد لها قوة بالحركة البصرية. فبسبب التمرين صاير عنده تنشيط في بعض المكانات ما موجودة عند الناس الطبيعيين. وبنفس الوقت لما يعوف التمرين يرجع هذا النشاط الدماغي في المنطقة المعينة يرجع يتراجع. أنا أريد أوصل إلى نقطة أن الدماغ أو المرونة العصبية تترك أو تترك أثرا فيما نستمر بالقيام به. وهذا يقودنا إلى مسألة هواي مهمة، أنه مو كل الأشياء اللي نسويها هي مفيدة. إذا كان الدماغ يكرر ويخلق أنماط وبمرونة بحيث يتأثر ويتغير مع سلوكياتنا وطقوسنا وعاداتنا، فبالتالي ممكن الشخص اللي يتدرب على العزف على آلة معينة يبني كفاءة موسيقية، والشخص اللي يعيش سنوات مثلا في حالة يقظة وخوف دماغه يصير أكثر استعداد للتهديد. وبنفس الوقت الشخص اللي يكرر سلوك إدماني هذا بالتأكيد يعزز الدوائر المرتبطة بالمكافأة وبالرغبة، وبالتالي يقود نفسه إلى تعزيز فكرة الإدمان. يعني نقدر نقول إنه الدماغ ما راح يسألنا هو هذا السلوك زين لو السلوك هذا مو زين. الدماغ يتعلم من التكرار، وهي واحدة من أخطر أفكار المرونة الدماغية أو المرونة العصبية. كل عادة نكررها هي نوع من التدريب العصبي، ولهذا طريقة حديثنا مع أنفسنا، طريقة تعاملنا مع الغضب، قدرتنا على التركيز، استخدامنا للتليفون، تعلم المهارات مثل تعلم لغة، قراءة، رياضة، حتى أنماط التفكير كلها تدخل في بيئة تتكيف معها الأنماط الدماغية أو السلوكيات الدماغية. فأنت شنو الممارسات اللي جاي تعيدها على نفسك، شنو طريقة التفكير، شنو الأفكار اللي تؤمن بها، هي اللي راح تصير حقيقتك ودماغك راح يتطبع عليه، فلازم تكون حذر. خليني أذهب إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن جوانب أخرى من المرونة العصبية ونرجع في مجاز، حياكم الله.
1: ماذا يحدث عندما يتعرض الدماغ للإصابة؟ هنا تصبح المرونة العصبية أكثر إثارة. بعد السكتة الدماغية مثلا قد تتضرر مناطق مسؤولة عن الحركة أو اللغة، لكن الدماغ يستطيع في بعض الحالات إعادة تنظيم الوظائف والاستفادة من مسارات عصبية موجودة أصلا أو تشكيل اتصالات جديدة. ولهذا تعتمد إعادة التأهيل العصبي على التدريب المتكرر للوظائف المتضررة، لأن العلاج لا يقوم فقط على إصلاح المنطقة المصابة، وإنما على مساعدة الدماغ في تعلم طرق جديدة لأداء الوظيفة. وتؤكد أبحاث حديثة أن التعلم والنشاط السلوكي عنصران مهمان في عمليات التعافي العصبي. شخص يفقد القدرة على تحريك يده بعد إصابة دماغية، في الأيام الأولى قد تبدو الحركة مستحيلة، لكنه يبدأ بمحاولات متكررة، ثم حركة صغيرة، ثم حركة أكبر. لا يحدث الأمر لأن الخلايا تعود إلى الحياة ببساطة، وإنما لأن الجهاز العصبي يحاول إعادة تنظيم نفسه حول الوظيفة المطلوبة. هذه الفكرة غيرت فلسفة إعادة التأهيل العصبي ولكن هل تتوقف المرونة مع العمر؟ الدماغ في الطفولة شديد القابلية للتغير، وهذا أحد أسباب سرعة تعلم الأطفال للغة والمهارات الجديدة، لكن المرونة تستمر في مرحلة البلوغ والشيخوخة أيضاً، وإن كانت بعض أشكالها تتغير مع العمر. في تحليل نشر عام 2024 حول الاستجابة للتحفيز العصبي غير الجراحي، وجد أن العمر يؤثر في بعض مظاهر الاستجابة للمرونة العصبية، ما يعني أن القدرة موجودة لدى البالغين لكنها ليست مطابقة لما يحدث في الأعمار الأصغر. وهذه نقطة مهمة جدا في مواجهة العبارة الشائعة أنا كبرت عقلي لم يعد يتعلم. الأدق علميا أن نقول التعلم في عمر 40 أو 60 ممكن، لكن الدماغ له شروطه وإيقاعه الخاص. في مراجعة منهجية منشورة عام 2024 حللت الأدلة المتعلقة بالتمارين الهوائية والمرونة العصبية والتعلم والإدراك، ووجدت أن النشاط البدني يمكن أن يؤثر في الاستثارة القشرية وبعض التغيرات البنيوية والوظيفية والأداء المعرفي، كما أن مراجعات أخرى بحثت دور التمرين في دعم العمليات العصبية المرتبطة بالمرونة، وهذا يجعل المشي والسباحة وركوب الدراجة والتمارين الهوائية أكثر من وسائل لتحسين اللياقة. النشاط البدني يوفر للدماغ بيئة بيولوجية تساعده على التكيف والتعلم.
0: إضافة إلى ما سمعناه أصدقائي في التقرير، هناك كلام عن فوائد النوم أيضا وعلاقته بالمرونة العصبية. يعني الأبحاث الحديثة تدرس العلاقة بين النوم وبين المرونة العصبية وبين تكوين الذكريات وتنظيم الانفعالات. في مراجعة منشورة عام 2024 ناقشت الأدلة على أن النوم يرتبط بعمليات عصبية تساعد على التكيف مع التجارب الانفعالية، ولهذا أكو ناس إحنا نشوفهم من يمرون بتجارب صعبة يلجؤون إلى النوم، إحنا نعتبره هذا هروب. لا، الحقيقة هذه وسيلة من الدماغ، وسيلة to survivor، يعني للدفاع عن الدماغ، للنجاة. وبالتالي أنت أبحاث أخرى تشير إلى ارتباط النوم بتطور بنية الدماغ، بمسائل الاتصال الوظيفي عند الأطفال والمراهقين. ولهذا تشوف الأطفال اللي والمراهقين اللي ما يتمتعون بساعات نوم كافية، تشوفهم مو طبيعيين، يعني نشاطهم مو طبيعي، نشاطهم الذهني مو طبيعي. إذن عندما يتعلم طفل شيء جديد ويروح ينام، ما نقدر نقول فقط إنه الدماغ قاعد يرتاح، لا، النوم صار جزء من البيئة اللي تسمح للدماغ أن يثبت بعض آثار التعلم اللي نالها في اليوم وتنظيمها واستفادة منها. أكو أيضا جانب اجتماعي أيضا مهم، البيئة اللي يعيش بها الإنسان تدخل في عملية تشكيل دماغه، يعني البيئة المحفزة، البيئة تعليم، البيئة نشاط بدني تدعم التغيرات العصبية، بينما الحرمان البيئي، العزلة الاجتماعية ترتبط بتأثيرات سلبية على مرونة دماغ الإنسان وعلى سلوكياته. وهذا يعطينا تصور كلش مهم في تربية الأطفال، أنه لما تعلم ابنك يقرأ له كتاب، يعزف له على آلة موسيقية، يتعلم له لغة جديدة، رياضة، يجرب اجتماعيا، حقيقة أنت تخلق له بيئة عصبية صالحة، يعني تحسن من مستوى الدماغ مالته، مو تروح تحصره أنت في شاشة ومحتوى متكرر وتجارب محدودة. لأن الآيباد واليوتيوب شنو اللي يعطيك؟ يعني هي نفس الريلزات تنعاد وتنسقل بأشكال مختلفة. لكن أكو تحذير مهم، كلمة المرونة لا تطينا تصور أنه هي مسألة بسيطة، يعني بس تفكر أنت رأسا يتغير دماغك، مسألة مو بهالبساطة. هاي الدماغ نعم قابل للتغيير، لكن التغيير هذا يحتاج إلى تكرار، مثل ما قلنا يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى نشاط مناسب، يحتاج إلى نوم، يحتاج إلى بيئة، يكون عندك دافع. كل هاي تدخل إلى يعني حالة من التغيرات اللي قد تكون محدودة أو مؤقتة، وبعضها يتأثر أيضا بالعمر، يتأثر بالحالة الصحية، بطبيعة الإصابة إذا شخص تعرض إلى إصابة قوية، فبالتالي يكون تعافي منه يتطلب وقت وجهد أكثر. لكن مهم أن نعرف أدمغتنا قابلة على إعادة التكيف، هذه معلومة مهمة نطلع بها.

نعم أصدقائي أحبتي المستمعين من جديد في مجاز، حياكم الله. معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وفي الإخراج والتنفيذ المبدع مصطفى نيسار. أصدقائي، حديث دائما حقيقة مؤلم يدور هنا وهناك، تسمعه وتتألم لما أنت تشوف أبناء البلاد. حقيقة إحنا بلدنا ما يعني ما جبنا بالساهل إخواني، هذا العراق، العراق الجميل، العراق المتعب. أكون يعني ناس بنته وحافظت عليه وجابت له الأمن والأمان بعرقها، بدمائها التي سالت على الجبهات. بلادنا كل البلدان بيها مشكلات، مو معنى المشكلة أنه أنا أستسلم، مو معنى المشكلة أنه أنا أبث طاقة سلبية وأسخر من البلاد وأنال من أهل البلاد. اليوم إحنا نشوف حالة شائعة عند الشباب، عند الشعب، مو إلا عند الشباب حقيقة، أنه أي شيء له علاقة بالعراق يجابه بقسوة، يجابه بحالة من اليأس، بحالة من تراجع، نكوص، حالة من الفقدان أي أمل بالمستقبل. أنا أسأل الحقيقة، هو إحنا إذا إحنا ما مؤمنين أنه إحنا قادرين على أن نغير ولو شيء بسيط، منو راح يجي يغير لنا؟ يعني منو راح يجي يغير واقع البلاد؟ ليش هذا اليأس؟ ليش أنت لما تكون أنت يائس ومحبط تسلب حتى من الآخرين أملهم بتحقيق أحلامهم؟ شوف أنت مثلا لغة الخطاب، شوف دائما أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، شوف التعليقات مات الشعب عليها كلها تعليقات سلبية. معقولة ما عندنا بهالبلد شيء واحد إيجابي؟ مو صحيح إخواني، هذا الشيوع، هذا الروح. إحنا بلادنا بلاد عظيمة، شنو المشكلة إذا مرت بحالة من الضعف وحالة من حالات الزمان الطبيعية اللي تمر على كل البلدان، تمر بظروف، كل الظروف هاي نعرفها، لكن إحنا قادرين على تغييرها. وأول شرط للتغيير هو أن نؤمن بالتغيير، أن نؤمن بأن إحنا شعبنا قادر على أن يتحسن كل يوم ولو شوية. ذاك اليوم أسمع أنا حملة صايرة في كربلاء على زراعة 1,000,000 شجرة. تعال اسمع التعليقات السلبية. نعم أكو تعليقات إيجابية، بس كثير من التعليقات السلبية، يعني بتزرعون بالثامن والدنيا حارة وما أعرف. عشان شاق قبل شهر الفعالية بدت، بينما أنا بمكان ما أنا أنال وأشكك وأحرض وأسخر وأتململ وقلل من قيمة شغل الآخرين، خو أنا أنظم من مكاني في أن أحسن ولو شيء بسيط في البلاد. هذا كاسة المي، أنت هذه أم 180 ملم أو 200 ملم اللي تشربها وتذبها بالشارع، هاي إساءة للبلاد. الكلمة السيئة اللي تطلقها على عراقي أخوك، هاي إساءة للبلاد. ياما وياما حروب ومشاكل وطلايب صارت من وراء كلام كلام تحريضي على الفيسبوك. كافي هاي السلبية وهذا الشعور بالدونية، انه احنا ما نقدر نسوي شيء وكل العالم غالبنا وكل الدول احسن من يمنا. لا نريد احنا فخفخة كذابة، ولا نريد حالة من التقزم، حالة من اليأس والتراجع والنكوص. لا يغير الله ما في بنفس، ما في قوم حتى يغيروا ما في أنفسهم. أنت لا، التغيير هنا يبدي داخلك.

نعم أحباتي في المحور الثاني في مجاز، نرحب بكم. أكو البعض حقيقة يعتبر أو يظن أنه الذكاء الوجداني هو أنه كيف يكون محبوب، الإنسان يحب أن يكون محبوب، ويعتقدون أنه هذا جزء من الذكاء الوجداني، الذكاء العاطفي أيضا من المفردات اللي تتردد بين فترة وفترة. لكن حقيقة الذكاء الوجداني أعمق شوي وأوسع شوي من هذا المفهوم. ولحسن الحظ أنه أكو صار حتى أكو نوع من القياسات العلمية اللي تقيس بدقة مدهشة نسب الذكاء الوجداني، وخاصة في ورش تأهيل القيادات وتنمية القدرات اللي شائعة هسه حاليا حتى بوصلتنا للعالم العربي وصلت. إذا أريد نعرف الذكاء الوجداني راح نقول باختصار أنه هو محاولة فهم النفس بس. إذا أريد نضيف نقول محاولة فهم النفس وضبط الانفعالات، تعاطف مع مشاعر الآخرين بشكل حكيم. فبالتالي الذكي وجدانيا عند حاسة الانتباه لمشاعر من حوله قبل أن تطغى أو تستفحل. يعني شلون حاسة شم حساسة؟ هي حاسة لاقتناص المشاعر، مشاعر الآخرين. أقول بعض يعتقدون أنهم يعني يفهمون أنفسهم جيدا، وبالتالي يقضون جل حياتهم في محاولة فهم الآخرين، بعدين يكتشفون أنه هم بالواقع حتى أنفسهم ما مكتشفيها بشكل جيد، أو ما يعرفوها، ما يفهموها. وهذا ما تحاول اختبارات الذكاء الوجداني أن تكتشفه، تكتشف قدرة الإنسان على فهم نفسه. خلينا نضرب مثلا، هواي ناس يعتقدون لسنوات أنهم مثلا سريعي الغضب بالشغل، من تجي تدقق وياه وتسأله مجموعة من الأسئلة النفسية تكتشف أنه هو مو سريع الغضب بالشغل، لا هو خايف، خايف خايف لا يخطئ، خبرته قليلة، خايف لأن مسؤولياته كبيرة وجسام، أو تلقى ناس ما تبذل الحد الأدنى من الاستعداد لكل مهمة، لا هو يحضر جيد، لا يقرأ بشكل جيد، ما يتابع التعليمات الشفهية اللي تجي. وتلقى بشر آخر يعتقد أنه هو كسول، لاحقا يستوعب بشكل متأخر أنه هو كان يخشى أنه ما يحظى باحترام الناس، بقبول الناس، فبالتالي يتقاعس عن العمل. مو كسول هو ولا هاي، بس هو يخاف أنه يشتبك ويتصدى فيصطدم بعدم قبول الناس إليه. خاف أكو ناس يستمدون قوتهم وشرعيتهم من مدح الآخرين ومن مذمة الآخرين، وهذا طبعا فشي خطأ.

0: تشوفه يتجبجب منه يخاف منه. كل الناس في مراحل متأخرة من عمرهم يكتشفون أنه هم ما يحبون أحد يعارضهم، ربما بسبب التربية، ربما بسبب ما يعتقد أنه هي خبرات القديمة. وجوز البعض ياما وياما شفنا بعض ناس دائما يردد أنه هو ما يهتم لآراء الآخرين، ما يهمني أنا عالك الجبل ويا جبل متى الزكري، بس تشوفه ينزعج بشدة من أي تعليق عابر بالسوشال ميديا ضده. هذا الكل اللي يسمونه الوعي بالذات، كل إنسان عنده وعي بذاته يعرف. المرتكز الثاني هو إدارة الذات، يعني بعد أن تكون واعيا بذاتك تعرف كيف تديرها. شنو يعني إدارة الذات؟ يعني تتحكم باستجابات نفسك، مو بس تتحكم بمشاعرك. على سبيل المثال أكو من يدير نفسه وذاته بتصرفات بسيطة، تحمي اسمه، تحمي رزانته، تحمي سمعته من يكون مقبل على قرار هو ما مضبط أموره بي بالشركة بالدائرة بالشعبة، قرار جوهري تلقاه يأجل اتخاذ القرار. إذا حسب توتر، إذا حسب بإرهاق، وتلقى كلش بسيطة أنه يعترف بخطأ أمام الجميع حتى يحفظ كرامته، وحتى يمكن يفوت الفرصة على اللي يحاولون أن يصطادون في المياه العكرة، يعني ما يكابر، ما تأخذ العزة بالإثم. يعني يعرف شلون يتصرف، يعرف شلون استجاباته تتغير حسب الموقف. المرتكز الثالث في الذكاء الوجداني هو طبعا التعاطف، يعني محاولة رؤية الموقف من نافذة الآخرين، تطلع من ذاتك وتشوف الموقف بعيون الآخرين، تخلي نفسك مكانهم. من تخلي نفسك مكانهم واي من رأيك راح يتغير، واي من هجومك على الآخر راح يتغير، تتفهم حقيقة ما يمر به، تعذره، تحسن الظن بردود الناس سواء كانت سلبية سواء كانت قاسية، تحسن الظن بهم لأنه كان ربما كان يمر بظروف صعبة اليوم. شلون تسويها هاي؟ لما أنت تحط نفسك بمكان الآخر. خلينا ناخذ باقي مرتكزات الذكاء الوجداني في هذا التقرير ونرجع لكم في مجاز. أحبتي حياكم الله.
1: يعد الوعي الاجتماعي أحد أهم أركان الذكاء الوجداني، والذي يبدأ من ملاحظة التفاصيل الصغيرة التي تمر عادة من دون انتباه، تغير نبرة الصوت، سرعة الكلام، الصمت المفاجئ، طريقة التنفس، حركة اليد، أو حتى التأخر في الرد، كلها إشارات يمكن أن تخبرنا بأن الحالة الانفعالية للشخص المقابل تغيرت. قد يكون النقاش هادئا في ظاهره، لكن أحد الطرفين بدأ يشعر بالتهديد أو الإهانة. هنا تظهر قيمة الوعي الاجتماعي، لأن الشخص الذي ينتبه مبكرا يستطيع تعديل مسار الحديث قبل أن تصل المشاعر إلى مرحلة يصعب معها التحكم بها. تخيل اجتماعا في مؤسسة يناقش مشروعا مختلفا عليه، أحد الموظفين يبدأ برفع صوته قليلا ثم يقاطع الآخرين ثم يتنفس بسرعة ويكرر عباراته. المدير الذي يمتلك وعيا اجتماعيا جيدا قد يتوقف عند هذه اللحظة، يمنحه فرصة للكلام، أو يؤجل النقطة محل الخلاف، أو يعيد صياغة السؤال بطريقة أقل استفزازا. بهذا التصرف ربما يكون قد منع خلافا كان يمكن أن يستمر أسابيع. وهذه المهارة تصبح أكثر أهمية في التواصل الإلكتروني والهاتف، عندما تختفي تعبيرات الوجه ولغة الجسد، تصبح نبرة الصوت وسرعة الرد واختيار الكلمات أكثر أهمية. رسالة قصيرة مثل تمام يمكن أن تعني الموافقة، وقد تعني الغضب، وقد تكون محاولة لإنهاء النقاش. الشخص الواعي اجتماعيا لا يسارع إلى تفسيرها وفق أسوأ احتمال، وإنما يترك مساحة للتحقق. ثم تأتي المرحلة الأكثر نضجا، إدارة العلاقات. هنا تتحول المعرفة بالمشاعر إلى سلوك. الشخص يعرف متى يتكلم ومتى ينتظر وكيف يقدم نقدا يمكن للآخر الاستفادة منه. يستطيع يقول لموظف هذه الفكرة تحتاج إلى تعديل، بدل أن يحوله إلى موضوع للنقد أمام زملائه. يستطيع يختلف مع صديقه في قضية سياسية أو فكرة.

0: الفكرية ويحتفظ بالعلاقة بعد انتهاء النقاش، وهذا مهم جدا في بيئات العمل، لأن العلاقات المهنية لا تقوم على الاتفاق الدائم. المؤسسات التي تضم أشخاصا أذكياء ومختلفين تحتاج إلى مهارات تجعل الاختلاف منتجا بدل أن يتحول إلى خصومة شخصية. الدراسات في الذكاء الوجداني تشير إلى ارتباط هذه المهارات بجودة العلاقات والقيادة والعمل الجماعي، مع وجود نقاش علمي مستمر حول كيفية قياس الذكاء الوجداني ومدى استقلاله عن سمات الشخصية والقدرات المعرفية الأخرى.
1: من الأشياء اللي تخلي الذكاء الوجداني قابل للتطوير إخواني إنه يعتمد على مهارات نقدر إحنا كنا كل واحد بينا يقدر يتدرب عليه. شلون أنا أطور ذكائي الاجتماعي؟ أطور ذكائي الوجداني من خلال الإصغاء، من خلال إنه أنا ما أستعجل بالاستجابة، أنتظر حد ما أهضم الموقف جيدا وأكون صورة عنه، من خلال ملاحظة الانفعالات، من خلال إعادة تفسير المواقف، من خلال الفيدباك إنه أنا أسمع من الآخرين اللي شو يقولون، خلي لي ناس حقيقيين يقولوا لي بأخطائي. أكو ناس رائعين بين فترة وفترة يقول لك والله أعطيني شنو عيوبي، شنو عيوبي الشخصية، أعطيني عيوبي واجهني بيها مباشرة. هاي طريقة رائعة تخلي الإنسان يتحسن دائما اجتماعيا، وهاي طريقة تعبر أو تؤكد وترسخ وتبرهن على الذكاء الوجداني. وكذلك مراجعة السلوكيات بعد انتهاء الموقف، أي موقف يجمعني مع الشريك أحلل أنا سلوكي، ما هو جزء من نتائج الموقف إلى علاقة بسلوكي وإلى علاقة بسلوك المقابل. من التمارين البسيطة أنه يسأل الإنسان نفسه بعد كل خلاف شنو اللي حسيت، وش وقت تغير مزاجي، وماذا حدث في الطرف الآخر، وبأي لحظة ارتفعت حدة الحديث، وهل كان من الممكن أنه أغير مسار الموقف قبل أن تحدث هذه اللقطة أو هذه اللحظة الفارقة. هاي نوع من المراجعة اللي يحول أي تجربة يومية إلى تدريب، ويا الوقت يبدي الإنسان حقيقة يكتشف نمطه الخاص، وربما راح يتبين إليه أنه يصبح دفاعيا عندما يتلقى النقد، أو مثلا يرفع صوته لما يحس بأنه فقد السيطرة على الحوار، أو مثلا ينسحب من الحوار لما يشعر بالإحراج. هاي كلها معرفة هاي الأنماط تعطيه فرصة أنه يتدخل قبل أن تتحول إلى سلوك تلقائي عند شخصيته. وهنا نوصل إلى جوهر الذكاء الوجداني إخواني، أنه تلاحظ ما يحدث داخلك، داخل ذاتك وفي الآخرين في الوقت المناسب. بعدين تكون عندك مساحة كافية بين الشعور وبين الفعل حتى تختار الاستجابة المناسبة. وهي طبعا مو فت قضية صعبة، وبنفس الوقت مو قضية سهلة، يراد لها تدريب.

0: إذن أحبتي أصدقائي المستمعين، أكتفي بهذا القدر من وقت حلقتنا لهذا اليوم. الوقت أدركنا، أرجو في النهاية أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من زميلي المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. شكرا لحسن استماعكم، حتى نلتقي كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
3: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

0: تراجع الطاقة وعقدة التمويل والسياسة في العراق. مع حلول صيف كل عام لا ترتفع درجات الحرارة في العراق لتتجاوز نصف غليان الماء وحدها، إنما يرتفع معها منسوب المعاناة اليومية لأكثر من 45 مليون مواطن في الأحياء الضيقة والأسواق المزدحمة. ينقطع التيار الكهربائي الوطني ليترك المواطنين بين الحر اللاهب والمولدات الأهلية ذات الكلفة المادية المجهدة والأصوات المزعجة والأبخرة السامة. هذا الصيف تراجع إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية إلى نحو 22 ألف ميجاوات بعد أن كان قد سجل 28 ألف في العام الماضي. تراجع حاد جاء وسط أزمة تعثر إمدادات الغاز المستورد من إيران المطالبة بسداد مستحقات مالية متراكمة عن واردات الطاقة، وكل ذلك يحدث في وقت تشير فيه البيانات الرسمية إلى إنفاق ما يقارب 48 تريليون دينار على قطاع الكهرباء خلال السنوات الأربع الماضية، دون أن ينعكس ذلك على واقع التجهيز أو يضع حداً لهذه الدوامة المؤرقة والمتكررة. هنا في البصرة، رئة العراق الاقتصادية ومصدر ثروته النفطية الهائلة، يبدو التناقض أكثر إيلاماً. من هذه الأرض تخرج ملايين براميل النفط والغاز، لكن أصحاب المهن الصغيرة يواجهون شللاً تاماً في أعمالهم نتيجة الانقطاع المستمر للتيار وغياب التخطيط الاستراتيجي الكفيل بإدارة موارد الطاقة. ننقلكم إلى أحد محال الخياطة القديمة في البصرة لنسأل أبو أحمد عن أثر هذه الأزمة على معيشة المواطن وحرفته.
1: سوء التخطيط مو جيد، لازم يجيبون خبير مال الكهرباء يخطط، يا بفلان شي وفلان شي وفلان شي، واكو جماعة جولهم قالوا لهم احنا راح نسوي لكم كهرباء، فما حد قبل عرضوه وما حد قبل يسوي الكهرباء. والله هي صرفت صح، صرفت على الكهرباء، واحنا عندنا خير من الله، البصرة خير من الله، وأكثر المحافظات يجي يشتغلون من البصرة، البصرة أم الخير، بس جماعة أهل البصرة ما مستفادين من هالشغلة، المليارات بعد راحت من الجيوب. بالنسبة للخياطة صار سنتين ثلاثة أو أكثر من سنتين ثلاثة انتهت الخياطة، هسه بس قاعد نغرم تغاريم، ياخذ لبطرون كابوي ب5000. قبل بزمن نظام البائد كانت البراوات معلقة داير ما داير المحل، شاكيتات قوط كلها تخيط، الغني والفقير يخيط، هسا تريدك واحد يخيط ماكو، هسا أكثر أنت صالح.
0: شهادة أبو أحمد الخياط تختصر مأساة اقتصاد محلي يتعثر بفعل انقطاع الشريان الحيوي للإنتاج. لكن أين تذهب تلك المليارات والتخصصات الاستثمارية الضخمة؟ ولماذا تفشل المنظومة الكهربائية في مواكبة الزيادة السكانية والتوسع العمراني؟ الخبراء الماليون والاقتصاديون يشيرون إلى سوء إدارة العقود وتداعي آليات الجباية، إضافة إلى الاعتماد الحرج على الوقود المستورد لإنتاج أكثر من 8000 ميجاوات. الدكتور أحمد صدام المتخصص في مجال الطاقة أجابنا عن ذلك بقوله:
2: المشكلة الرئيسية بالدرجة الأساس تعود إلى إدارة التخصيصات الاستثمارية للطاقة الكهربائية. هناك فشل في إدارة العقود بالشكل الصحيح على الرغم من وجود تخصيصات استثمارية، وهذا الأمر اعتدنا عليه منذ العام 2004 وحتى الآن لا توجد مشاريع حقيقية ترفع من مستوى الطاقة التوليدية بشكل يتناسب مع مستوى الطلب المتزايد والذي يقدر بحدود 10% سنويا، وبالتالي زيادة الطاقة التوليدية الكهربائية الزراعية لا تتناسب مع حجم الطلب المتزايد سنويا بسبب زيادة السكان والتوسع في مشاريع الإسكان، وكل ذلك يترجم إلى زيادة في مستوى الطلب على الكهرباء. أيضا هناك مشكلة مثلا في سياسة الجباية، لا توجد جباية حقيقية، وبالتالي على أساس هذا لا يوجد ترشيد للاستهلاك، هذا أيضا أدى إلى تفاقم مشكلة الاستهلاك الكبير مع قصور الطاقة التوليدية، وبالتالي كل ذلك يؤدي إلى نقص، مع الأخذ بنظر الاعتبار نقص الوقود المجهز والغاز المستورد، على اعتبار أن 70 أو 60% من محطات الطاقة الكهربائية في العراق تعمل بالغاز المستورد، وهناك طاقة توليدية تقدر بحدود 8000 ميجاوات تعتمد على الغاز المستورد.
0: أمام هذا التشخيص الأكاديمي، كيف تبدو المعادلة لدى وزارة الكهرباء؟ تتضاعف الحاجة الفعلية للعراق لتصل إلى نحو 60000 ميجاوات خلال أشهر الصيف القائض، بينما لا يتعدى الإنتاج الحالي ثلث هذه الحاجة. هذا الفارق الشاسع يدفع المسؤولين إلى التحرك الدبلوماسي بين واشنطن وطهران للبحث عن إعفاءات وآليات سداد معقدة لتسوية مستحقات الغاز الإيراني عبر المصرف العراقي للتجارة. وزير الكهرباء علي سعدي يوضح ذلك.
3: في هذه الأشهر الصيف الحار من نتكلم حاجتنا بحدود 60000 ميجاوات، وإحنا عندنا اليوم بحدود 22000 ميجاوات، أي عندنا ثلث الاحتياج. إحنا لازم بثلث الاحتياج نحاول نوفر ساعات تجهيز في أغلب المحافظات. هسه هذا كالفرق بين السنة الماضية والسنة الحالية. سافرنا إلى الولايات المتحدة وبعدها بكم يوم إلى الجمهورية الإسلامية حتى نحاول نرجع قدر المستطاع من القدرات الإنتاجية اللي خارج الشبكة. تكلمنا مع الجانب الأمريكي بخصوص بعض التسهيلات إلى الجانب الإيراني والحصول موافقات من وزارة الخزانة الأمريكية على تسهيل آلية تسديد جزء من مستحقات الجانب الإيراني اللي موجودة عندنا في المصرف العراقي للتجارة.
0: أزمة الكهرباء في العراق لم تعد ملفاً خدمياً أو فنياً بحتاً، تحولت إلى ورقة في معادلة الصراع والتفاوض الأمريكي الإيراني بين القيود المالية المفروضة من الخزانة الأمريكية وشروط توريد الغاز الإيراني. يجد القرار العراقي نفسه محاصراً وسط تحذيرات سياسية واستراتيجية من تبعات استمرار هذا الارتهان على الاستقرار المالي والأمني للمنطقة، وهذا ما أشار إليه رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية بهاء الأعرجي بقوله.
4: يعني اليوم حتى الكهرباء دخلت، يمكن بعض يستغرب، دخلت بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، لما الأمريكان ما يقبلون أن تدفع للإيرانيين والإيرانيين ما يعطوا غاز حتى يستخدمون ورقة ضغط لحل الموضوع، سواء ضغط على الجانب الأمريكي والإيراني. أنا أقول توقع بالمنطقة لا سامح الله وضع مزين، يعني لاكو فلوس ماكو تصدير.
0: بين تقارير الإنفاق الملياري المتراكم وواقع المحطات المشلولة بغياب الغاز، يبقى المواطن العراقي هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة المعقدة. تتواصل عمليات الحرق المباشر للغاز المصاحب في حقول النفط الوطنية بمليارات الدولارات، بينما تستمر المفاوضات الإقليمية حول قطع وإعادة التجهيز. إن الخروج من مظلة العتمة لا يتطلب زيارات سريعة أو صفقات إسعافية، إنما إرادة حقيقية لتحقيق الاستقلالية الطاقوية وتفعيل استثمار الغاز المصاحب واستكمال مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي وتوفير التخصصات المالية. وإلى أن يتحقق ذلك يظل صيفنا ينبض بحرارة الصبر وانتظار عودة الضوء.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

بسم الله الرحمن الرحيم ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض

عالجت هذه الآية الكريمة موضوعا هاما يكثر حوله التداول والأخذ والرد، وهذا الموضوع موضوع التفاوت بالرزق. والحقيقة الموضوع هو شائك، يعني شائك ليش؟ لأنه يحصل به غلط سوء تفاهم من الناس، لأن الناس ما يفرقون بين الرزق الذي هو من صنع الله عز وجل وبين الرزق الذي هو من صنع وضع فاسد. طبيعة الحال أكو نمط من أنماط الرزق ما نقدر نسميه رزق الله، يعني مو كل إنسان عند أموال معناه هالأموال جاية من الله، نبهي. أكو نوع من الأموال تيجي من طريق الشيطان، تيجي من طريق غير مشروع، هذه ما تقدر تسميها رزق الله. رزق الله عز وجل اللي يجي من الطرق التي رسمها الله تبارك وتعالى، كأنه أكو عندنا احنا نسميها بالاقتصاد الإسلامي مصادر المالية المشروعة. أكو مصادر غير مشروعة وأكو مصادر مشروعة. مثلا أنا أخذ لي قطعة أرض أحييها وأزرعها وأخذ واردها، هذا مصدر مشروع من مصادر المالية. مثلا من مصادر المالية أنا أعمل بأجر، هذا مصدر مشروع. من مصادر المالية مثلا ميراث يجيني من أبوي، هذا مصدر مشروع. مثلا من مصادرها مثلا أستنبط لي معدن من المعادن، مصدر مشروع. لكن ألعب قمار مثلا وآخذ فلوس القمار، هذا مو مصدر مشروع. أبيع مخدرات مثلا، هذا مو مصدر مشروع. أبيع خمرة، هذا مو مصدر مشروع. المصدر المشروع طبعا أعتبره رزق الله، والمصدر غير المشروع ما أقدر أعتبره من رزق الله عز وجل، لأن الله عز وجل ما نص عليه أنه من رزقه، بل هذا من عمل الشيطان. إنما الخمر والميسر والأزلام والأنصاب رجس من عمل الشيطان. إذن أكو عندنا مصادر مشروعة وعندنا مصادر غير مشروعة. فإذا اجت الأموال من مصدر مشروع نعتبرها رزق الله، وإذا اجت الأموال من مصدر غير مشروع نعتبرها رزق الشيطان مو رزق الله. هسا قد واحد يقول زين الله عز وجل ما يقدر يمنع هذا الإنسان من أن يأخذ أموال من طريق غير مشروع؟ مو ما يقدر، لا يقدر يمنعه، لكن ما يصير يمنعه، لأن إذا منعه يعني ينتهي الأمر إلى جبر، إلى نوع من أنواع الجبر بالسلوك، لكن بالاختيار. والله عز وجل ما يريد يسلب الاختيار تكوينا إطلاقا. الله تشريعا يحرمه، يقول له أن هذا المصدر من مصادر المالية هذا حرام. لما تريد تجيب الفلوس عن طريق اللعب بالقمار هذا حرام، أو تجيبها عن طريق بيع الخمر هذا حرام، أو تجيبها عن طريق السرقة والاستغلال هذا حرام. لكن يجي لي يقول لا ما اخليك امنعك، يعني ينزل يمنع كل واحد، هذا يعني معناه سلب الاختيار، وسلب الاختيار ما يناسب الانسان. التفت لي شلون؟ سلب الاختيار يناسب التكريم. ارجو ان تتنبه الى مقاصد الشريعة العامة. اهم مقصد من مقاصد الشريعة العامة ان الله عز وجل كرم بني ادم، قال ولقد كرمنا بني آدم. زين الإنسان مكرم عند الله عز وجل، فمن منافات التكريم أن الله يجبر على شيء، يسلب اختياره، ما يصير تكريم. إذا سلب اختياره حوله إلى حجر، يعني تحول إلى حجر. شلون الحجر يتحرك؟ يتحرك، خليه بمكانه، يظل بمكانه. كذلك الإنسان إذا الله عز وجل سلب اختياره تحول إلى حجر، لا يتحرك إلا إذا حركه الله. إذن لما كان الجابر يستلزم سلب الاختيار وبالتالي ينافي التكريم، الله عز وجل ما يحول بين الإنسان وبين أي عمل. يعني هو يقدر لما تريد تطلع تروح تشتري خمرة
بوسعى أن يخليك مقعد يشيل رجليك ما يخليك تتحرك، لكنه هذا خلاف التكريم، هذا خلاف أهداف الله العامة الإنسانية. نعم هو أشار لك قال لك هذا طريق محرم، زين إذا عرفنا هذا خلينا نرجع. عندنا إذا طريقين للكسب، أو عندنا مصدرين من مصادر المالية، مصدر من مصادر المالية مشروع، ومصدر من مصادر المالية غير مشروع. فالمصدر المشروع هو رزق الله، والمصدر غير المشروع هو رزق الشيطان. ليه؟ انت الان لما تيجي تقوم بعملية تصفية تيجي للمجتمع وتقول والله فلان عنده اموال وفلان عنده اموال وفلان عنده اموال، لما نريد ناخذ امواله نطرحها على المقياس الصحيح، نشوف ان هذا امواله بالمقياس الصحيح جايه من طريق مشروع او جايه من طريق غير مشروع، كم واحد تتصور؟ فالغلطه اللي عند الناس انه شنو، ليش هالتفاوت، ليش هاللون من الفروق الهائله، ان واحد يحتار وين يبعجط الذهب والفضه، وواحد يحتار شلون يحصل له رغيف خبز. هي انت تتامل زين ان هذا اللي يبعجط الذهب والفضه جايه امواله من الطريق الذي رسمه الله، يقول لا، مجتمعه من ربا، مجتمعه من حرام، مجتمعه من سرقه، مجتمعه من عدم اخراج حقوق شرعيه مثلا، مجتمع من مصادر محرمة. فإذا كانت مجتمع من مصادر محرمة لا تشيل الإشكال الذبة على عاتق السماء، تقول الله عز وجل شنو من العزل مخلي بعض الناس يرجعون وبعض الناس لا بحهم الجوع مثلا، لا، هذا اللون من الاحتجاج أو هذا اللون من الاعتراض ناتج من عدم الفهم، من قصور الفهم. أولا قبل أن تحتج تأكد، اشكر الموضوع واعرف أن هذا من الله أم من غيره، يلا تحتج. من بعد هالمقدمة نرجع الى الموضوع، نجي الى الرزق المشروع. نلاحظ ان الرزق المشروع الله عز وجل يعطينا عنها الفكرة، يقول ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض. شنو معنى هذا؟ اولا الرزق ما هو، شنو معنى الرزق، يعني كيف نتصور معنى الرزق؟ الرزق بعضهم يقول ما يأكله الإنسان، يعني الشيء اللي يأكل الإنسان هذا يعتبر رزقه، نقول أن فلان الله عز وجل رزقه، هذا رزقه، أكل يعني تصرف به، يعني لبس به، أكل به مثلا، اشترى به أشياء، نقول هذا الرزق. الحقيقة هذا خطأ، مو الرزق هذا. ليش؟ لأن لو كان ما يأكله الإنسان أو ما يلبسه ويتلف نسميه رزق، شلون الله عز وجل يأمرنا أن نخرج من الرزق الحقوق؟ القرآن يقول ومما رزقناهم ينفقون، إذا شيء أكل الإنسان بعد يقدر ينفق من عنده، إذا ما يأكله الإنسان مو هو الرزق، ما يأكله الإنسان مو هو الرزق. بعض اقسام الرزق قبل ان يأكل استمر علينا، بعضهم يقول لا والله الرزق مو ما يأكله الانسان، ما يملكه الانسان. لا، احيانا الانسان يملك شيء ولا يقوى على التصرف به. شلون يعني؟ انت تتصور انه كثير من الناس عنده اموال، ولكن هالاموال هذه هو محروم من التصرف فيها. كيف يعني محروم؟ هو الله رزق اموال وخلاها تحت تصرفه، بس هالاموال الله ما رزق وياها النفس الكريمة. عند ناس تخشى الانفاق، يخاف ان يطلع الاموال، اذا طلعها وانفقها راح يصير فقير، نبهجين، فيقول لك انا ادخرها لايام فقري. يلقد عمين جاي منا. ولذلك الإمام الرومي سلام الله عليه يقول عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب ويفوته الغنى الذي له طلب. هو يقول أنا أضم الفلوس خلاص أصير فقير حتى أتصرف فيها، وبالفعل صاير فقير، والله ما انتفع بيها.
فهو عايش الفقر بالفعل قال الخدعة. المسألة إذن أن بعض الناس قد يمتلك الأموال، لكن إذا امتلك الأموال ما ننتفع من هذه الأموال بشيء، لا نفس منتفع منها بشيء ولا مجتمع منتفع منها بشيء أبدا. إذا هذا شو تسمي عند رزق؟ هذا ما عند رزق، هذا حارس على الشيء اللي عنده ده يحرسه ومن ينتفع به، هذا يعتبر رزق إليه. الرزق اللي يتمكن من الانتفاع به، إذا تمكن من الانتفاع به فهذا رزق. زين، هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث لا، اللي هو الرأي الصحيح قلت لك، هو ما يقوى الإنسان على الانتفاع به، ما يتمكن الرزق التمكين من الانتفاع. أن البائع عز وجل إذا أراد أن يرزقني لازم يوفر لي ظروف الرزق كافة. شنو هي ظروف الرزق؟ أولا يسر لي سبيل الحصول عليه، ثانيا يخلق لي إياه يكون لي إياه، لأنه أنا منين أرتزق وأرسى معدن الذهب والفضة اللي أشتري به الأشياء، هو من خلقه وإبداعه. السلع اللي أشتريها مادتها من خلقه ومن إبداعه. زين، بعدين يكون يوخر عني الحاجز النفسي، يخلي عندي نفس تقوى على الانتفاع بما ملك بعد، ويوخر عني الحاجز الجسدي، يخلي عندي قدرة على الانتفاع به. يعني قد يكون انا عندي فرد سلعة لكن ما اقدر انتفع بها لاني مريض، ما اقدر البس هاللون من اللباس لان عندي حساسية بالجسم منه، ما استطيع. اذا المسألة كل الظروف لازم البارئ عز وجل يوفرها، يلا يتكامل الرزق. ولذلك المتكلمون يقولون ان الرزق هو عبارة عن التمكن من الانتفاع او التمكين من الانتفاع. لان اذا عرفنا هذا نرجع، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا بالارض في الارض. الحقيقة هذه الاية يصرفها بعض المفسرين، يقول نزلت في جماعة من الصحابة. منو كان من جملتهم؟ خبار بن اليرث رضوان الله عليه. هذول تعرف عايشين اجواء مملوءة فقر، لان ذول الرواد الاوائل في تاريخ المسلمين اللي اسلموا واعتبرناهم الرواد، هم ذول الطليعة الاولى. هذول لما ارادوا يهاجرون بنفس الوقت هم كانوا قسمين، قسم اساسا فقراء من بهلي، واغلب المسلمين فقراء، ترى ماكو ما اسلموا من الاغنياء الا واحد او اثنين. ولذلك القرآن الكريم هدد اولئك الاغنياء الذين كذبوا، وذرني والمكذبين اولي النعمة، القرآن الكريم. ومن هنا بعض المستشرقين يغلط الغلطة الكبيرة، يقول ان الاسلام هو عبارة عن مظهر من مظاهر حماية اخترعوه قريش، تجار قريش. الاسلام ما نزل من السماء، اخترعوا تجار قريش القرآن، ارادوا ان يحمون به مصالحهم، جابوا قرآن يحمي القيم، القصد منها القيم حماية المصالح، ان يحمون مصالح الاغنياء على رؤوس الفقراء. طبعا دولة ما يستحقون واحد يناقشهم، لان هذا تفكير ما الحيوانات مو تفكير ما الهواجم يعني ابدا، لانه القرآن الكريم هذول ما فاهمين كله، اصلا تاريخ الاسلام كله ما فاهمين. ومعظم النظريات، انا الفت نظرك، معظم النظريات تلقاها هبش وراها اسماء لامعة، لكن نظريات تلقاها هبش. اضرب لك مثلا، الان عندنا موضوع الاخلاق، شوف مثلا موضوع الاخلاق مثلا فلاسفة الالمان ومنهم نيتشه يقولون ان الاخلاق سووها الفقراء لما كثر عليهم ضغط الاغنياء، رادوا يفتمون بها من كثر ما صار عليهم جوع، صار عليهم ضغط، طلعوا العدل والامانة والصدق حتى يتخلصون بها من ضغوط الاغنياء. طيب دخلي هذا الرأي على حدة. الرأي الثاني اللي قابل يعكس تماما رأي ماركس. ماركس يقول بالعكس، هذه الاخلاق اخترعوها الاغنياء حتى يمشون بها اشغالهم على رؤوس الفقراء.
على اساس صدق وامانة وعفة والقصد تسخير الطبقات الضعيفة لمصالحهم. شوف رأيين متقابلين، رأيين يعني ما اكو رأي موضوعي ابدا، والحال الاخلاق قيم موضوعية كل واحد يحس بفائدتها. شلون قيم موضوعية كل واحد يحس بفائدتها؟ يعني ارجوك انت الان الامانة خلق من الاخلاق الرفيعة. انت ما تشعر ان الامانة شيء ثمين، ما تشعر ان الامانة شيء غالي، شيء يحتج به ان واحد يكون امين. ها؟ الامانة للعامل، للتاجر، للذي يملك وللذي لا يملك، هي خلق عالي، يعني قيمة موضوعية مو قيمة خلقوها بعض الناس لمصلحة. اذا الواقع اذا نرجع الى هالاقوال، اقوال هؤلاء نلقاها اقوال معظمها مثل ما قلت لك هبش، يعني مو اقوال نابعة من واقع او نابعة من حقيقة، لان دول ما عندهم ايمان بالانسان اساسا، ايمان بالانسان ما عندهم بالمرة، يعني كرامة للانسان ما اكون على سبب. انت لو تشوف الانسان دول اللي يسموه فلاسفة المعاصرين يعاملون الانسان كما يعاملون مجموعة من الغرائز التافهة، ما يعاملون انسان الى كرامة والى قيمة. اذا في واقع الامر الاخلاق لها قيمة موضوعية تماما. زين، فارجع الى الموضوع، هذول الرواد الاوائل من المسلمين، هذول لما اسلموا صنفين كانوا، صنف اغنياء افراد قلائل جردتهم قريش من اموالهم، وصنف فقراء ما عندهم شيء، دول هم اللي التفوا حول الدعوة، معظمهم اغلبهم من نمط بلال الحبشي رضوان الله عليه وخباب بن الهرس رضوان الله عليه، وهالمجموعة الطبقة المسحوقة هي اللي التفت حول الاسلام وحملت الاسلام مبدئيا. هذول الرواد الاوائل لما جاءوا الى المدينة التقوا بمن؟ التقوا بعناصر تملك عندها اموال، شافوا بني النضير، بني قينقاع، طبقات من تجار اليهود عندهم اموال ضخمة، مدوا اعينهم لتلك الاموال تمنوها. لما تمنوا تلك الاموال نزلت الآية الكريمة لهذا الموضوع. على سبب النزول بعض المفسرين يقول هذه الآية نزلت في أولئك الذين كانوا عندهم كلب وعشب وحيوانات، يعني البدو سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، هذول البدو، لأن القرآن يقول لعباده نبه لي والعباد شاملة تشمل المسلم وغير المسلم، هذول إيش كان عندهم البدو من حالة؟ كانت عندهم حالة إذا جوعانين الجوعهم خليهم عقال، يعني ماكو عندهم حركة، يدورون لهم على مكان بعشب، مكان بماء، يا دوبك ملتهين بتحصيل معيشتهم مثل ما يقولون. زين، عندهم شوية هدوء، عندهم عقل، عندهم التزام بحركتهم، لكن سنة اللي يصير عندهم عشب ويصير مياه ويصير عندهم اغنام كثيرة ومواشي كثيرة واموال، يبغي بعضهم على بعض رأسا، هذا بس صارت عنده اموال، راح اشترى سلاح وقام يغير وينهب، يجن عليه الليل، اذا جن عليه الليل تناول رمحه وسيفه واجى بالبادية، لا يترك بيتا الا ونهبا، ولا يترك قبيلة الا واغار عليها، يعني ما يعرف يخلي الفلوس في مكانها، ان الفلوس لما تجي مثلا تصرف في مكان اكو اختيارات صحيحة، هذا لا ما عنده اختيار صحيح، بمجرد ان تجي لي الاموال اشترى اسلحة وبغى على الناس وقام يعتدي على الرايح وعلى الجاي، لانه ما اكو عنده خلفية حضارية، ما عنده تبهلدين. بش قد تقول لي انه مو شيء، احنا مو بس هذول اللي ما عندهم خلفية، لا اللي عندهم خلفية حضارية ليش؟ الان اكو جماعات مفروض عندهم خلفية حضارية، الان الدول الكبرى ما عندها خلفية حضارية، الان البغي الموجود عند الدول الكبرى حاليا بغي لا حدود له ابدا،
بتأمل الآن هاي الدول الحضارية اللي عندها عناوين عريضة طويلة سمينا نفسها متقدمة، وعندها عناوين ضخمة جدا، جمعيات حماية الحيوان، جمعيات حماية الإنسان، حقوق الإنسان في هيئة الأمم المتحدة. تسألهم تقولهم تعالوا وين حقوق الإنسان؟ هاي البلدان المعذبة اللي يجرون بها أسلحتكم على يد عملائكم، نعم وين؟ أين حقوق الإنسان؟ وين انتهت حقوق الإنسان؟ في أي مكان؟ والإنسان يسحق بأيديكم ليل نهار. أكد لك ومضى من ومضات المصلحة إذا لاحت لهؤلاء ومضى من ومضات المصلحة معدوم منع يحرقون الدنيا. بعض المفسرين يقول أن الآية نزلت في هؤلاء كانوا إذا بسط الله لهم الرزق بدل ما يأخذ الفلوس يدخرها لوقت الحاجة، أو يأخذ الفلوس مثلا يشتري بها ما يحتاج إليه، لا يأخذها للبغي، يأخذها المن إلى البغي يبغي، يشتري السلاح ليبغي، واحد يشتري السلاح ليدافع عن النفس. يقرر الإسلام يقول لها خليه تستعمله للدفاع عن نفسك، لكن يشتريه ليبغي به على الناس لا، يتحول ان اخذ نعمة الله فحولها الى نقمة على المجتمع، تحول الى بغي، والبغي امده قصير، الباغي امده قصير. انا اتفكر او لما اجت الدولة العباسية طبعا سخرت ابو مسلم الخراساني. ابو مسلم في واقع الامر رجل يعني فان في ولاء العباسيين ومهد لهم الدولة، ركز لهم دولتهم الحقيقة، لكن ركز لهم دولتهم على الدماء، استعمل السيف واستعمل الدماء وارعب وارهب حتى ركز شرطة العباسيين. بالنتيجة هو كان احد صرعاهم، اول واحد صرعوه هو، صرع المنصور صرعة مروعة، ودى وراه وجابوا الهياه وخلى غلمانه واقفين ورا الستار وقعد قام يعاتبه، اخذ يعاتبه اخذ يعاتبه الى ان طول شويه وياه بالعتاب، صفق بيده، طلع ابو الزعيج عن عامل المنصور بدك مركوبة نوع من السلاح ضربه بها حتى قتله واعتوروه قطعوه قطعه قطعه ودفعوا لحظه للخارج وقتل المنصور. قال له زعمت ان الدين لا ينقضي فاستوفي بالكيل ابا مسلم، اشرب بكأس كنت تسقي بها، امر بالحلق من العلقمة، فاعترف بانك انت كنت من اجل تسقي بهذه الكأس والان شربت بها، لان حبل البغي قصير، والله عز وجل اذا امهل الظالم فلن يهمل. الواقع انما احيانا يخلي بينه وبين العمل لان الظالم جن ينتقم به وينتقم منه، فالا البغي حبله قصير. بعض المفسرين يجيب الاية الى هالجانب، يقول ان الاية نزلت بهذا السبب، لكن طبعا احنا عندنا قاعدة عند الاصوليين ان خصوص المورد ما يخصص الوارد، يعني نفرض المسألة نزلت بها السبب بس حكمها عام. زين، الرأي الثاني او المشكلة الثانية اللي يشير لها بعض المفسرين، ولو بسط الله الرزق لعباده، لو الله عز وجل يبسط الرزق لعباده، المشكلة الثانية اللي تحدث شنو؟ يقول المفسرون ان الانسان متكبر بطبعه. كيف؟ شلون يعني الانسان متكبر بطبعه؟ المسألة الواقع كون نبحث سببها جذرها شنو؟ شلون الانسان؟ هي ترى لفتة نفسية جدا مهمة، وواقع الامر اذا يبطوها احيانا بعض المفسرين بدون تحليل، لكن هي وراها تحليل مهم جدا. شنو هي؟ ترى الانسان مصدر من مصادر النقص، الانسان في واقع الامر هو ملاك النقص. شلون يعني ملاك النقص؟ تتصور الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه شلون يصور للإنسان؟ يقول مسكين ابن آدم تؤلمه البقة، إذا درسته بقة بعوضة
وطبعا بتسل براحته، بتخليه ما يهدى ما يستقر ولا يستطيع ينام. زين مسكين ابن ادم تؤلمه البطة، تنفنه العرقة الى عرق جسمه يصير جايب، تقتله الشرقة الى شرب ماء وشرق يموت، فهو ملاك الضعف يعني ضعيف جدا ضعيف. بعدين لحظة في بداية ضعف وفي نهاية ضعف، في بداية يوقع من بطن امه ما يقدر يبعد، يحتاج الى ان يحكو على يديه ورجليه، يحتاج الى ايد حملة تنزل عريان، يحتاج الى من يلبى بخرقه، يحتاج الى من يدير اموره. واذا كتب الله عز وجل له بالحياة ان يعمر طويلا، تعود حلقات النهاية لتتصل بحلقات البداية، واذا به هو هذاك اللي كان قوي يضرب الارض برجله، في قام حني اذا مشى يرعش لا يكاد يقوى، ما يستطيع يتحرك، في مثل هالحالة يحتاج الى من يمسكه يمينا وشمالا، ينتهي به الامر الى ان يصل الى حالة يحتاج معها الى العصا وينحني، ويحتاج الى لون من الوان الرعاية، لانه ينتهي الى ملاك الضعف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. وهذا المعنى اللي يقول في الافوه الهودي، يقول كأني وقد جاورت 70 حجة. شفت الصورة اللي شفتها صورة رشيقة. كأني وقد جاورت 70 حجة خلعت بها عني عذار لجامي. الفرس يوجهها العذار واللجام، يوجهها بالطريق الصحيح، لكن اذا انخلع عنها العذار واللجام صارت تروح يمنى ويسرى. هو استعار هالمنظر، يقول 70 سنة خلتني من امشي اروح يمنى ويسرى، ما ادري راح اوقع منها او اوقع منها. كأني وقد جاورت 70 حجة خلعت بها عني عذار لجامي، على الراحتين مرة وعلى العصا انوب 3 بعدهن قيامي. رمتني بنات الزهر من حيث لا ارى، فكيف بمن يرمى وليس برامي. وهي هاي نتيجة حتمية للي الله عز وجل يكتب له ان يعيش الواقع اللي الله يحبه، اللي يخليه ما يحتاج الى واحد عند الكبار. والا هي هاي فالغاية ينتهي اليها معظم الناس، وتلقى معظم الصالحين دائما يدعو الله ان لا يوصل الى ارض للعمر. مو يقول احد الودباء خذ بيدي قبل من ان اقول لمن القاه عند القيام خذ بيدي. على العموم تقدر يقول له تترحم علي او ترحمني، تأخذني ما تخليني احتاج في اخريات عمري الى ان اشوف لي واحد يجيبني ويحركني. لانه هو اذا وصل الى هذه السن الى هالدرجة من الضعف، وصل الى حالة مؤلمة، وصل الى ارض العمر. الانسان اذا هذه غايته، يعني هاي النتيجة اللي ينتهي اليها. يعني اذا قدر الله عز وجل له ان يعيش ينتهي لان ملاكه الضعف وينتهي الى الضعف. اذا هو بداية ضعف ونهاية ضعف. زين بعدين مو بس بداية ضعف ونهاية ضعف، شوف الانسان عنده مداخل للذة 4 أو 5 مداخل. مثلا يلتذ بالطعام عن طريق الحلق، يلتذ بالنغمة عن طريق الاذن، يلتذ بالبصر بالنظرة يعني المنظر الجميل عن طريق العين، يلتذ بالطعم الجميل عن طريق اللسان. تلقاها 4 أو 5 أعضاء ذني مداخل اللذة عنده. عليه الألم، فهو عرض للألم من أي جزء، ولكن كل دائرة الحياة محصورة عنده ببضعة مداخل. زين إذا الإنسان أولا ضعيف، وثانيا أن ملاك إلى جانب هذا معرض في أي لحظة إلى ألوان من الألم، وثالثا تعليه شفت مر عليه أحيانا أزمات نفسية مؤثر خارجي
يخليه يبكي كما يبكي الطفل. يعني تصور هذا اللي تشوفه جبار كبير مر عليه لحظات خصوص قبل الموت. انا اخطر الحجاج لما قتل سعيد بن جبير. الحجاج في واقع الامر المؤرخين ينعتوه بان جبار، لا هو مو جبار. الحقيقة اكو كلمة لاحد الفلاسفة يقول اغلب دول اللي يسموهم جبابرة هم مو جبابرة، لكن الدائر مدايرهم حظهم الله سبحانه خير ما بيهم، ولا لو بيهم خير دول ما يصيرون جبابرة كسور رجال، ولا لو اكو رجال ما يخلون دول يصيرون جبابرة. نباني زين. الواقع ان دول انما يبغون لان الدائر مدايرهم مو فد مستوى، والا لا اللي داير مدائر الرجال ما يصير باغي. هذول الواقع على الحجاج كان من هالنوع، ماكو داير مدائر الرجال في واقع الامر. فلما كان كذلك زين، هذا الرجل كان يظهر بمظاهر بطوليه وبمظاهر رعب وارهاب وخوف والى اخره. زين، هذا الرجل بالذات لما جابوا له سعيد ابن جبير رضوان الله عليه، سعيد كان طالع مع القراء في النهضة على الحجاج، استقبله قال له ما اسمك؟ قال سعيد ابن جبير. قال بل شقي ابن كسير. قال امي اعلم باسمي. قال شقيت وشقيت امك. قال لو كنت اعلم انك تعلم الغيب لاتخذتك الها. اش مدريك انت تحكم على امي بالشقاء؟ قال له بل انا اعلم الغيب. قال له لو كنت تعلم الغيب انا اتخذك اله. قال له اخبرني عن الخلفاء ايهم ارضاهم لك؟ قال له اولا انا لست عليهم بوكيل. قال له ايهم ارضاهم لك؟ قال له ارضاهم لخالقي. قال من ارضاهم لخالقك؟ قال علمهم عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال ابيت ان تصدقني؟ قال ابيت ان اكذبك. ما اكذب كذبا. قال له اختر اي قتله تريد ان اقتلك بها. قال اختر انت اي قتلة تريد ان يقتلك الله بها، لانك لا تقتلني قتلة الا ويقتلك الله بمثلها. قال اضجعوه الى الارض. فقال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. قال حولوه لغير القبلة. قال اينما تولوا فتم وجه الله. قال اذبحوه. فقطعوا رأسه، انفصل الرأس وهو يقول اللهم لا تسلط الحجاج على احد من بعدي. موضع الشاهد هنا هل 15 يوم اللي عاشها من بعد سعيد بن جبير ضرب الله عز وجل عليه بالذل، واذا في ذاك اللي يدعي الجبروت والطغيان يبكي بكاء الطفل ما يكاد يضع رأسه على الوسادة حتى يصيح قتلني سعيد بن جبير، مالي ولسعيد ابن جبير، كلما اردت النوم اخذ بحلقي ما كلي، ويبكي بكاء الطفل. وغالبا النهايات لهؤلاء تكون من هذا النمط. هذا الانسان اذا ملاك الضعف، اذا عرفنا ان ملاك الانسان الضعف، غالبا ان تشوف الضعيف يشعر بنقص. اذا شعر بنقص يريد يعوض. ليش يعوض؟ يعوض بإظهار العظمة، بإظهار التكبر. هذا يسموه علماء النفس التعويض المفرط. ها؟ التعويض المفرط أن الإنسان ما طول يشعر أن كل نقص، يشعر أن عند عاهات، كل عاهات. ها؟ يحاول أن يستر العاهات. بيش يسترها؟ يظهر العظمة، يظهر التكبر، يظهر الطغيان. هذا اظهار التكبر والعظمة والطغيان. هذا اللي يأشر الى المفسر يقول لان الانسان متكبر بطبعه. متكبر بطبعه لا، لكن الواقع من وراءها التحليل هذا. فيقول اذا كان الانسان متكبرا بطبعه، ما طول هو عند كبرياء وعند عظمة ومتكبر بطبعه، في مثل هالحالة اذا الله عز وجل يبسط له بالرزق شوية، يوسع له الرزق، راح شي يسوي؟ راح يخلي طاقة الى جانب طاقة، يضاعف تكبره. الا ذوي النفوس الكبيرة. ولذلك انت فعلا تلقى المادة تطغي للانسان الا اللي عنده نفس كبيرة، يعني اكبر من المادة.
يعني اكو واحد يشوف الفلوس اكبر منه فلذلك يختل توازنه. واحد بالعكس يرى نفسه اكبر من كل شيء من المادة فلذلك تلقى سلوك متزن. كلما اجدت النعمة زادت خلق وزادت رزانة وتزيد الاموال. الواقع تقول كمان عبر عنها يعني تزيد اهمية تزيد اعتناء بالكرامة وبالخلق. فبسط الرزق احيانا للعباد يؤدي الى هالنتيجة. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الانسان لا يطغى ارآه استغنى. لان مصدر من مصادر القوة الاموال. مصدر من مصادر القوة الاموال. ولذلك انا اتخطر من جملة الردود. من جملة الردود اللي يردون بها بعض الاقتصاديين المعاصرين. يردون على حصر الثروة اذا سلبت الملكية العامة من الافراد. احنا نعرف ان الفكر الماركسي طبعا يذهب الى سلب الملكية الفردية. يعني يلغي الملكية الفردية. يحصر الملكية بالدولة. الكتاب الاقتصاديين بالذات وعلماء النفس وعلماء الاجتماع من جملة النقود اللي يوجهوها للماركسية يقولون ان المالية طاقة. زين طاقة كبيرة. فالدولة اذا كانت تملك التشريع بيدها. اللجنة التشريعية بيدها. بعد. والقوة التنفيذية بيدها. ونجي زيادة على ذلك نعطيها القوة الاقتصادية. يعني خلقناها دكتاتور. شئنا ام ابينا. يعني اعطيناها كل الطاقات فحولناها الى كيان دكتاتوري. بلا كلام. خليناها تتحكم بارزاق العباد والبلاد. بينما الملكية اذا كانت موزعة التوزيع الصحيح والفرض يملك الملكية الخاصة كل هالمشاكل ما تنتج. نعم. يعني قد يقول واحد ان الملكية الفردية تخلق مشاكل. بالفعل تخلق مشاكل اذا ما لها ضوابط صحيح. كما هو في المجتمع الرأسمالي. الملكية الفردية اذا ما لها ضوابط تنتهي الى ان يتحكمون بضعة افراد برزق المجتمع كله. لكن هي الملكية الفردية الاسلام يتخذ بها حل وسط. يسمح بالملكية الفردية بس يضع لها قواعد. يضع لها ضوابط. ما يخليها تطغى. يعني يوجد اتزان بالمجتمع. اتزان في توزيع الملكية. زين. هذا الرأي الثاني. المسألة الثالثة في قوله تبارك وتعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا. المسألة الثالثة ان بسط الرزق يستوجب الاستغناء عن النزول الى الاعمال. شلون يعني؟ التبك. يعني الان اكو بعض الطبائيين هذول اللي يحلمون بان هناك مجتمع راح يصير يوم

0: الاعمال. شلون اجيب هذا اللي هو الى حد ما غني وعندك هذا؟ تعال احنا بدنا نوزع الاعمال. الاعمال عندنا زراعه وعندنا صناعه وعندنا خدمات اجتماعيه بالمدن. احتاج الى واحد يكون مضمد، احتاج الى واحد ينظف الشارع، احتاج الى عامل يوقف بالشمس بالبناء، احتاج الى واحد يقود سياره بالحار، احتاج الى اشياء من النوع. هذول متساوين بالشهاده، اريد اجيبهم اشغلهم واوزع الاعمال. طبعا ما راح واحد يقبل من عندهم ان يوقف في البناء تحت الشمس وتسهر الشمس بالحر. ليش؟ على شنو انا وهذاك شواهد؟ ايش معنى ذاك انت مخليه مثلا في مكان مرتاح بالكي ومرتاح بوسائل تبريد وانا دابني بهالسعير علينا؟ ما يقبل طبعا، ما يشتغل حتما. ما يشتغل واحد راكس بالطين الى نصفه وجاي يزرع يحرف الارض ويزرعها. يعني اجيت ضربت الاعمال كلها للجمود، شليتها للحياة. يعني ما تتصور. والحال العمالة بالنسبة للعمل هي اهم شيء. يعني الكم البشري بالنسبة للعمل، الثروة القومية هو اهم شيء. انا لما اريد الدنيا اثريها، ليش اثريها؟ اثريها بالانسان. الانسان اذا ما يعمل ما اكو شيء، ما اقدر انا انتج لي لا سلعة ولا خدمة. السلع والخدمات مفتقرة في وجودها الى الانسان. اذا الانسان ما مستعد يعمل لا ممكن تتوفر سلعة ولا تتوفر خدمة. اذا بسط الله عز وجل الرزق، افترضنا ان الله بسط الرزق للعباد على حد سواء، معناه ضربناها للحركة كلها، شليناها واصيبت الحركة بالجمود. اذا لابد من نوع من انواع التفاوت. لكن هالتفاوت ليصير مجحف. نبه لي شلون؟ يعني ليكون الانسان يهيئ نفسه للعمل من الصبح، يطلع يريد يعمل عند عائلة يريد يجيب لهم يسد حاجتهم، ويطلع يريد يعمل ماكو عمل. لا، هذا يعتبر الاسلام كفر. هذا يعتبر، هذا لازم يوجد له عمل باي شكل من الاشكال. في مثل هالحالات المشرع الاسلامي يفرض ان هذا مسؤول عن الهيئة البشرية بكاملها. الهيئة البشرية بكاملها مسؤولة عن إعالة هذا الرجل. ولذلك عندنا مبدأ وجوب إعالة العاطل من المبادئ الذي يتفق عليها فقهاء المسلمين كافة بكل المذاهب الإسلامية. زين، نعود إلى الآية الكريمة. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا. والبغي في واقع الأمر هو تهديد للإنسانية. الإنسانية ما يمكن تكمل إنسانيتها إلا بالتعاون وبالتراحم. إذا صار البناء يصير بغي، يعني تحولت الإنسانية من إنسانية إلى غابة. شفت لي؟ تحولت من إنسانية إلى غابة. لأن أرجوك، أنا إذا كان أحل مشكلتي بالمخلل وبالنار، ليش الله ميزني على الحيوانات؟ المفروض ان الحيوانات تحل مشكلتها بالمخلب وبالنار. انا الله عز وجل حاط كل شيء بالدنيا لخدمتي. السماوات مخليها لخدمتي، الشمس مخليها لخدمة الانسان، الارض مخليها لخدمة الانسان، السلاح، المواد، كل شيء لخدمة الانسان. الانسان سيد الموجودات. ليش الله مطيها الميزة؟ على شنو مطيها الميزة؟ لان كيان عاقل. كيان عاقل شنو؟ يعني يقدر ينظم شؤون الاجتماعية بالعقل، بالتفكير، بالانسانية. لان اذا صار البناء هذا يجيب العقل يدوسه تحت اقدامه، وبدل ان يحل مشكلته بالعقل يحل بالمخلب والنار. والمصيبة ان المخلب احيانا اذا مخلب مع الحيوان، حيوان يقتل له حيوان، لكن اذا مخلب ذري ما المصيبة؟ مخلب يا هيدروجيني رأسا قنبل كم تقرع على الأرض كلها. هذا البلاء، أن ينتهي البغي. هذا إذا شعر بقوة وبغطرسة وما عند الروح الإنساني حول الحياة إلى جحيم. ولذلك البغي دائما وأبدا مصرعه وخيم. كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في واقعة الصفين جاب الجيش واصطف وقعد. اول الامر منع معاوية من الماء ما انطى ماء. جو اصحابه قالوا له يا امير المؤمنين احنا في مشيش الحاجة الى الماء ودول منعونا من الفرات شحنا رجال خلينا ننزل القاتل. قالهم جواش لا تبدون انتم بالقتال البدء بالقتال بغي انتظروا. قالوا له دول قاتلون دول الان حصرون راح يموتون عطش. قالهم انتظروا اكو مجال نودي له الان عندنا وسائل سلمية اذا فرغنا من هذا استنفذناها نرجع بعد ذلك القتال. ارسلنا جماعة افسح لنا المجال للماء لا سبيل لذلك. المرة الثانية ارسلنا جماعة جماعة قال له هذا ابن ابي طالب يطلب منكم الماء. قام لواحد قال له اسمع اليوم ما يقول سبيله ان قولي قول له تأويل امنع الماء من عتاة علي لا يذوقوه والذليل ذليل. قلت له تسمع قال له قال على جوابي لعلي. رجع قال له سيد يقول هكذا. قال لهم بعد ذلك انتظروهم حملوا عطش ليلة مو سهل افسح لكم مجال تنزلون الى القتال وتسفكون الدم. قطرة دم عند الله اكبر من الدنيا. دم موسى انتظروا هالليلة. انتظروا الليلة صار الصباح اجتهم السهام مع المعاوية. جابوا واحد شايلين للامام يرون قالوا له لم قتل اجل يسهم قتله. ناب جابوا له واحد جريح ثاني. بدأت السهام تتساقط على المخيم. في ذاك الوقت قال معاذ الامام علي ان القوم قد استطعموكم القتال. وهو تعبير رائع. قد استطعموكم القتال. انزلوا تفضلوا دعوا عن انفسكم. نزلوا عاد. ها? نزل الشاعر مالهم يرتجز ايمنعنا القوم ماء الفرات وفينا السيوف وفينا الحجر وفينا علي له صولة اذا خوفوه الردى لم يقل. فنزل على الجانب الايمن مالك الاشتر وعلى الجانب الايسر الاشعث وفي القلب نزلوا جماعة من اصحاب امير المؤمنين سلام الله عليه واستولوا على الفرات. زادوا معاوية واصحابه وفعلا معاوية استعد للهرب لان هاي حمل بها الامام. ولذلك النجاشي يوصف المعاوية لما شاف يريد يهرب بعد ذلك في قصيدته يوصفه قال ونجى ابن حرب سابق ذو غلالة اجش هزيم والرماح دوامي إذا قلت أطراف الرماح تنوشه مرته له الساقان والقدمان. حسبت طعان الأشعرين ومالك وكندة أكل العيش بالصرفان. في قصيدة النونية كان يقول أنت تصور أن هاي من المآكل اللي تأكلها أنك تلاقي الأشعريين وبني مالك وبني فلان وتتصور أن هذا من الأكل. هو استعد حط رجل بالركاب واستعد للهرب. نتيجة طب وصلوا الى الفرات امسكوه. لما امسكوا الفرات طبعا منعوه على اصحاب معاوية. ما خلاه الامام علي منعوه عن سويعات. ارسل معاوية العطش كلنا. ارسل امير المؤمنين الى مالك الاشتر رضوان الله عليه. تخلى لهم عن صدر الفرات. فيهم مجال. سعيهم مجال خلي نزون الى صدر الفرات. قال سيدي هذول الان كادوا يهلكوننا عطشا. هذول كانوا يموتون عطش قبل لحظات وما اخذنا منهم الا بعد ان اعطينا دماء. قال انا لا اعمل كما يعمل هؤلاء. سحلوا المجال. ثم المجال هل ينزلون الى الماء. وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل اناء بالذي فيه. هي الدنيا الواقع راح تبقى الدنيا هكذا. انا اكد لك دائما الدنيا بها الانماط تتكرر. لا تتصور ان الدنيا في يوم من الايام راح تتحول الى معسكر نبلاء كلها او يوم من الايام تتحول الى معسكر لؤماء. لا ابدا. تبقى الدنيا فيها النبيل وفيها اللئيم وفيها المعدن الرديء وفيها المعدن الجيد. تبقى الدنيا وتبقى المقاييس هكذا لان الله عز وجل خلق الدنيا هكذا. اذا البغي اللي يشير الى الآية جعل ثمر علما لبسط الرزق احيانا. كأن الله عز وجل يقول لهم لبعض العباد انتم مو كل شيء تقترحوه تطلبون من الله تنفيذه. ولهذا لما ألقي نبي الله إبراهيم على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام ألقي إلى نار نمرود، حطه بالمنجنيق وقفه بين السماء والأرض، تلقاه جبرائيل قال له هل من حاجة؟ قال علمه بحالي يغني عن سؤالي، أنا مش اقترح عليه، أنا شعرف المصلحة شنو، ما أدري قد يكون اقتراحي مو مصلحة، الأمر هو يعرفه، المصلحة أن أحرق يحرقني، المصلحة أن أنجو ينجيني. فقال الله يا نار كوني باردة، فاصطكت أسنانه من البرد، قال وسلاما، فاعتدل الجو. أبو ذر أصبح من الصباح مريض، رضوان الله عليه، دخل عليه الإمام سأله قال له ما تشتهي يا أبا ذر؟ قال لا أشتهي إلا ما يشتهيه ربي، شتهي لربي، نعم يشوف صالحي أن يمرضني، هو يعرف الصالح، صالحي أن يصحيني يعيد لي العافية، هو يعرف ذلك، هو يعطي، هو يغني، هو يمرض، هو يرفع، نعم. المسألة الله عز وجل يريد يشعرنا بحجمنا، يقول كل واحد منكم خلي يعرف حجمه، ترى لا تقعد تقترح على الله ليش فلان مثل يسخو فلان معطيه وفلان ما معطيه، انت مو ما تعرف تخطيطك، ما تعرفه ابدا، موضع قدمك ما تعرفه، ابسط الاشياء في نفسك تجهلها، اذا دعك خليك انت دائما متوجه الى الله عز وجل، منقطع الى الله، لان الله ينزل بقدر ما يشاء، انه بعباده خبير بصير. شوف التعبير بعباده، يعني الله عز وجل رحيم بهم، انت لا تجي تفتعل الرحمة وتريد تسوي روحك ارحم من الله، انت الان الى مريض يتمرض يتلوى امام عينك، انت ما ممكن تشكب عليه من الرحمة كما يشكب عليه الله عز وجل. ولذلك الان اكو شوف بعض العباد اللي يصورون ان الثقافة رفعت مستواهم، يتخذ من المريض وسيلة للابتزاز مو للرحمة، تتأمن؟ الا اكو بعض الناس اللي عنده تنبض في نفسه نبضات نبل وعنده روح انساني متأصل فيه، والا واهب الرحمة هو الله عز وجل، خالق الرحمة هو الله، هو ارحم بعباده منهم بانفسهم ومن امهاتهم بهم. فالقرآن الكريم يقول ان الله خبير وعليم، بصير بعباده وخبير بمصالحهم، تقتضي المصلحة الافقار افقره، تقتضي المصلحة الغنى اغناه، ومن هنا تحصل للانسان منزلة التسليم المطلق، منزلة التسليم المطلق في واقع الامر هذه ما توجد الا عند العرفاء، ان اذا اتجه الى الله عز وجل يقول افوض امري الى الله، انا جميع ما عندي افوضه له، يا مدبري ولست ادري. الله عز وجل شنو اللي يرضي؟ كل شيء ينزل بالانسان من نعمة او مصيبة على الله، ان الله عز وجل يريد بها للعباد الخير، والنفوس الكبيرة تفوضها الى الله. ولذلك يقول المؤرخون ان الحسين في اخر مرة نزل بها الى ساحة الحرب مر على الجثث، مر على القتلى، تلفت في مخيم الانصار، ما لقى بعد بها احد، ما ظل عنده احد، راحوا كلهم، تلفت في مخيم بني عبد المطلب وجدها خالية، رجع الى اهله ما اكو عند احد، يعني ما عنده ضحية بعد يقدمها الى الله عز وجل، يقول نظر الى تلك الجثث وشخص ببصره الى السماء، قال اللهم لك العتبى يا رب، اللهم لك العتبى يا رب، اللهم ان كان ذلك عن رضا منك فخذ حتى ترضى، اذا هالضحايا هي ترضيك انا اللي علي ان اقدمها، وانت خذ حتى ترضى، اللي عندي الواقع هو اقدم وضعه بين يديك وخذ ما تريد. هكذا مو يقول لواحد من الشعراء يا ابا الطف وازدها بالضحايا من اديم الطفوف روض خضيل، سلة من صحابته وشقيق ورضيع مطوق وشبول والشباب الفينان جفة فغارت نبعة حلوة ووجه جميل وتمشيت تستدين الضحايا وجواكي الدماء منها تشيل ومشت في شفاهك الغر نجوى نم عنها التشبيح والتهليل لك عتبى يا رب ان كان يرضيك فهذا الى رضاك قليل. فعلا مر على الضحايا وشخص الى السماء ببصره وطلب من الله عز وجل في تلك اللحظات الرضا. الحقيقة انا هذا موقف ما استكبر على الحسين. الحسين امام. الحسين ابن علي ابن ابي طالب ذي الاعصاب اللي بدرجة من القوة تخلي ما يحتاج لأي نائبة. الحسين ابن رسول الله. الحسين يحمل بلكات ومواهب بقدر مكانته. لكن تعال الى هذه المرأة هاي اخته زينب. شوف المرأة هذه لاحظ هذه امرأة كثيرة القلب مهيرة الجناح مرت بيها نكبات ما ابقى لها الدهر كما يعبر سيد حيدر الحلي يقول مشى الدهر يوم الطف اعمى فلم يدع عمادا لها الا وفيه تعثر. ما خلى لها شيء الواقع المرأة مرت عليها تلك النكبات باجمعها. ما حدثنا مؤرخ انها عندما طلعت ووقفت امام الجيش بدا عليها شيء من الانكسار. ابدا. ممكن انكسرت ليلة العاشر كما يقول بعض المؤرخين عندما دخلت على الحسين وشعرت ان الحسين يودعها. والا عدا ذلك ما بان عليها شيء من الانكسار. سقط الحسين وهي بالخيمة. وقفت في تلك اللحظات. طلعت اخذت تجمع العيال والاطفال. تستنقذ اطفال من تحت حوافر الخيل. وقفت بباب المخيم منعتهم من الولوج الى الامام السجاد. كل ذلك صنعته بنفسها. زيادة على ذلك بعض الاطفال اطفأت النار عنهم. بعض الاطفال سرعوا بين يديها. اخذتهم حواجر الخيل. كل ذلك جن عليها. وما بدا عليها شيء من الانكسار امام الجيش. لان الحسين وصيته ترن باذنها. اخي. اخي لا تشمتي بنا الاعداء. وفعلا ظلت على هالهيئة يعني صامدة امام تلك النكبات يعني ضبطت اعصابها الى ان جن عليها الليل هدأ عليها الليل. الجيش انسحب. المعركة بعد ما بيها الا الجثث الا الاشلاء والضحايا. خرجت بالليل البهيم يقول المؤرخون خلت اختها على باب الخيمة وطلعت وحدها تقوم من مصرع وتجلس عند مصرع اخر تقوم ما بين الضحايا. بتلك اللحظات طلعت على الهيئة التي وصفها الكعبي.
1: تايمز سكوير اف ام منصة اعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقاً.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا، برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا، فكونوا

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا، فكونوا

0: أحبتي المستمعين، الوضع الاقتصادي عالميا أخذ بعدا آخر، بعدا غير مسبوق بصراحة، بسبب الأزمات التي تقع، وبالنتيجة هذه تنعكس سلبا على واقع الأزمات الأخرى التي يعاني منها الشباب للأسف الشديد طبعا. فإذا تحدثنا عن المملكة المتحدة على سبيل المثال، التقارير القادمة من هناك توحي بأن هنالك مشكلات يعاني منها الشباب مالية وضغوطا اقتصادية أكبر، هذا على مستوى المملكة المتحدة. ولكن على مستويات العالم، يعني احنا بصراحة لا يهمنا ما يحدث هناك، لكن يهمنا ما يحدث في بلادنا. يواجه الشباب العراقي اليوم أيضا تحديات اقتصادية مهولة. يتمثل أو أكبر هذه التحديات اللي يواجهها شبابنا هو شبح البطالة. حقيقة هو شبح، هو شيء مخيف، خصوصا في الفئات الشابة التي تنهي دراستها الأكاديمية ولا تحصل على فرص. وهنا ينبغي أن ننتبه إلى هذه الحالة، يعني هذا الشاب ليس بمعيته أي مال يستخدمه لإطعام نفسه، لكسوة نفسه، لسفره، لحله، لترحاله، يعني أين نحن من هؤلاء؟ لذلك ينبغي إيجاد الوعي حول هؤلاء الفئات المهمة والمهمشة، لأنهم عماد المستقبل وعماد الحاضر، ولا يعني يبنى بلد ولا تبنى أمة إلا بجيل شاب واعي كبير. يخبرني أحدهم بأنه أثناء انطلاقه من المنزل يشاهد مجموعة كبيرة من الشباب في إحدى العمارات السكنية في البصرة، وهم يستخدمون هواتفهم النقالة صباحا عند 7 يفترشون الأرض ويجلسون يتابعون بحالة من الفوضى العقلية والتعفن الدماغي والانشغال بالهواتف، بمعنى أنهم لم يناموا ليلهم لأنهم لا يملكون عملا في الصباح، فهم يأخذون الصباح والمساء سوية في إدارة شؤون أنفسهم عبر الهواتف. وهذه ليست إدارة بصراحة، إنما انتكاسة للأسف الشديد تؤدي بشكل حتمي إلى تراجع وعيهم، تراجع دخلهم، تراجع أموالهم، يكونون عالة على الآخرين، عالة على أهاليهم. هذه مشكلة. لذلك هنا بصراحة يجب أن يكون للدولة موقف كبير بتشجيع القطاع الخاص، لأن القطاع الخاص هو العماد الأساس الذي من الممكن أن يتم استغلاله وبشكل كبير في سبيل إنجاح هؤلاء الأفراد وإدخالهم في سوق العمل. ولكن في ظل الأزمات بصراحة اللي تعاني منها الدولة أو أزمات أخرى يعاني منها المجتمع، للأسف الشديد لا نجد من يحتوي هؤلاء أو يفكر بهم على الأقل، يعني خصوصا الخريجين منهم، خريجي الكليات العلمية، خريجي الكليات الإنسانية، المدرسون، المعلمون، المهندسون، يعني مشكلة كبيرة هذه. يعني يجب أن تكون هنالك خطط وتفعيل مجلس الخدمة الاتحادي، لأن مجلس الخدمة الاتحادي هو واحد من المصاديق التي من الممكن أن يتم استغلالها وبشكل جيد ورائع لعملية إدامة هؤلاء الشباب، لأن مجلس الخدمة الاتحادي هو وفق هذا المنظور، وفق هذه النقطة، وفق هذه الشاكلة بصراحة. عدم أو إيجاد الوعي كذلك بموضوعة البطالة، لأن موضوعة البطالة هي تنخر المجتمع. كلما ازدادت نسبة البطالة في بلاد معينة، البطالة تنخر تلك البلاد وتتفشل كثير من الأمراض، حتى الأمراض النفسية بسبب البطالة. شاب جالس في البيت قابل بس تليفونه، لا يملك مالا، أهله يصرفون عليه. مشكلة هذه، مشكلة أيها الأحبة، مشكلة. يعني الله يكون عون هؤلاء الشباب ويكون بعون أهاليهم كذلك. لذلك إيجاد الوعي حول هذا الموضوع وتشجيع القطاع الخاص، وكذلك اهتمام الدولة بهم، تطوير من مهاراتهم، هنا طبعا مهمة كبيرة تقع على وزارة الشباب والرياضة في دمج هؤلاء الشباب بدورات تخصصية لتطوير المهارات والقضاء على وقت الفراغ لديهم. هذه كلها نقاط أساسية من الممكن أن تشجع الشباب وتلهمهم وتعيد صياغتهم وتدخلهم في ورش عمل جادة وليست ورش عمل يعني ليست حقيقية. هذه كلها نقاط ينبغي الانتباه لها. فارتفاع معدلات البطالة بين الفئات الشابة سيؤدي بشكل حتمي كما قلت قبل قليل إلى تراجع دخولهم الحقيقية وانخفاض مستويات معيشتهم بصورة ملحوظة، وهنا تقع الطامة الكبرى. لذلك الأجيال الشابة ليس فقط في المملكة المتحدة، احنا أخذناهم كنموذج على أنها دولة متطورة متقدمة دولة عظمى والشباب فيها يعانون من ضغوط اقتصادية. زين، كيف إذا تحدثنا عن العراق؟ كيف إذا تحدثنا عن سوريا؟ كيف تحدثنا عن مصر؟ وهكذا هاي الدول اللي هي في منطقة الشرق الأوسط، تركيا، إيران، يعني الشباب فيها يعانون بصراحة. ولكن البرامج الحكومية التي من الممكن أن تدمج هؤلاء الشباب وتساعدهم وتقضي على البطالة لديهم، هذه تمنحهم فرصة أفضل للحياة. لذلك حقيقة عندما نشوف هؤلاء الشباب يتظاهرون ويتم طردهم، وهذه بصراحة صورة لا تسر أحد، لا تسر هؤلاء الشباب ولا تسر الدولة أيضا. فلذلك دمج هؤلاء الشباب ببرامج توعية، برامج ثقافية، برامج علمية، مع أعطاء أجور رمزية لهم، هذا يفرحهم، يجعلهم يتقدمون في بعض المجالات، ومن الممكن أن يشكل لهم طريقا للعمل وطريقا جيدا للعمل والتمكن في هذا الموضوع. لذلك أحبتي أيضا رصد مشكلات الشباب، ليس فقط البطالة، البطالة واحدة منها، ولكن الانغماس الأكبر في التكنولوجيا، الشباب منغمس ليس له دليل، ليست له وجهة. رصد مشكلاتهم الثقافية، الهوية الثقافية للشباب، وإحنا تحدثنا عنها سابقا، كثير من شبابنا للأسف الشديد فقد هويته، هويته العربية، هويته الإسلامية، هويته الوطنية، هذه هويات ينبغي الاهتمام بها. إحنا سبق وأن قلنا الانغلاق في الهوية ليس صحيح، الانفتاح على الآخر ولكن مع الاعتزاز بهويتي هو هذا الشيء الصحيح والمهم. فلذلك أيها الأحبة، تطوير قدرات الشباب، إيصالهم إلى بر الأمان، توفير فرص عادلة لهم، وضع كفالة لهم، يعني بمعنى ضمان اجتماعي، ضمان مالي، ضمان اقتصادي، هذه كلها تسهم بشكل أو بآخر في هذه المفاهيم الكبرى. مزيد من التفاصيل تعلمنا عنها لبنى الفضل في سياق التقرير التالي.
1: كشف مقال تحليلي أعده الكاتب بصحيفة تايمز والمحرر الاقتصادي لصحيفة ساندي تايمز ديفيد سميث عن أن الأجيال الشابة في المملكة المتحدة ستواجه ضغوطا مالية ومعيشية غير مسبوقة بشكل حاد خلال السنوات القادمة مقارنة بالوضع الذي عاشه آباؤهم، وذلك بسبب السياسات المالية الحالية وشيخوخة السكان المتسارعة وارتفاع معدلات البطالة بين الفئات الشابة، مما سيؤدي بشكل حتمي إلى تراجع دخولهم الحقيقية وانخفاض مستويات معيشتهم بصورة ملحوظة. وأوضح سميث أن حجم الدين الحكومي البريطاني يتجاوز حاليا حاجز 3 تريليونات جنيه استرليني، وهو ما يعادل نحو 4 تريليونات دولار، مشيرا إلى أنه ارتفع لأكثر من الضعف خلال 12 عاما، وزاد بأكثر من 1/3 مستواه المسجل قبل جائحة كورونا. وتظهر بيانات مجلس العموم البريطاني أن نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي قفزت لتصل إلى نحو 94.9% في الوقت الحالي، مقارنة ب 35% فقط في عام 2007، بسبب تراكم آثار الأزمة المالية العالمية وتكاليف الرعاية الصحية الطارئة. وأظهر تقرير حديث صادر عن معهد أبحاث السياسات العامة استناداً لنماذج تحليلية من مكتب مسؤولية الميزانية أن تكلفة فوائد الدين العام تتجه للارتفاع لتصل إلى 21% من الإيرادات الحكومية خلال 50 عاما المقبلة، مقارنة ب 9% فقط، وقد تبلغ 47% في أسوأ السيناريوهات الممكنة. وكشفت البيانات الرسمية أن الحكومة البريطانية أنفقت نحو 109 مليارات جنيه استرليني خلال العام المالي 2025-2026 لسداد فوائد القروض فقط، وهو ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي و8% من إجمالي النفقات العامة. وفي ختام مقاله بيّنت الدراسات أن الجزء الأكبر من زيادات الإنفاق الحكومي يعود لارتفاع تكاليف معاشات التقاعد وبرامج الرعاية الصحية. ورغم مطالبات المعهد بتعديل النظام الضريبي لتخفيف العبء عن الشباب وزيادته على العقارات وأصحاب الثروات، أكد سميث صعوبة تطبيق مثل هذه التغييرات بسبب التزامات الدولة القانونية بتأمين معاشات التقاعد الحالية في ظل ضعف النمو الاقتصادي وتوقعات وصول نسبة الدين إلى 300% في السنوات القادمة.
0: أحبتي، إذن الدراسات بيّنت أن الجزء الأكبر من زيادات الإنفاق الحكومي يعود لارتفاع تكاليف معاشات التقاعد وبرامج الرعاية الصحية. ورغم مطالبات المعهد بتعديل النظام الضريبي لتخفيف العبء عن الشباب وزيادته على العقارات وأصحاب الثروات، لكنه هنالك صعوبة في تطبيق هذه التغييرات بسبب التزامات الدولة القانونية. ومثلها ينبغي أن تكون هنالك برامج مالية تستوعب هؤلاء الشباب لدينا في البلاد وتسهم في إنجاحهم.

ومشروع علمي جديد تابع لوكالة ناسا يعمل على مسوحات الموارد بين العوالم بتقنيات جديدة.

0: المواد القيمة أو خرائط المعادن في الأرض واسعة جداً. يعني هسه احنا اذا نريد نتحدث على مستوى العراق نشوف عندنا معادن في العراق يعني ما تم استثمارها بشكل كبير حتى الان. عندنا فوسفات في المنطقة الغربية مثلا، اذا ما نريد نتحدث فقط عن النفط. مثلا الذهب في السودان في مناطق دارفور وغيرها هو اللي يسبب الصراع. مثلا معادن اخرى مثل الكوبالت وغيرها في الصين اللي تستخدم في البطاريات الكهربائية وغيرها، والليثيوم وإلى آخره. مثلا اليورانيوم في أفريقيا، في وسط أفريقيا، الماس في غانا. أو هذه خارطة معدنية متكاملة في العالم، يعني في كل دولة من الدول هنالك معادن يتم اكتشافها، يتم التنقيب عنها، يتم العمل بها وتعمل على تقدم تلك البلاد أو تعمل على إدامة الصراع فيها، مثل المذابح اللي تصير بالسودان على الذهب في منطقة دارفور وغيرها. الذهب موجود هناك، فلذلك تشوف العالم كله متدخل بالسودان لكي يحصل على الذهب. يعني الموارد مشكلة، لعنة الموارد بعضهم يكتب، يعني لعنة النفط، لعنة الماس، لعنة الذهب، لعنة القهوة في المناطق التي هاي ما لها علاقة بالمعدن، بس أيضا تجي الشركات الكبرى مثل لافازا وغيرها تسيطر على دول كاملة على لكي تحصل على محاصيل القهوة من عندها وتعيد إنتاجها في إيطاليا وفي إلى آخره. إذن أحبتي، مسوحات الموارد بين العوالم يقومون بمسحها. هذه المرة تصوروا على مدى أكثر من 50 سنة أقمار لاندسات التابعة للحكومة الأمريكية هي التي ترسم خرائط المعادن وتراقب التغيرات المناخية والبيئية على سطح كوكب الأرض، وهذه أكيد تعلم الحكومة الأمريكية أن هنالك معدن ثمين بفلان دولة، تروح الولايات المتحدة تتدخل وتحصل على المعدن. وهذا واقع، ولا شنو تدخل الولايات المتحدة في فنزويلا والحصول على النفط الفنزويلي خاوة؟ يعني للأسف يعني استخدام هذا المصطلح يعني هو بمثابة يعني سيطرة على الموارد، نعم، بدون أي واعز قانوني أو أخلاقي أو إلى آخره. فلذلك التقنية الجديدة اللي هي تابعة لوكالة الفضاء الدولية تقول إنه بإمكان نقل هذه الفكرة، فكرة التنقيب عن المعادن في الكواكب التي تحيطنا، ونعرف كل كوكب شنو ممكن فيه من معادن وما يحتويه، ولكن الصعوبة تكمن في عملية التنقيب عن تلك المعادن في تلك الكواكب. يعني المريخ على سبيل المثال يعرفون أن فيه معادن، وقد تكون هذه التقنيات الجديدة التابعة لوكالة ناسا تكشف لنا الموضوع أكثر. ولكن بذات الوقت، وهي نقطة أساسية ومهمة، مسح وتحديد الموارد المعدنية في المريخ، في كوكب القمر، في كويكب قريب من الأرض، في قمر المريخ فوبوس، مو مشكلة أن تمسح هذا الكوكب وتتعرف ماذا به من معادن. المشكلة في دراسة إمكانية التنقل والوصول إلى أهداف متعددة في تلك الكواكب خلال مهمة فضائية واحدة لمعرفة المكونات قبل إرسال مركبات الهبوط أو إقامة قواعد دائمة للتنقيب. وبصراحة هذا ليس من الخيال العلمي، قد يظن البعض أن حديثنا هذا هو من الخيال العلمي، أبدا، هذا هو واقع تعمل عليه وكالة الفضاء الدولية ناسا، وتعمل عليه وكالة الفضاء الدولية الصينية، وتعمل عليه وكالة الفضاء الدولية الأوروبية. لماذا؟ لأنها تعمل على إيجاد فرص أكبر من الأرض لاستثمار المعادن والحصول أيضا، يعني هو هذا طموح البشر الغير المنتهي بصراحة، هو طموح كبير، وطموح بعض الأحيان يكون ضمن رؤى علمية، وبعض الأحيان لا يكون بصراحة ليس موضوعا علميا واضح المعالم. ولكن بشكل عام ناسا لا تشتغل إلا وفق منهجية علمية أساسية ومهمة. إذن من أقمار لاندسات التابعة للحكومة الأمريكية التي تستكشف على سطح الأرض ما يوجد من معادن وتعطيها بالإحداثيات، إلى مسوحات الموارد بين العوالم بتقنية المقلاع. مزيد من التفاصيل نستمع إليها في سياق التقرير التالي.
1: على مدى أكثر من 50 عاما متواصلة، ساهمت أقمار لاندسات التابعة للحكومة الأمريكية بدور محوري في رسم خرائط المعادن ومراقبة التغيرات المناخية والبيئية على سطح كوكب الأرض، واليوم تدرس وكالة الفضاء الأمريكية ناسا إمكانية نقل هذه الفكرة الاستكشافية المبتكرة إلى عوالم وأجرام سماوية أخرى بأسلوب هندسي غير مسبوق، حيث حصل مشروع علمي جديد يحمل اسم مسوحة الموارد بين العوالم بتقنية المقلاع على تمويل أولي من برنامج المفاهيم المبتكرة المتقدمة التابع لوكالة ناسا بقيمة تصل إلى 175,000 دولار لمدة 9 أشهر كاملة ضمن دراسات المرحلة الأولى. ويهدف هذا المشروع الفضائي إلى تقييم وتطوير مركبة صغيرة بمقدورها مسح وتحديد الموارد المعدنية في كوكب القمر وكويكب قريب من الأرض، بالإضافة إلى قمر المريخ فوبوس، مع دراسة إمكانية التنقل والوصول إلى أهداف متعددة خلال مهمة فضائية واحدة لمعرفة المكونات قبل إرسال مركبات الهبوط أو إقامة قواعد دائمة. وأوضح الباحث العلمي في معهد سيتي والباحث الرئيسي للدراسة بابلو سوبرون إن العقبة الرئيسية التي قد توقف مشاريع التعدين الفضائي هي عدم القدرة على تحمل التكاليف المادية الباهظة لإثبات وجود المواد القيمة. وأكد الباحث فإن الهبوط في الموقع الخاطئ قد يتسبب بشكل مباشر في خسارة شركات تجارية أو برامج استكشافية بالكامل في وقت لا تتوفر فيه السيولة الكافية لتكرار المحاولات. وتعتمد هذه المركبة المبتكرة في مهامها العلمية على تقنية مطياف رامان، وهي أسلوب فيزيائي يستخدم ضوء الليزر الموجه لكشف التركيب الجزيئي للصخور والمواد بدقة عالية عبر تحليل الضوء المرتد وتحديد خصائص المعادن والماء. ورغم أن هذه التقنية تستخدم حاليا بكفاءة من مسافات قريبة عبر مركبة بيرسيفيرانس التابعة لناسا على سطح المريخ، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في التقاط الإشارة وتوجيه الليزر من مسافات مدارية بعيدة نظرا لضعف ظاهرة التشتت التي لا تتعدى فوتونا واحدا من بين كل 10 تريليونات فوتون. وإذا أثبتت الدراسة نجاحها وفعاليتها فقد تنضم المركبة مستقبلا إلى فئة بعثات ديسكفري الفضائية الكبرى لتنقل الاستكشاف العلمي إلى آفاق جديدة.
0: إذن حصول هذا المشروع العلمي الجديد الذي يحمل اسم مسوحات الموارد بين العوالم بتقنية المقلاع، حصوله على تمويل أولي من برنامج المفاهيم المبتكرة المتقدمة التابع لوكالة ناسا بقيمة تصل إلى 175,000 دولار لمدة 9 أشهر كاملة ضمن دراسات المرحلة الأولى. ويهدف هذا المشروع الفضائي إلى تقييم وتطوير مركبة صغيرة بمقدورها مسح وتحديد الموارد المعدنية في كوكب القمر وكويكب قريب من الأرض، بالإضافة إلى قمر المريخ فوبوس، مع دراسة إمكانية التنقل والوصول إلى أهداف متعددة خلال مهمة فضائية واحدة لمعرفة المكونات قبل إرسال مركبات الهبوط أو إقامة قواعد دائمة. أوضح الباحث العلمي في معهد سيتي والباحث الرئيسي للدراسة بابلو سوبرون أن العقبة الرئيسية التي قد توقف مشاريع التعدين الفضائي هي عدم القدرة على تحمل التكاليف المادية الباهظة لإثبات وجود المواد القيمة. وتبقى هذه الدراسات واضحة المعالم تسير وفق خطط مرسومة لها من المعاهد الدولية، وذلك لإثبات العلوم وبشكل علمي يصحبها المصلحة الكبرى التي تبحث عنها هذه الدول.

في محورنا الثالث نتوقف عند تأثير مجموعة من العوامل البيئية والفسيولوجية التي تحدث تغيرات جلدية غير مرغوبة.

0: طبعا أحبتي بالسنوات الأخيرة أصبح لدينا في العالم ثورة كبيرة في مجال الطب التجميلي واستعادة مظهر الشباب وغيرها. طبعا هي بدأت هذه الموضوعة يشير الخبراء من عام 1900 و1000، تناول التجديد بشرة الوجه وغيرها. طبعا هي قضايا بسيطة جدا من الممكن أن تنعكس على بشرة الإنسان، على وضعه الصحي، على رأسها النوم والأكل الصحي وتقليل السكريات والضغوطات النفسية والتوتر وغيرها. هذه تسهم في إدامة الإنسان والابتعاد عن التدخين والكحول أيضا. ولكن هناك اليوم تقنيات حديثة في مجال الطب التجميلي، وبصراحة الناس يعني تنبهر بها وتركض خلفها، بالمناسبة رجال ونساء، حول هذا الموضوع للقضاء على التغيرات الجلدية غير المرغوبة، مثل ظهور التجاعيد، مثل الخطوط الدقيقة، مثل التصبغات، مثل البقع الداكنة. فأطباء الجلدية والباحثون أيضا يعملون في هذا المجال، وبصراحة أصبحت حتى هي سوق واعدة للكثير حتى من خبراء التجميل اللي ما لهم علاقة بدراسة الطب للأسف الشديد، واللي تسببوا بمشكلات كبيرة لبعض الأشخاص وخصوصا النساء في الموضوعات التجميلية، ويعني ولم يحصلوا على نتائج مهمة. فلذلك أحبتي الانتباه إلى هذه القضايا مهم جدا. نستمع لتفاصيل أكثر بصوت شهلة محمد.
1: منذ نشر أول دراسة علمية متخصصة تناولت تجديد بشرة الوجه واستعادة مظهره الشاب في عام 1912، توصلت الأبحاث الطبية لاستكشاف مدى كفاءة وفاعلية التقنيات الحديثة في مجال الطب التجميلي، مدفوعة بالتطور المتسارع والطلب المتزايد عالمياً، حيث شهدت الإجراءات التجميلية بنوعيها الجراحي وغير الجراحي نمواً عالمياً ملحوظاً بنسبة 3.4%، فيما كشفت تقديرات علمية نشرتها مجلة الجراحة التجميلية الترميمية عن إجراء نحو 19,100,000 عملية تجميلية غير جراحية حول العالم خلال عام 2023، نظراً لأمانها العالي وكونها أقل توغلاً لمعالجات الترهل واستعادة نظارة البشرة. ويربط أطباء الجلدية والباحثون هذا الإقبال الواسع بتأثير مجموعة من العوامل البيئية والفسيولوجية التي تحدث تغيير

0: تكسرات جلدية غير مرغوبة كظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة حول العينين والفم، بالإضافة إلى التصبغات والبقع الداكنة. ويأتي في مقدمة هذه العوامل التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن الشمس، والتي تلحق أضراراً بالغة بألياف الكولاجين والإيلاستين، وتعطل وظيفة الميتوكوندريا، وتعيق قدرة الخلايا على التجدد. ناهيك عن اضطرابات صبغة الميلانين وتأثيرات التبدلات البيئية والتدخين وتلوث الهواء وفقدان الدهون بمرور الوقت. وفي إطار البحث عن حلول مبتكرة، برزت تقنية الموجات الصوتية المركزة عالية الشدة المعروفة باختصار الهايفو كأحد أهم البدائل غير الجراحية الفعالة لشد البشرة، وتعود بدايات دخولها عالم التجميل إلى عام 2008 قبل أن تحصل على الاعتماد الرسمي من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عام 2009 لرفع الحاجب تحديداً، ثم اتسع نطاق استخدامها ليشمل تجديد الخلايا وتعزيز النضارة وشد بشرة الوجه بالكامل. وتعتمد هذه التقنية بشكل أساسي على تركيز موجات فوق صوتية حرارية عالية التردد في نقاط محددة داخل الأنسجة المستهدفة، ما يحدث تأثيراً حرارياً دقيقاً يؤدي إلى تخثر الأنسجة وانكماشها بأمان لتحفيز إنتاج ألياف الكولاجين والإيلاستين الجديدة. وتأكيداً لهذه الفاعلية، أجرى باحثون من كوريا الجنوبية عام 2015 تجربة عملية شملت 20 شخصاً لتقييم أمان الهايفو، مؤكدين كفاءتها العالية في شد الجلد وتقليل التجاعيد بأقل ألم ومضاعفات ممكنة.
1: إذن يربط أطباء الجلدية والباحثون هذا الإقبال الواسع بتأثير مجموعة من العوامل البيئية والفسيولوجية التي تحدث تغيرات جلدية غير مرغوبة كظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة حول العينين والفم، بالإضافة إلى التصبغات والبقع الداكنة. ويأتي في مقدمة هذه العوامل التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن الشمس، والتي تلحق أضراراً بالغة بألياف الكولاجين والإيلاستين، وتعطل وظيفة الميتوكوندريا، وتعيق قدرة الخلايا على التجدد. ناهيك عن اضطرابات صبغة الميلانين وتأثيرات التبدلات البيئية والتدخين وتلوث الهواء وفقدان الدهون بمرور الوقت.

0: على الطاقة، الإقبال الكبير على شراء أجهزة التكييف، هذا يؤدي إلى عدم استيعاب حاجة الناس للطاقة، حاجة الناس للكهرباء. بصراحة موضوع يعني أصبح مرعب بالنسبة للدول والحكومات والشركات. لذلك بدأ العالم يفكر بتقنيات العزل، عزل الأبنية. العزل بالمناسبة بتقنيات بسيطة، هذا الجيب سبورت من تسوي بيتك هو عزل، الأخشاب عندما تحيط بها بعض الغرف هي عزل، الفلين عندما تستخدمها بالصب هو عزل، الأصباغ البروتكشن اللي تستخدمها للسطوح هي عزل، هذه كلها عزل تقلل الحمل الحراري للمنزل. الواجهات اللي يضعون فيها الحجر الطبيعي والرخام هي عزل، عزل للبيت، الشمس عندما تضربها ما تدخل للبيت، ما تكتسب حرارة. الطابوق البناء به نوعا ما عزل، ولكن هنالك عوازل أفضل من عنده باعتبار هو طين. فأحبتي العوازل هي بأبسط الأمور، ولكن للأسف يتم إهمالها، وهذا الإهمال يؤدي إلى أن استخدام الطاقة بشكل مفرط. مثلا على سبيل المثال، دائما احنا نشكو نقول الطوابق العليا تكون حارة. أوكي، الطوابق العليا تكون حارة لأن أنت ما عازلها بشكل صحيح، تمسوي شبابيك كبيرة جدا وخال شبابيك اعتيادية، سعر الشباك 100,000 أو 200,000، وبالنتيجة هذا ما يعزل، هذا الشمس مثل ما تجي لي مررها داخل المنزل. طيب انت اذا تريد شبابيك كبيرة لازم تخلي شبابيك وفق مواصفات معينة، تروح الى شركات معينة تهتم بجودة المواد والعزل فيها، بالنتيجة تقلل من دخول الحرارة وتقلل من دخول أشعة الشمس إلى المنزل. وبشكل كبير تستخدم الجيب سبورت، تقلل أجهزة التكييف بدل ما غرفة إذا كانت معزولة طبعا، بدلا من أن تستخدم بها جهاز طني تبريد، أنت راح تستخدم بها طن ونص أو طن، نعم طن، وهذا الطن يجوز مرات تحتاج أن تطفيه وهو بالطابق الفوق، وهذه احنا شفناها في بيوتات كثيرة. السبب في ذلك هو عملية العزل الصحيحة التي تستخدم في المباني. إذن جامعة غراس التقنية، نجح فريق بحثي منها في تطوير تقنية مبتكرة لتبريد المباني. تفاصيل أكثر بصوت أحمد الرسام.
1: تواصل العلوم والعمارة الحديثة استلهام الحلول البيئية المستدامة من عمق التاريخ لمواجهة تحديات التغير المناخي والارتفاع المتزايد في درجات الحرارة، حيث نجح فريق بحثي من جامعة غراس التقنية في دولة النمسا في تطوير تقنية مبتكرة لتبريد المباني، تعتمد على تصنيع جدران متكاملة من مكعبات خزفية مسامية باستخدام تقنيات التصنيع الإضافي والطباعة ثلاثية الأبعاد. وقد تم وضع نموذج أولي كامل الحجم لهذا الجدار التبريدي في حرم الجامعة. وأوضحت الأستاذة بالجامعة والمشاركة في تأليف البحث الدكتورة ميلينا ستافريك أن هذا النظام الهندسي يعتمد في الأساس على المبدأ الفيزيائي المسمى بالتبريد التبخيري، وتتلخص العملية في انتقال المياه بفعل الخاصية الشعرية عبر مادة السيراميك المسامية إلى سطح الجدار بشكل متساو لتتبخر باستمرار، ممتصة الحرارة الشديدة من جسم السيراميك والهواء المحيط بالكامل لتنتج تأثيرا تبريديا ملحوظا. وأضافت ستافريك أن تصميمات الحاسوب المعاصرة مع الطباعة ثلاثية الأبعاد مكنتهم من إنتاج أشكال هندسية معقدة جدا من مخاليط الطين، مما زاد من مساحة السطح المتاحة للتبخر وسمح بالتحكم الدقيق في حركة وتوزيع المياه وتدفقات الهواء. وأشارت الباحثة إلى أن التبريد التبخيري يعد استراتيجية قديمة استخدمت عبر القرون الماضية في العمارة التقليدية بالمناخات الحارة والجافة، كتبريد المياه في الأواني الفخارية والقدور الخزفية، أو دمج المبدأ في أبراج الرياح التاريخية التي كانت تستخدم لتبريد المنازل والبيوت السكنية. وأظهرت الاختبارات العلمية التطبيقية التي أجريت في غرف علوية ساخنة بالجامعة انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة قدر بنحو 7 درجات مئوية كاملة في المنطقة المباشرة المحيطة بالجدار، مع التأكيد على أن أداء التبريد يتأثر بعوامل بيئية أخرى كنسبة الرطوبة وتيار الهواء والتعرض لأشعة الشمس. ورغم أن المشروع يمر حاليا بالمرحلة البحثية والأكاديمية ولم يتحول بعد إلى منتج تجاري مطروح بالأسواق، إلا أنه شهد اهتماما واسعا واستفسارات مكثفة من بلديات وشركات ومستخدمين أفراد من مختلف البلدان لتقييم الخطوات القادمة وتمهيد الطريق نحو التسويق التجاري والاستخدام بالساحات العامة والمساحات الداخلية.
0: إذن أحبتي، هذا النظام الهندسي يعتمد في الأساس على المبدأ الفيزيائي المسمى بالتبريد التبخيري، وتتلخص العملية في انتقال المياه بفعل الخاصية الشعرية عبر مادة السيراميك المسامية إلى سطح الجدار بشكل متساوي لتتبخر باستمرار، ممتصة الحرارة الشديدة من جسم السيراميك والهواء المحيط بالكامل لتنتج تأثيرا تبريديا ملحوظا.

0: وفي كده كده.
1: بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختامي من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه. حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
2: من هنا وهنا، برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: متابعينا الكرام، نستمع وإياكم على مدى ساعة من الآن إلى مختارات غنائية تليق بأذواقكم.

لأن الحياة من حولنا صاخبة، لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.

سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

0: تايم سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته.
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
3: نقاشات عراقية حول إمكانية نقل وتخزين سلاح الفصائل في إيران. منطقة محظورة في الخليج، ماذا تريد طهران؟ اتفاق نووي أمريكي سعودي يفتح باب التخصيب داخل المملكة ويثير انذار طهران. لماذا تفشل دول وتزدهر أخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا؟ هنا المجلة المسائية، أنا تمام قاسم.

حياكم الله في عدد جديد من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير. مستمعينا أهلا وسهلا بكم، ونبدأ أولى صفحاتي عددي هذا اليوم بالملف العراقي وسلاح الفصائل وتسليم السلاح أو نزعه أو تنظيمه، حيث أبدى فصيلان مسلحان مرونة بملف السلاح مع استمرارهما في رفض تسليمه للدولة، في وقت أبلغت فيه واشنطن الحكومة العراقية بضرورة أن تكون أي إجراءات تتخذها في هذا الملف فعلية وليست شكلية بحسب مصادر عراقية نقلت عنها يعني وسائل إعلام خلال الأيام الماضية. مصدران في الإطار التنسيقي والصفاء بالمطلعين نقلت عنهم مصادر إعلامية أن ممثلين عن كتائب حزب الله وحركة النجباء أبلغوا اللجنة الرباعية المنبثقة عن الإطار التنسيقي استعدادهما لقبول صيغة تنظيم السلاح وليس تسليمه للدولة. قال أحد المصدرين أن الفصائل تريد أن تكون العملية شكلية لا حقيقية، وأن هدفها من القبول بصيغة التنظيم إبعاد الخطر الأمريكي عنها لا تسليم السلاح. كان الإطار التنسيقي شكل في وقت سابق لجنة مهمتها التواصل بين الحكومة والفصائل الرافضة لتسليم سلاحها، تضم رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي ورئيس الوزراء السابق محمد شاعر السوداني وزعيم منظمة بدر هادي العامري ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي. وانقسم الإطار التنسيقي إلى قسمين وفقا لما تنقله أو ينقله هذا التقرير عن مصدرين مطلعين كما وصفهم في الإطار التنسيقي. القسم الأول يريد حصر السلاح بشكل كامل وتسليمه إلى هيئة الحشد الشعبي، والثاني يريد تنظيمه يضم العامري وكتائب حزب الله وحركة النجباء. مصدر في هيئة الحشد يقول أن كتائب حزب الله وحركة النجباء ترفضان تسليم سلاحهما إلى هيئة الحشد. ووفقا للمصادر عراقية مقربة من الحكومة يعني تحدثت أيضا في تصريحات صحفية في وقت سابق، فقد جرى بحث اتفاق لتسليم أسلحة هذه الفصائل إلى هيئة الحشد الشعبي حصرا بدلا من تسليمها مباشرة إلى الحكومة العراقية، وهما اقترحه رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف خلال زيارته الأخيرة لبغداد في 19/8. وأيضا بالمقابل كانت الحكومة العراقية حددت يوم 30/9 موعدا لإنهاء وجود السلاح خارج إطار الدولة، وهو اليوم نفسه الذي ينتهي فيه مهمة التحالف الدولي بقيادة واشنطن في العراق. وتضغط الولايات المتحدة من جهتها منذ أشهر على الحكومة العراقية للمضي في نزع سلاح الفصائل وحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة. وقال مصدر في مكتب رئيس الوزراء علي زيد إن واشنطن أبلغت الحكومة العراقية بضرورة أن يكون كل ما يجري في هذا الملف فعليا لا شكليا، وإنها على اطلاع تام على التفاصيل كلها بما في ذلك أعداد الأسلحة ومواصفاتها. وبحسب المصادر أيضا وصلت الرسالة إلى الزيدي شخصيا أكثر من مرة خلال اجتماعات واتصالات مستمرة مع مسؤولين أمريكيين. وقال المصدر أن رئيس الوزراء يصر على أن يكون السلاح محصور، وأن المعارضين داخل الإطار يقولون له أن الصيغة الصحيحة هي تنظيمه، وأيضا لا تزال هذه الفصائل متمسكة بسلاحها وهي الأكثر نفوذا وقربا من إيران بالمقابل، وعلى رأسها كتاب حزب الله وهو يعني منظمين تحت محور المقاومة. أيضا بالمقابل بدأت فصائل أخرى خطوات لتسليم السلاح أو وضعه تحت سلطة الدولة، من بينها عصابه للحق وكتاب الإمام علي. ويبدو أن الحكومة العراقية تراجعت عن تاريخ 30/9 كموعد لتسليم السلاح. هذا تساؤل. الزيدي قال إنه ماضي في حصر السلاح حتى إذا كلفني ذلك حياتي، كان هذا تصريحه يوم 16/8. وبعد ذلك بأسبوع قال مستشار الأمن القومي قاسم العرد إن 30/9 هو موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي وليس انتهاء مهلة تسليم السلاح، بل نقطة شروع لعملية تدريجه. وأيضا كان المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي قال يوم 29 يونيو أن جميع الجماعات المسلحة أبلغت بتاريخ محدد يمثل وضع حد لهذا الملف وهو يوم 30/9، لكنه عاد وقال في شهر 8 الماضي أن 30/9 هو موعد انتهاء وجود القوات التحالف الدولي وليست المهلة للفصائل المسلحة.

وفي ذات السياق كذا المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد صباح النعمان هذا اليوم أن فصائل مهمة سلمت سلاحها بكافة أنواعه إلى الدولة، مشيرا إلى أن الحوارات الوطنية بهذا الشأن ستتسارع فور اكتمال الانسحاب النهائي لقوات التحالف الدولي بعد 30 أيلول الجاري. وقال النعمان في مؤتمر صحفي أن هذا السلاح أسهم سابقا في مقاتلة التنظيمات الإرهابية ودحرها، إلا أن الدولة ماضية بعدم وجود سلاح خارج إطارها. وأوضح أنه لا توجد مهلة زمنية محددة مع الفصائل لتنظيم الملف، لكن العملية تسير بسلاسة وفق رؤية الحكومة والقائد العام. وشدد الناطق أيضا باسم القائد العام للقوات المسلحة لن نسمح بأي تهديد أمني يطال دول الجوار انطلاقا من الأراضي العراقية، كاشفا في الوقت ذاته عن ملف حزب العمال الكردستاني بالقول أن الجميع يعلم أن حزب العمال سلم أسلحته، وهناك أفراد المتواجدين سواء عبر التنسيق لعودتهم إلى تركيا أو فتح المجال أمامهم لمغادرة العراق.

لكن أيضا هناك من يرى أن مفاوضات حصر السلاح لا زالت صعبة، والإطار يعاني من انقسامات غير طبيعية، كما قال عدنان الدبوس القيادي في ائتلاف الإعمار والتنمية أن مفاوضات حصر السلاح لا زالت صعبة بين اللجنة الرباعية لإطار التنسيق والتي تضم العامرة والسوداني والمالكي وهما محمودي من جهة والفصائل من جهة أخرى. وحذر الدبوس من حدوث زلزال سياسي في المنطقة خلال الأشهر المقبلة، داعيا إلى اختيار شخصيات معقولة ومقبولة لاستكمال الكابينة الوزارية لتفادي عقوبات يصعب تحملها. أضاف الدبوس أن الإطار التنسيقي يعاني من انقسامات غير طبيعية وغير مرئية داخله، لكنها محسوسة وغير ملموسة، فنجد اختلافات على المناصب، وأحيانا نجد فيتو أمريكي يمنع الفصائل أو الجهات المرتبطة بالفصائل من الوصول إلى المناصب، وإلا العقوبات قادمة. وبين الدبوس أن الانقسامات هي اختلاف لم تصل بعد إلى خلاف، فمن 3 أشهر جرى التصويت الأول على الكابينة ولم نصوت بعد على وزارة الدفاع ولا على الداخلية، وهذا ظرف عصيب وخطير ولم يمر العراق بمثله من قبل. ويتابع أيضا، وكان هذا حديثا خلال لقاء تلفزيوني، هناك مثل شعبي يقول وجوه متوالفة وقلوب مختلفة أو متخالفة، بمعنى أن هناك سياسيين تراهم يجلسون لكن أحدهم لا يحب الآخر، وكل منهم يرتبط بجهة خارجية ولا يخجلون من ارتباطاتهم بالجهات أو الدول الخارجية، ولا يوجد حياء في هذا الموضوع، في حين أن عقوبة هذا الارتباط الإعدام في القانون العراقي، لكن المسألة أصبحت طبيعية ومرنة، وهذا السبب طبيعي أدت لغياب هيبة العراق أمام الدول الأخرى. والكلام لا زال لعدنان الدبوس القيادي في ائتلاف الإعمار والتنمية، الذي قال إلى أن أعتقد أن فكرة العقوبات الموجودة حقيقية، فقد أعلن الأمريكان أمس أو قبل يومين عن وجود عقوبات تنتظر العراق إذا لم يتم تطبيق ما اتفقوا عليه مع بغداد في موضوع حصر السلاح بيد الدولة، وعن احتمالية عودة هجمات الفصائل المسلحة. يقول الدبوس: شعار المقاومة هو وحدة الساحات، فإذا عاد القتال ستعود المقاومة لعملياتها، وهي مسألة لا تحتاج إلى نقاش. فيما مضى قاتلوا من أجل الدولة والنظام، والآن هم مطالبون بالاتفاق مع الحكومة من أجل الدولة والنظام، وهذا الاتفاق ممكن لكن يحتاج إلى تخريجه.

0: ولا زالت النقاشات العراقية مستمرة في نقل وتخزين السلاح، حصره أو تنظيمه، تسليمه إلى إيران أو إلى الحكومة العراقية. كل هذه نقاط خلاف في صيغة ملف حصر السلاح بيد الدولة. عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: تجنبت قوى الإطار التنسيقي خلال الاجتماع الأسبوعي الذي عقدته الإشارة إلى ملف حصر السلاح بيد الدولة الذي يشغل الفضاء العام منذ أسابيع، في حين كشفت مصادر عن وجود مناقشات لنقل وتخزين هذا السلاح في إيران. وذكر بيان صادر في أعقاب اجتماع الإطار بحضور رئيس الوزراء علي الزيدي أن المجتمعين بحثوا قانون هيئة الحشد الشعبي وأهمية استكمال تشريعه بما ينظم عمل الهيئة ويعزز دورها ضمن مؤسسات الدولة، إلى جانب مناقشة عدد من القوانين الأساسية وفي مقدمتها قانون النفط والغاز وقانون المحكمة الاتحادية وقانون مجلس الاتحاد بما يساهم في استكمال البناء الدستوري والمؤسساتي للدولة. وفي ملف تشكيل الحكومة تابع الإطار الحوارات الجارية مؤكدا ضرورة حسم الملف، وقرر المضي في تسمية الوزراء المتبقين لاستكمال تشكيل الحكومة وتمكينها من أداء مهامها. في المقابل تؤكد مصادر سياسية أن عدم الإشارة إلى ملف السلاح مرتبط باللجان الثلاث التي شكلها الإطار لحسم ملف حصر السلاح، وتشير إلى أن هذه اللجان تفضل العمل بعيدا عن البيانات والإثارة الإعلامية، وإن معظم قادة الأحزاب السياسية من داخل الإطار وخارجه يتفقون على مسألة حصر السلاح بيد الدولة. وبشأن إعلان الفصائل الثلاثة الرئيسية كتائب حزب الله، النجباء، كتائب سيد الشهداء، رفضها مراراً الالتزام بنزع أسلحتها، تعزو المصادر ذلك إلى رغبتها في الحصول على مجموعة ضمانات بعدم الملاحقة أو العزل السياسي، والرفض هنا طريقة في التفاوض اللاحق حول طبيعة ما قد يواجهها بعد 30 من أيلول الحالي الذي أعلنته الحكومة موعداً أخيراً لحسم ملف السلاح بيد الدولة وعدم السماح للفصائل في العمل بموازاة أجهزة الدولة. وتؤكد المصادر أن النقاشات السياسية داخل الإطار التنسيقي ولجانه المشكلة تتحدث عن إمكانية نقل سلاح الفصائل وخزنه في إيران باعتبار أن معظمه يعود إليها وهي من جهزت الفصائل به، خاصة فيما يتعلق ببعض الصواريخ بعيدة المدى وغير المتوفرة لدى القوات العراقية. كما تؤكد أن الاهتمام الجاد من قبل قوى الإطار في مسألة حصر السلاح لخشيتها من العقوبات والغضب الأمريكي، حيث تصر واشنطن على حسم هذا الملف بشكل كامل ودون تأخير أو مماطلة. ووضعت مجموعة من الفصائل والشخصيات الإطارية في وقت سابق مجموعة شروط عدت لنزع السلاح، ومن ضمنها المغادرة الكاملة لقوات التحالف الدولي، وكذلك مغادرة القوات التركية الموجودة على الأراضي العراقية وسيطرة الحكومة العراقية على الأجواء العراقية، إضافة إلى مغادرة الأحزاب الكردية المعارضة لطهران الأراضي العراقية.
0: وننتقل لموضوع آخر في عدد اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير مستمعينا، وإلى الملف الإيراني وآخر التطورات في الحرب الأمريكية على إيران، حيث قالت الأخيرة أنها هاجمت 20 سفينة حاولت عبور هرمز يوم الأربعاء، معلنة أن المنطقة المحظورة الجديدة خارج المضيق ستشمل أجزاء من خليج عمان ومناطق خارجه. وفي حين توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الحرب بعد انتخابات منتصف الولاية المقررة في تشرين الثاني، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني يوم الأربعاء أنه هاجم سفينتين أمريكيتين وثماني ناقلات نفط وعشر سفن مخالفة كانت تحاول عبور مضيق هرمز، وفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية الرسمية. بينما نفت القيادة الأمريكية ذلك وقالت أن ادعاء الحرس الثوري بضربهما كاذب تماما. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن عدة سفن تجارية في شمال الخليج العربي وخليج عمان اشتعلت فيها النيران في إطار نشاط عسكري مستمر في المنطقة، وفي إجراء قد يفرض تعقيدات إضافية على حركة الملاحة البحرية. أعلن الحرس الثوري توسيع نطاق المنطقة المحظورة التي يمنع على السفن دخولها من دون تنسيق مع طهران. وقال المتحدث باسم الحرس حسين محبي تبدأ تقريبا من جهة تشهبار أو جنوب إيران، وتشمل أجزاء من بحر عمان وجزء آخر من بحر العرب على امتداد المسار الذي يؤدي إلى مضيق هرمز. وأوضح إذا دخلت سفينة تلك المنطقة من دون تنسيق سيفترض عليها إجراء أو ستفرض عليها إجراءات عقابية، وهذا يعني مثلا أنها إذا أرادت لاحقا استخدام مضيق هرمز أو إذا أرادت تلقي خدمات في موقع ما مثل التأمين أو غيره من الخدمات ذات الصلة فسوف نحجم عن تقديم هذه الخدمات. كان الحرس الثوري أعلن في وقت سابق من يوم الأربعاء أنه استهدف قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن بهدف معاقبة المعتدي ردا على الضربات التي نفذتها واشنطن ضد ناقلات نفط إيرانية. وأفاد الجيش الأردني بأن دفاعاته تعاملت مع 20 صاروخ باليستي أطلقتها إيران واعترضت 18 منها، فيما سقط صاروخان في منطقتين مفتوحتين مؤكدة عدم وقوع خسائر في الأرواح. نقلت شبكة CBS الأمريكية عن مصادر قولها أن أضرارا طفيفة ألحقت 8 طائرات من طراز F-15 في قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن وعيدت جميعها إلى الخدمة، فيما أصيبت طائرة من طراز A10 وفقدت إحدى أجنحتها. ودفع التصعيد هذا التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران إلى هجمات إضافة إلى هجمات الحوثيين في اليمن على السعودية أسعار الخام النفط إلى تجاوز عتبة $100 للبرميل للمرة الأولى منذ تموز، في ظل مواصلة الجمهورية الإسلامية تقييد حركة عبور المضيق مع استمرار الحصار الأمريكي لموانئها. وزارة الخارجية الإيرانية أكدت أن استهداف المنشآت العسكرية الأمريكية يأتي في إطار الدفاع عن النفس، معتبر أن الأعمال العدوانية التي تقوم بها الولايات المتحدة ضد السفن التجارية الإيرانية لا تزيد مخاطر التوتر في المنطقة فحسب، بل تشكل أيضا تهديدا واضحا للسلام والأمن الإقليمي والدولي. وكان الجيش الأمريكي أعلن ليلة الثلاثاء أنه رد على الهجوم إيراني استهدف سفينة حربية أمريكية وهو الثاني من نوعه خلال أقل من أسبوع. وشددت الأمم المتحدة على أن حرية الملاحة في مضيق هرمز يجب أن تستعاد بالكامل داعية إلى ضبط النفس. وفي مسعى لزيادة الضغط على طهران تزامنا مع تجديد العقوبات الاقتصادية، صوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إحالة طهران إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية عدم امتثالها لالتزاماتها النووية. رغم ذلك يرجح أن يبقى القرار رمزيا، إذ أن أي إجراء ضد الجمهورية الإسلامية في مجلس الأمن سيواجه على الأرجح معارضة روسية وصينية ويسقط تاليا بموجب حق النقض الفيتو، وقد أدانت إيران هذا القرار.

أطلقت إيران تحذيرا عسكريا غامضا وقويا ردا على التصريحات المتصاعدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي تدوينة مقتضبة صرح وزير الدفاع الإيراني بالوكالة العميد سيد مجيد ابن الرضا قائلا على امتداد جغرافيا إيران من أعماق الأرض إلى عنان السماء سترون قريبا. وتأتي هذه العبارة لتشير ضمنا وبشكل غير مباشر إلى ترسانة إيران المتنامية من الصواريخ البالستية ومنشآتها العسكرية والنووية المحصنة في أعماق الجبال، بالإضافة إلى قدراتها المتطورة في مجال الطائرات المسيرة، في رسالة واضحة مفادها أن أي تصعيد عسكري سيواجه بردع شامل لا يتوقعه الخصم. وتأتي أو يأتي هذا الرد الإيراني في أعقاب تصريحات نارية أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قاعدة أندروز الجوية، حيث أعلن بشكل صريح عن مسؤولية واشنطن عن تعطيل وتدمير 9 ناقلات نفط إيرانية ضمن عمليات الضغط الاقتصادي والعسكري، مهددا بالمزيد من الهجمات. كما أكد ترامب سيطرة القوات الأمريكية على مضيق هرمز، مشيرا إلى أن التضخم في إيران بلغت 300%، متوقعا أن تنتهي الحرب مباشرة بعد الانتخابات الأمريكية بسبب عدم قدرة طهران على الصمود اقتصاديا وعسكريا. ورغم لهجة التهديد العالية لم يستبعد ترامب مسارا دبلوماسيا مفاجئا، مؤكدا بنسبة 99.9% التوصل إلى اتفاق أكبر بكثير من مجرد اتفاق نووي، ومحذرا في الوقت ذاته من أن طهران قد تحاول بشكل يائس التأثير على الانتخابات الأمريكية لضمان إبقاء إدارة يصفها بالضعيف. ومع دخول المواجهة البحرية والاقتصادية بين البلدين مرحلة جديدة، يبدو المنطقة على صفيح ساخن. فبينما تراها أو تراهن واشنطن على سياسة الخنق والضرب المحدود، تبدو طهران مستعدة لكشف أوراقها العسكرية في رسالة مفادها أن المعادلة الجديدة لن تكون أحادية الجانب.

0: ماذا تريد طهران من هذه المنطقة المحظورة في الخليج، في شمال الخليج، في مدخل الشمالي للخليج العربي وفي جنوب الخليج العربي؟ ماذا تريد من توسعة هذه المنطقة، منطقة العمليات العسكرية من جانبها؟ مقابل أيضا لا يمكن إغفال تداعيات باب المندب وما يجري في اليمن في هذا الوقت، كيف سيؤثر على شكل المساحة الدولية، رغم أن باكستان، ورح نتناول هذا الموضوع أيضا بشكل أكثر من تفصيلا، التي لمحت بإمكانية تفعيل اتفاقية مكة ردا على الهجمات ضد السعودية. فماذا تريد إيران من توسعة هذه المنطقة المحظورة، وكيف تريد شكل الصراع في المرحلة المقبلة؟ عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: لو أحط طهران بتوسيع قواعد الاشتباك الميدانية عبر إعلان ما أسمته منطقة محظورة جديدة تمتد من موقع الحصار الأمريكي إلى عمق الخليج، وذلك ردا على استهداف 3 ناقلات نفط إيرانية وتصاعد المواجهة البحرية. وصرح محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي بأن أي سفينة تخالف القيود الإيرانية ستدرج على لائحة العقوبات، كشفا عن مساء لرسم ممر ملاحي جديد بالتنسيق مع سلطنة عمان. في المقابل نفى مسؤول أمريكي بارز صحة هذه الادعاءات، مؤكدا أن مضيق هرمز مفتوح بالكامل وتحت السيطرة البحرية الأمريكية، وإن حركة تدفق النفط الدولي مستمرة دون انقطاع بفضل إجراءات الحماية. وتأتي هذه التطورات عقب ضربات جوية طالت السفن الإيرانية ردا على هجمات صاروخية استهدفت القطع الحربية الأمريكية، مما دفع رئيس البرلمان محمد قاليباف للتعهد برد أشد قسوة، واعتبر أن قواعد اللعبة قد تغيرت تماما. ويرى خبراء ومحللون عسكريون أن الإعلان الإيراني يندرج ضمن إطار الحرب النفسية وتهديد شركات الشحن والتأمين لرفع كلفة المرور في المنطقة، نظرا لعدم امتلاك طهران القدرة البحرية على فرض حظر بحري كامل إلا عبر استخدام المسيرات، وهو ما سيعرض منصات إطلاقها لضربات استباقية مباشرة. وتسعى طهران من خلال فرض هذه المعادلة إلى مضاهاة النطاق الجغرافي للعمليات الأمريكية وضرب ثقة الملاحة التجارية، في وقت تواصل فيه واشنطن تجديد الضغوط الاقتصادية لمنع أي محاولة لفرض السيادة على الممر الدولي. وهكذا يظل الصراع في الخليج يتأرجح بين التهديدات الإيرانية بفرض مناطق محظورة والسيطرة البحرية الأمريكية، بانتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تحديات حركة التجارة العالمية.

أيضا في سياق تداعيات ما يجري في منطقة الشرق الأوسط والحرب في هذه المنطقة، أعلن وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد عاصف أن هجمات الحوثيين على السعودية قد تؤدي إلى تفعيل اتفاقية مكة بين الرياض وإسلام آباد وأنقرة. وقال، وهذا تصريح مهم في توقيت حساس، حيث أضاف أن اتفاقية مكة تنص على أن أي اعتداء أو أي عدوان ضد أحد الدول الثلاث يعد عدوانا ضدها جميعا، مشيرا إلى الالتزام بالاتفاقية. وأضاف أن هجمات الحوثيون على السعودية أو امتداد الصراع في اليمن إلى الأراضي السعودية قد يؤديان إلى تفعيل بنود اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة بين باكستان والسعودية وتركيا، وشدد على أن الاتفاق لا يهدف إلى شن هجمات على دول أخرى، وإنما يقوم على مبدأ الدفاع المشترك والرد على أي عدوان تتعرض له إحدى الدول الأعضاء في الاتفاقية. وأضاف وزير الدفاع الباكستاني أن إسلام آباد تأمل في السيطرة على الوضع والعودة إلى الهدوء. هذا التصريح جاء في عقاب الهجمات التي شنها الحوثيون على منشآت مدنية واقتصادية في 4 مدن جنوبي المملكة، وهي أبها وخميس ومشيط وجازان ونجران، والتي أدت إلى إصابة 73 مدني من بينهم أطفال ونساء كما تقول المصادر السعودية. المتحدث باسم التحالف الداعم للحكومة اليمنية اللواء تركي المالكي قال إن الهجمات أدت إلى اندلاع حرائق في مواقع عدة، فيما أعلنت وزارة الطاقة السعودية تعليق العمليات مؤقتا في عدد من منشآت النفط والمرافق المتضررة لحين السيطرة على الحرائق وتقييم الأضرار. وتصاعد خلال الأسابيع الأخيرة القتال في اليمن بين الحوثيين وقوات حكومية مدعومة من السعودية بعد أسابيع من التوترات والاشتباكات على جبهات عدة.

0: تشتعل أو يشتعل الإنذار في طهران عقب إعلان عن صيغة اتفاق أمريكي سعودي اتفاق نووي. تقديم تكنولوجيا نووية الأمريكية للسعودية وأيضا إنشاء مفاعلات نووية أمريكية في السعودية وبرنامج نووي سعودي برعاية أمريكية. هذا البند أو هذا الاتفاق اللي نقل إلى الكونغرس هو قديم وليس جديد، لكن في هذا التوقيت يأتي في توقيت مهم بعد اتفاقية مكة، مقابل أيضا الضغط على محاولة يعني إيجاد أوراق للضغط أكثر على إيران. وفعلا هذه الخطوة أشعلت الإنذار في إيران كما قرأتها كثير من مصادر الإيرانية بأنه خطر قد يكون موجها لإيران أو نقطة تنافس نووية جديدة في المنطقة لإيران. لكن هذا الاتفاق النووي الأمريكي السعودي مرتبط بقضية التطبيع مع الكيان الصهيوني، وطرح بأكثر من مرة، إلا أنه هذه المرة لا يلزم السعودية ربما بالتطبيع المباشر سوى الانضمام لاتفاقية إبراهام دون التطبيع، لكن هي تبقى صيغة شكلية بالنتيجة. هو شرط الاتفاق النووي هذا تقديم التكنولوجيا النووية إلا التطبيع، وبالتأكيد راح يكون الكيان الصهيوني إلى يد في هذه الاتفاقية والإشراف عليها، لأنه أيضا إسرائيل تتخوف بالنتيجة من امتلاك قوة يعني أو تطور نووي في المنطقة، وحاربت هذا الموضوع، وواحدة من نقاط الحرب مع إيران هي امتلاكها التكنولوجيا النووية. باختصار لبنى الفضل في هذا التقرير.
1: تكشف خطوة واشنطن إرسال اتفاق التعاون النووي مع الرياض إلى الكونغرس عن تحول استراتيجي يتجاوز الطاقة إلى إعادة رسم توازنات الردع في غرب آسيا، وهو ما التقطته صحيفة الاطلاعات الإيرانية كجرس إنذار من ثغرات قد تؤسس لمعيار مزدوج في المنطقة. النص الرسمي الموقع في 22 يوليو 2026 بين وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت والأمير عبد العزيز بن سلمان يمنح إطاراً قانونياً لثلاثين عاماً هدفه تطوير برنامج سعودي مدني لتوليد الكهرباء وتنويع مزيج الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط، ومرفق بتقييم أمريكي لمخاطر الانتشار. الخلل الأخطر وفق تحليل هو التخلي عن المعيار الذهبي الذي حكم اتفاق واشنطن مع الإمارات عام 2009 بحظر التخصيب وإعادة المعالجة، إذ يترك الاتفاق الجديد الباب مفتوحاً أمام تخصيب اليورانيوم داخل السعودية دون إلزام الرياض بالبروتوكول الإضافي للوكالة الدولية والاكتفاء بضمانات ثنائية محدودة. إدارة ترامب تروج للاتفاق باعتباره بمعايير سلامة عالية وتكنولوجيا أمريكية وخطوة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وقطع الطريق على الصين وروسيا، فيما يحذر خبراء منع الانتشار ونواب من الحزبين ومنظمات مثل رابطة الحد من التسلح من تفريغ قواعد منع الانتشار. الانتقاد يتركز على غياب التفتيش المفاجئ للوكالة الدولية واعتماد ضمانات ثنائية، ما يفاقم مخاوف انحراف نووي عسكري، ويتهم واشنطن بازدواجية فجة بعد حربها لمنع تخصيب إيران في سابقة قد تدفع تركيا ومصر والإمارات للمطالبة بشروط مماثلة وتشعل سباقا نوويا. التعقيد يتصاعد مع ربط ترامب عبر تروث سوشيال تنفيذ الاتفاق بانضمام الرياض لاتفاقات أبراهام والتطبيع مع إسرائيل ونفيه تضمن التخصيب، بينما النص المرسل للكونغرس خال من هذا الشرط، ما يثير ارتباكا حول التنفيذ ويرجح تحرك اللوبي الإسرائيلي لعرقلته إذا مس بتفوق إسرائيل، مع احتمال رفض سعودي لمقايضة النووي بالتطبيع.

ما زلنا نتصفح أوراق عددي هذا اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير مستمعينا. وأيضا في هذا الملف دعونا نتوقف عند تساؤل نشاهد يعني نباوع للخريطة لخريطة الشرق الأوسط أو خريطة آسيا وأفريقيا تحديدا، نشوف بها دول مزدهرة، دول قدرت تزدهر بشكل ما مثل دول الخليج. يعني دول الخليج بفترة قياسية قصيرة ازدهرت تطورت مقابل دول تنحدر وتنكمش اقتصاديا اجتماعيا تكنولوجيا. في أفريقيا على سبيل المثال دول تقدر تتطور وتنمو ودول تنهار تنسحب، حتى وإن كانت في زمن ما هي أكثر تطوراً من حيث الاقتصاد. ويتبين من هذا التحليل إلى أن الاقتصاد هو العامل الأساسي في تطور هذه الأمم. يعني دول الخليج قديم يعني من اكتشفوا النفط وتطورت اقتصادياً بدافع من النفط والاكتشافات النفطية بها اتطورت واستمر هذا التطور الاقتصادي. هسه وإن كان يعني شكلي أو هش ربما ولا يساوي، يعني ما ممكن أن نقيس التطور الإماراتي مقابل اقتصاديا مقابل التطور الفنلندي على سبيل المثال مهما تطورت، أو النرويج بيعتبر بلد نفطي، لكن بالمقابل الرصانة الاقتصادية والثقل الاقتصادي للنرويج يفوق دول الخليج مجتمعة، هذا بالإحصائيات. بس بالمقابل هي قياسا بالمنطقة دول متطورة، والاقتصاد يحتاج حتى يتطور يحتاج إلى منظومة من الثقة ما بين يعني مؤسسات الدولة والفرد في هذه الدولة. مو ما تثق أنت باكر أو بعد ساعة شنو يصير، يعني يجوز نقعد الصبح نلقى البنوك منهارة مثل ما صار بالعراق وقضية مصرف الطيف اللي من حد الآن ما ندري هو مفلس ما مفلس، تصريح رسمي المصرف لم يعلن إفلاسه، بالمقابل ما يقدر ينطي حقوق الناس وودائعها. الناس ما بدت يعني من بعيد من زمان الناس ما تثق بالقطاع المصرفي بمنظومة الاقتصاد. بالتالي القطاع المصرفي هو واحد من أهم أدوات المنظومة الاقتصادية بالدولة. زين الناس ما تثق بالمصارف ولا تثق بالاقتصاد في الدولة، فشلون راح ينمو ويتطور ويزدهر هذا الاقتصاد إذا 90% من الكتلة النقدية هي خارج المصارف؟ معناها الناس ما تثق. وهذا جاي نضرب مثال بالعراق. العراق لا يمكن أن يزدهر ويتطور إذا كان اقتصاده ضعيف، واقتصاده لا يمكن أن يكون قوي إذا كانت الناس فاقدة الثقة بمؤسسات الدولة الاقتصادية وكمنظومة اقتصادية عامة، مو بس مصارف، يعني مصارف مؤسسات دولة وغيرها. حتى بعملة ما نقدر يعني ما تقدر تثق بها، لأن جاي نسمع أنه حجم العملة المزورة واللي بطريقة بتقنيات عالية واللي وتزوير العملة اللي متغلغل بمنظومة الاقتصاد، هذا أيضا يفقد الثقة بالنظام الاقتصادي العراقي، فما ممكن أن يتطور. لكن عندما تركز دول مثل أثيوبيا على سبيل المثال ركزت على الاقتصاد وتجاوزت هذه القضية، تجاوزت قضية الخلافات والديكتاتور والسلطة اللي كانت يعني تصادر الدولة لصالحها مثل ما صار بالأنظمة الدكتاتورية، مثل ما صار بسوريا، مثل ما صار بالعراق، مثل ما يصير وصار بمصر وتنهار، قدرت تتطور وقدرت تحط منظومة اقتصادية تستطيع السيطرة على واردات هذه الدولة وتسخرها بشكل يؤهلها لأن تنمو وتتطور وتزدهر. بالنتيجة يعني الثقة بالنظام بالدولة هي العامل الأساسي، هكذا يرى الخبراء. وهذا ربما يكشف لنا أو يترجم لماذا تزدهر دول بالمنطقة
مقابل تتخلف دول أخرى ربما قد تكون أكثر غنى وأكثر امتلاكا للواردات وأكثر امتلاكا للثروات الطبيعية مثل الجزائر على سبيل المثال. الجزائر بلد نفطي وغازي مهم، إلا أن الجزائر يعاني من أزمات اقتصادية هائلة وكبيرة ومستوى فقر عالي مقابل

0: دول اقل مجاوره الى اقل يعني مثل الدول الاوروبيه يعني شمال الجزائر ما تملك الواردات او معتمده على الغاز والنفط الجزائري الا انها يعني تفوق بسنوات ضوئيه اذا صح التعبير. شايل محمد في هذا التقرير.
1: تظل التساؤلات حول اسباب انهيار الامم او ازدهارها اقتصاديا جوهرية لفهم مسارات الدول، وفي هذا السياق تبرز أهمية الأنظمة والقواعد التي تحكم المجتمعات وتوجه بوصلتها وتحدد مدى قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة. وعندما نتحدث عن أسباب نجاح الأمم أو إخفاقها، فإننا نتحدث في الواقع عن مستوى أدائها الاقتصادي. تفشل المجتمعات حين ترتهن لما نسميه المؤسسات الاستخراجية، وهي مؤسسات صممت خصيصا لتخدم مصالح قلة من الناس على حساب الأغلبية في مختلف أنحاء عالم ما بعد الاستعمار. تبنى القادة فلسفات لبناء الدولة، ففي أندونيسيا مثلا اعتنق الرئيس سوكارنو فلسفة بانكاسيلا، أي الوحدة في التنوع، لبناء دولة ضمن مجتمع شديد التباين، وحذا نهرو حذوه في الهند. وعوضاً عن ذلك انحدرت السياسة النيجيرية نحو نهج زبائني مقيت يتلخص في مقولة ماذا سأستفيد من ذلك وماذا ستعطيني، ومن المستحيل بناء دولة على هذا الأساس. أما فيما يخص الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فعند إسقاط النظريات الاقتصادية عليها تتكشف أمامنا خريطة معقدة من التناقضات. فبينما تغرق بعض الدول في أزمات أنظمة استبدادية تعيق عجلة التنمية، تبرز نماذج أخرى أفلحت في توظيف بيئتها التقليدية لصناعة نهضة مؤسسية حديثة. وإلى حد ما يرى أن الشرق الأوسط يمثل منطقة بالغة الأهمية والإثارة. فيه تجد بلداناً كالعراق وسوريا تبدو شديدة الشبه بالدول الأفريقية من حيث معاناتها من أنظمة استبدادية أعقبت حقبة الاستعمار، كدكتاتورية الأسد أو نظام صدام حسين، وهي أنظمة اختطفت الدولة لصالح فئة ضيقة جداً من السكان، ما أسفر عن تداعيات مشابهة تماماً على صعيد التردي الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي والقمع. وهذا هو الواقع الذي كان الربيع العربي ينتفض ضده. وفي المقابل تجد أجزاء أخرى من الشرق الأوسط تبدو مختلفة كلياً، وتعد منطقة الخليج حالة مثيرة للاهتمام بشكل استثنائي. فإذا تأملت التحديث الذي تشهده الإمارات العربية المتحدة أو قطر في ظل هذه الأنظمة التحديثية، فستجد واقعاً لا نظير له في أفريقيا جنوب الصحراء، حيث نجحت النخب هناك في مرحلة ما بعد الاستعمار في توظيف هياكل السلطة والشرعية التقليدية لبناء مؤسسات بالغة الفاعلية، وهو أمر يثير الإعجاب ويغيب تماما عن المشهد الأفريقي، ما يجعل الصورة متباينة إلى حد بعيد، لا سيما أن العالم يعيش اليوم مخاضا جيوسياسيا عميقا يتمثل في تراجع الأحادية القطبية وصعود قوى تكنولوجية واقتصادية كبرى كالصين، ما يعيد رسم خريطة النفوذ في مناطق حيوية كأفريقيا والشرق الأوسط وفق منطق المصالح والبراغماتية.

0: مستمعينا نصل وإياكم لختام حلقة هذا اليوم من المجلة المسائية من راديو تايم سكوير. كنت أنا معكم تمام قاسم وراس فوزي في الإخراج. نقول لكم إلى اللقاء.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته،
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
3: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير FM.

سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
3: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. لولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. لولو
7: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
8: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس إلا.

قصتنا لي عمران من اليمن الحديدة، شاب متزوج عايش في قرية في الحديدة وسعيد بحياته وعمله في قرية وهو مزارع أساسا. الأمور بخير، وأعتقد أنه المزارع الفلاح في قرى وأرياف أي محافظة أي دولة في العالم العربي يكاد أن يكونون متشابهين، عندهم هذه الرغبة اللحوحة بالأرض والزرع والسقي، وما يقدرون يغادرون منطقة السعادة اليومية والرتيبة في حدود جغرافية محدودة، فيها الإخوان وفيها الأعمام وفيها الخوال، هذه السعادة الاجتماعية التي تكاد أن تكون غير منغصة. لكن في مجتمعاتنا إحنا البشر حتى الغرب يعني بشكل أو بآخر عندهم هذه المنغصات، المنغصات النفسية المنغصات الاجتماعية أمزجة الآخرين. لكن عمران مع زوجته وبنته سارة عايش بخير، عايش بسلام ورضا، والسعادة هي رضا. شنو اللي تغير في حياة هذا الرجل وتغير مساره وخرج من بقعته الجغرافية إلى بقعة جغرافية أخرى؟

نعم، شنو اللي يجبر شخص قاعد بقريته ومرتاح وعلى وتيرة عمل راضي بيها ومنتج، اللي هي المشاكل العشائرية القبلية. احنا مو عبالنا المشاكل بس موجودة بالعراق، لا، المشاكل موجودة في المجتمعات اللي تحوتها ثقافة قبلية أو عشائرية، وهنا يحدث الخلاف. أنا آسف لهذه الكلمة أو لهذا التبرير، وهو أنه أو لهذا القول، وهو أنه ابن الريف شوية طيب جدا لكن عصبي انفعالي، وهذا ما حدث في حياة عمران اللي غيرت حياته. شنو اللي صار؟ واحد من أعمام عمران قتل واحد من قبيلة أخرى، هنا حل الثأر، كل وسائل تهدئة حال دون أن ينحل المسألة بدية. الكثير من الأشخاص تعرضوا إلى قتل لكن نجوا من عنده. عمران حس أنه حياته بخطر. اثنين، هو مزارع، صح هو في قرية ويروح يمشي مسافة بالبايسكل ماله بدراجته الهوائية، يروح الصبح يمشي يقطع في طريقة الكثير من القرى والعشائر والقبائل من حمولات ومن أشخاص من يعني عشائر أخرى، يفوت عليهم يرقي السلام. فمن ضمن هذا اللي يمشي بالبايسكل يأخذه من قريته من بيته إلى المزرعة اللي يشتغل بيها، يعني يمر على قرى كثيرة وقصبات. من ضمن هذه القرية اللي انقتل بيها الشاب على يد ابن عم عمران. زين، يعني بمعنى شنو؟ بمعنى أنه ماكو بعد شغل، اقعد ببيتك، منو اللي يعطيه؟ هو شغله يعني يطونه بالأسبوعية وعايش بهذا الشكل ومرتب وضع، لا مجال للإدخار. وهو عنده تجربة مسبقة لقبائل وعشائر أخر، إنه الطول تدخل بيها خيرين وكذا، تحديدا المشاكل اللي بيها قتل الطول. كثير من الناس يعني خمس البطون يعني جاعوا. هي يعني هو مو قضية تتعلق بشخص، قرية كاملة رزقها خارج قريته، كانوا مزارعين في منطقة الحديدة. فشي سوى الرجل؟ فكر أن يتخذ طريق آخر وقرار آخر، يريد يعيش حتى لا تتكرر التجربة الصعبة. الكل قبل بيها وسكتوا مسلحين في قريتهم ما يطلعون، لكنه عند التزامات، عند هذه البنت تزوجة. فكر أن يهرب من الحديدة باتجاه آخر إلى منطقة يسمونها عدب. هاي المنطقة شنو بها وشنو يمكن أن يشتغل بها عمران وهو يأخذ بعائلته المتألفة من زوجة وبنت، وراح تحف المخاطر في الطريق. هي مغامرة، لكن هذه المغامرة هل نجحت؟ وإلى أي مدى تحقق هذا النجاح؟ وهل استمر؟

نعم في خلصة يعني بالليل ما أخبر أحد. أمه وأبوه رجل كبير وأمه مرأة عجوزة عمية وإخوان إخوانه أيضا من هذول الأشداء اللي لازم سلاحة وعنده فكرة يعني مو الثأر هم اللي يريدون يثأرون من عدو. لكن ذول اللي ما أطلع من القرية وش اللي يصير خيصير وكرامتنا وإحنا وكذا وكذا ومتجيشين ومستمكنين مسوي لهم ملاجئ. هذا الأمر ما يشتغل مع عمران. عمران يريد يعيش ما عنده استعداد ينقتل هو شاب وعنده مسؤولية. الحياة جميلة وقابل بضيعتها قابل ب يعني ضيق ذات اليد أو وفرة المال اللي تحقق له كرامة وإشباع. قال خلي يعني أركب الطريق السري وأتحمل. راح من الحديدة بطريق الغرب الشرقي أو كذا إلى أن وصل بشكل تدريجي وبالمساء وإلى أن وصل إلى منطقة أدب اللي هي شنو هذه المنطقة البعيدة جدا. طبعا هو تنقل من مكان إلى مكان مشي هو وبنته الطفلة أم الخمس سنوات وراح وين؟ راح إلى مشين. راح عبر إلى قرية أخرى. هذه القرية هي تكاد أن تكون محايدة لا من مناسبين اللي مات بينهم أو مصاهرينهم أو كذا. لا هاي قرية ممكن أن يبات بها عند صديق بات هو وزوجته وبنته. يا بشلون نطلع بهذا الشكل سيارة تأخذهم توصلهم لمكان. إلى أن وصلوا لساعات وصلوا إلى هذه المنطقة اللي هنا يجب أن يعيش بها بعيدة جدا أذب وأيضا هي بها بساتين ومزارع للقاتس هذه اللي يخزنون به اليمنيين هذه المادة المخدرة واللي تجارتهم الرائجة اللي أيضا الحكومة سامحة بها يعني ما يعتبرونه من المخدرات. وإلى الآن أنا ما أعرف ليش يعني ما يعتبرونه من المخدرات. ربما هو يعني يهدئ النفس أكثر مما قد تكون العصبية تيدنهم وصير مشاكل. وهذا اللي استغربته من حديث بعض الأصدقاء اللي درسوا في اليمن اللي يقول يمكن أذكرها دائما ما أن يأتي طارئ اليمن أو يأتي القات وهو أنه من يصير مشكلة عشائرية تجي الجونية مال هذا القات أو القات جون يوزعونها أمام الخصماء يحطون هذا القات قبالهم ويبدأ يخزن تركون نص ساعة وبعدين يبدأ الحديث. شيخ عشيرتهم هم من يخزن وياهم يعرف المفعول اشتغل فيبدأ الحديث وتنحل المشكلة لأنه الجميع يعيش حالة من الانتشاء ومن الكذا والخدر ويخلي عقله ما أدري يفكر بطريقة سلمية ويقتل أو ينوم هذا الوحش في داخلهم على حد قول بيصدر يقول عندما ينام الوحش تستيقظ عندما ينام العقل تستيقظ الوحش. فهم ينيمون عقلهم يعني لكن بطريقة بالعكس ينيمون به الوحش اللي بداخلهم يحلون مشاكل. راح هو إلى هذه المزرعة بل هي مزارع ممتدة على مد العين وكل هذه القريات هي يعني يعيشون بها أو يعتاشون ورزقهم من أتى بل مالكيها من الأغنياء والأثرياء اللي هم سياراتهم حديثة في وقتها. يعني نتحدث عن عام 1979 هذه الحكاية وراح تستمر إلى أزمنة أخرى. جيد وصلوا واحد من هذه القرية اللي وصلهم اللي هي القرية المحايدة أرسل قال له تروح إلى شخص اسمه فلان وفلان. راح إلى فلان قال أنا مرسل من قبل فلان وأنا قصتي كذا وإن كان للسر عندك موضع ترى الموضوع بيقتل. قال لا أهلا وسهلا بيك والأمر سهل بات يمي كان كريم ومعطاء كيف لا وعنده جاي يشوف يعني شاب فار يعني جاوز العشرينات يعني وصل إلى 29 وفار بزوجته من جريمة لم يرتكبها وربما يقتل بسببها. وما أكثر مشاكلنا إحنا في العراق في تحديدا في شمال البصرة وفي محافظات أخرى ماتوا ناس ما لهم علاقة بانقتلوا وهم في مكان رزقهم. يعني أن تتخاصم العشيرة وتتعارك العشيرة الفلانية مع فلانية وصارت بينهم مقتلة
هذا قاعد بسلام الله في المدينة، وين يدري عشيرته؟ هو لقبه موجود لكن ما له علاقة. على حب الله طلع الصبح العملة ما لقى إلا 4 مسلحين 5 بالباب ورصاص، ونقتلوا كثير من الناس عندنا ماتوا ويتموا أو يعني الأبناء ورملوا النساء باسم الثار. وصل صاحبنا عمران بطل قصتنا اللي هو مو البطل الرئيسي بيها لكن هو بطل مقدمة القصة. وصل إلى من؟ وصل إلى هذه القرية اللي هي قرية يمنية عاد اسمها يزرعون بها يزرعون بها قات، اللي هو في عرفنا وفي منطق وفي منطق العلم هو من المخدرات. وصل إلى هذه العشيرة واحتوت هذه القرية، ما يعرفون هذا الغريب شنو قصته سوى هذا الرجل الموصى به.

استقبل هذا الرجل استقبال جيد. في اليوم الثاني بعد أن ارتاحوا وراح إلى صاحب المزرعة مزرعة القاط، قال له هذا يعني من أقربائي موصى بي وريد يشتغل وما عنده سكن. قال له أهلا وسهلا، أيدي عاملة، محتاجين أيدي عاملة مزارع. فقال له هذا بيت يعني صغير، غرفة وحقاته بسيط، بناء بسيط، تقبل بي طبعا يقبل بي. وهل قد أجرك؟ الحمد لله وشكرا، على الأقل بأمان. ومزارع القات مزارع يعني واسعة وكبيرة ومخضرة، وبها أيضا مكانات فيها أشجار، وحركته ما عنده مشكلة، يشتغل حصل على رزق، يروح يسوق يرجع لعياله بخير وأمان، والكل ما يعرف قصته. هذا الرجل اللي هو شاب على باب الله ضاق به الحال وجاي يعيش هنا، وكلها يعني مفاتيح خير وعيون الله المفتحة على الرزق، وين ما يحلو ماكو مشكلة، اسعوا في مناكبها وكل من رزقها. بعد هي من اجت سارة، كان عمرها من شالوا هروبا من الثأر، كان عمرها 5 سنوات، بقوا 5 سنوات يعني العفو، بقوا تقريبا 2 سنين كذا، الحال جيد، لكن مرضت المرأة، مرضت زوجته مرض شديد وحمى، وبدأ جلدها يطفح، يعني مستشفيات بعيدة، مستوصف كذا، ويروح يطونه دهن، يطونه كذا، يطونه علاجات، إلى أن قعدت الصبح في يوم من الأيام، لكن المرأة ميت. البنية عمرها شقد؟ عمرها 7 سنوات. كانت هذه صدمة بالنسبة لها. وين تندفن الزوجة؟ دفنوا الزوجة في مقبرة عائلية. الناس ما عدتهم، يقول لك أنا ما عندي مشكلة، هذا مسلم وهذا جاي على رزقه. ما قالوا له أنت وين تريد تدفنين؟ وديها إلى قريتكم؟ ما سألوا هذا السؤال. شافوا حزن الرجل وبكاء بنته وموتها المفاجئ فجرا، راح ودوها إلى جامع قريب، غسلوها وراحوا دفنوها في مدافن مفتوحة للعوائل الأخرى. هي قبائل تعرفون كل عشيرة إلها مدفنها، هذه العشيرة وهذه القبيلة أتى مدفن واسع ومفتح، دفنوها هذه المرأة، ظل الرجل يزور قبر زوجته ويبكي وكذا، والناس التواسي على هذه الفاجعة وعلى خسارة بنت شاب. زين هذه البنت أخذها هي من أقربائها، هذه البنت أخذها أهلها شنو يقول لهم؟ يعني هم الكل عرفوا أنه راح يشرد، يعني عائلة البنت شردت ويزوجها من الثار، وقالوا له روح توكل على الله، أحلمهم يعني، وروح منا الله سبحانه وتعالى يفرجها. زين شو يقول لهم؟ خلاها سكتة، لا يقدر يرجع ويتقصى أخبار أقرباء، بل زادت مشاكل، هذا يقتل من هذا وهذا يقتل، لا سائل أمر أكثر. بقى هو وابنيته في هذا المكان اللي بمزرعة قات. البنية أم 7 سنوات صارت هي أم البيت، سوى أكل الأبوها وتغسل ملابسه، مسؤولية كبيرة وقعت على عاتق هذه البنت الصغيرة اللي فقدت أمها مبكرة، والرجال أبو يشقى ويرجع يشقى، لكن ماذا تبين في شخصية الأب بعد مرور سنوات وصار عمر البنت 10 سنوات؟ شنو اللي صار بالأم؟ بدأ الأب أو تحولت شخصية الأب إلى شخص أشبه ما يكون بذهنية غير سوية، يتكلم مع نفسه، يطلب، يسأل بنته أمك يعني نائمة وين راحت؟ البنت بدأت تخاف شدق، يعني شنو هذا التغير، وتسأل من يتكفل أيضا بإجابة لا تعرف من تسأل حتى تحصل عليها، من المن تروح؟ فماذا تفعل؟ بقت البنت بهذا الحال لكن في حالة استيعاب، يعني من يسألها أمك وين؟ تقول له نايمة. مرة أخرى أمك سوت لنا عشاء، أريد تسوي كذا. البنية يعني تجاريه بخوف وقلق وحزن.

نعم تخيلوا هذه المأساة، يعني ما شو تسوي؟ بنية عمرها 10 سنوات لكن بشخصية امرأة عمرها 40 سنة، لكن أزاء مقابل هذا الأب، الأب شنو هذا اللي يومي يجي تقعد الصبح شوفه سليم يتوضب ويصلي ويستغفر ربه، وأحيانا يعني يسألها بشكل منظم بشكل واعي ويسألها شنو تطلبين أجيب لك، أجيب شنو ناقص البيت من أشياء حتى للطبخ وللأكل. فجأة بالليل يجي تلقاه بشكل آخر ومختلف، لكن نسبة يعني نسبة الصحو والإدراك والتصرفات والسلوكيات المنطقية أكثر من التدهور. استمر هذا الحال سنوات، بس البنية ما تريد يوم واحد يجي من هذه من هذا البستان مال القات أو مزرعة القات يجي يقول لها أبوك مو طبيعي ماكو. مرت سنة سنتين، صار عمرها 15 سنة والأمور الحمد لله، الأب يروح يشتغل ويرجع وكل شيء جيد. عبرنا يعني عبرت الثمانينيات ودخلنا بالتسعينات، بدأت شخصية الأب تدهور أكثر وأكثر إلى أن جابوها إلها في، طبعا يترك عمله يجي الضحى، يطلع الفجر يجي الضحى، تستغرب تخاف أن السائلة تقول له أنت دوامك عادة بالمزرعة يمتد من الصبح إلى ما بعد الظهيرة ترجع العصر، شنو اللي يخلي يعني تحتار البنت شنو تسأله؟ ليش يجي الساعة بالعشرة وأحيانا 9؟ شنو سوى في البستان؟ إلى أن جاء رجل يوم من الأيام جابوه ممزق الثياب وعلى وجه دم، شنو القصة وهي تبكي شنو شبي وشنو صار؟ قالوا يا احنا نحكي لك يا بنت بشكل واضح، ابوك عقله بدا يتدهور، الان اتهم واحد من اللي يجون ياخذون يحملون القات، هو من حماميل القات اللي يحشون القات ويشدونه ويجهزونه باكياس ويوزنونه وتجي سيارات تاخذ، هذا عمله عمره. قال له يا أبا هذا اليوم جهزوا هذه القواني أو الأكياس مع القات وبعد أن وزنوهن وجدت سيارات حمل تأخذهم تنقلها للأسواق. فهذا يعني أبوك اتهم هذا الرجل، قال له أنت سرقت فلوسي وأنت كذا، بعدين حول الموضوع إلى أنه أنت قتلت مرتي وصار بينهم عراك. الرجل الآخر السائق أو صاحب البضاعة ما يعرف بمشكلته، فصار بينهم صدام وعراك، وذاك شاب أيضا وقوي بدأ يضرب بعمران اللي تجاوز 35 وهو منهك وهزيل وصحته سيئة ومدخن وأيضا يخزن. فقالوا له خليه، إجا هذا أبو البستان في بعد أن ارتاح إجا بالليل يريد يطمئن على صحته، غسلت له طببت شدت جروحه، إجا بالليل طرق الباب الرجل صاحب المزرعة والبستان مال القات، فقال له جاب له فاكهة واعتذر منه وقال له شنو بيك أوديك إلى طبيب. يعني بعدين اختل بالبنية قال له يا بنتي أبوك مو مال شغل، أبوك بدأ يفقد عقله يفقد اتزانه، صار عنده يعني لبس في العقل، خلي قعد وهذا البيت قم بي ويجيج اللي تريدين الأكل الأمور لا شيلين هم، المهم هو بخير وهذا الأمر مو بيده. الحياة ضغطت عليه، فقد زوجته وفقد عائلته وقبيلته وجي يشتغل، ومو كل إنسان يتحمل الهموم والمصائب، فجأة صار عنده تدهور في الذهن، بعدين بدأ يفقد الذاكرة، والبنية تحولت إلى أم إله، تنظف ثيابه يدخل الحمام شنو محتاج، يعني تقرض أظافره، يعني تبدي تحاول تشذب من شعره قدر الإمكان، تعين على حلاقة ذغنة أو ترتيبها، هذا اللي تقدر له. البنية وصل عمرها إلى 16 سنة وبدت مفاتنها تظهر وهي جميلة جدا. صار راحت إلى هذا الرجل اليوم يجيب لهم البطاطا ويجيب لهم كل الخضروات، ويجي واحد عامل يجيب مسواك،
فراحت لهذا الرجل قالت له احنا ما نبقى هيك عالة عليك وعبي وهذا المكان يمكن اني شغله شخص اخر يقدم خدمات زين خلنا اشتغل ببيتكم اشتغل خدامه في المزرعه. قال لها لا بنتي انت ظروفك استثنائيه وقادكم الظرف والاقدار الى هذا الحال ابقي الى حين رب العالمين وفرجه.

نعم بقت على هذا الحال، المهم تراعيه، لكن بدأ ينتفض، يتحول إلى شخص عصبي، يصرخ ويكسر ويريد يطلع للشارع. في يوم من الأيام طلع يركض، تقريبا وقت الظهيرة وقت الصلاة، طلع يركض ويطلع يركض يعني بس بلباس داخلي وعريان ويركض. نزعته دجداجته ثيابه حتى تغسلهن، وتريد تروح تجيب الثياب نظيفة، هذه الأثناء بقى بسروال الداخلي وأركض. ركضت البنية. في هذه الأثناء منو الطالع يريد يروح يصلي؟ أبو علي اللي هو عبد الله، رجال عندهم مزرعة مرقات وعنده بساتين للخضرة وللفاكهة والغيرها، وشخص عنده أمور يعني مالية جيدة زين. فهي ما تعرفه، فقلت له الله يخليك يا حجي، بس لزمة إلي. هو تباعل هذا الجمال، والبنية طلعت بدون حجاب ثياب بيتها تركض، ويعني شنف دجداشتها وهي البنت بيضة. هذا الشايب اللي عمره 60 سنة تحول إلى واحد شاب عمره، من شاف الحلوة لزم عمران، رجع للبيت، حكت لقصتها وبجيت، وهذا ظرف لي طبعا لبست حجابها وقعدت، هو قاعد يسأل وهدأ وطاج قارة. المهم راح هذا عبد الله أبو علي راح للأخته، قال له تعاي هاي البنية القاعدة في المزرعة في المكان في الغرفة الفلانية التعبانين، أبوها مجنون جميلة. قالت له إيه هاي البنت سارة نية طيبة، الناس جاي تتصدق لها عليها، وناس هذا اللي يعطيها ثوب، هذا اللي يجيب أكل، هذا ظروفها تعبان. قلت له قل للأخت شوفي هاي البنية أريتان، هو متزوج وعده أولاد 5 ولد وبنت، فقل له هاي أريتان الزوج وروحي خطبيها إلي. راحت قلت له أبو عبد الله شافيك ويقدر ظرفك، قلت له والله ما أقدر، هذا أبوي رجالي يرهد لرعاية خاصة، أنا مو مال زواج. شافت وضعية الرجال يحكي نفسه ويصيح بوحده وخطر، تحس نظراته وخيف مرعب، شلون سيطر عليه بنية شابة شوية بلغت وصار عمرها 16 إلى 17 يعني. رجعت للمرأة خايفة وحكيت لأخوها، قالت لي يا أخوي تعال شوف ظرفة صعب وما تقدر تتركها، وكثير من العمال والأشخاص في هذه القرية قدموا لكن ما تقدر، لما يشوفون ظرف أبوها هذا ما حد يتحمل شلون تتركها. فبالتالي قال لها شوف ترجعي لها باجر وتقلي لها بيت بحتها وأبوها بغرفة خاصة وأولي الرعاية وخلي واحد من العمال يراقبه ويتابعه ويقعده وما له علاقة، بس تقول نعم وأي مهر تطلب وإلها خصوصية. فقلت له أوكي. راحت هذه الأخت أخت أبو علي عبد الله، قلت لها بيت بحتها وأكو شخص يولي الرعاية الخاصة لأبوك ويدللك والمهر اللي تطلبينه. البنية حسبتها لأنه هو اللي هم الآن في هذه الحياة بعد أن فقدت أمها وفقدت طمأنينتها، مرتبكة أقلق نومها هذا ليلها نهارها حياتها كلها مبعثرة. هذه الخطبة بكل معطياتها بكل أشياء لا حلوة، حتى لو هذا رجل كبير، هي تريد تتنفس الصعداء، تريد ترتاح، تعبت، وكل إنسان إلى طاقة، لذلك قالت نعم.

0: نعم وافقت تزوجها، وما هم إذا زعلت مرت أم علي وزعلوا أولاده، هو صاحب الكلمة الأولى. قال لها لزوجته يعجبك يعجبك ما يعجبك الله وياك.
1: سكتت.
0: عاشت هذه البنت المسكينة شبابها، بدت شبابها وإن شايب، لكن حظيت بالاهتمام والكرامة والتقدير، وأبوها أكو واحد عامل يجي محل أحد عماله إداري ويقعده ويقومه ويغسله، وهي أيضا شارك بهذه المهام، وبيت بحت وكل الخدمات به، شو تريد أكثر؟ مرتاح جدا، والرجل كريم ومحترم ومحب. هذا الرضا لم يكتمل، لكن ليس الآن، حملت وأنجبت، اللي أنجبت ولد. هنا الغيرة الزوجة الأولى والإخوان بدأ إنه هذا أيضا راح يشاركهم الإرث وغيرها من الأمور، وهذه الأنانيات الإنسانية مع الأسف. جابت الولد فرحانين بي، سموه أحمد، والحمد لله حياة جديدة، وبدأت تأسس إلى أسرة وراضية بليعتها وأبوها وياها. الولد صار عمره سنتين ثلاثة، أبوها ساءت حالته الصحية جدا بشكل يعني تحول إلى مومياء، قطع الأكل، لا يتحدث، كثير النوم، دخل فيه غيبوبة، نقل رجل زوج هذا الكبير اللي عمره فوق الستين، نقله إلى المستشفى، هو اللي اعتنى به إلى أن رجل فارق الحياة. رسالتها سارة انتهت أمام الله وأمام نفسه. حزنت، لكن على من على شنو تحزن؟ هي كان ضميرها الإنساني، وهذا أبوها، أمها ماتت وتعذبت، ويأبد يفقد عقله، شو وين السعادة بالموضوع؟ واضطرت أن تتزوج شايب، لكن هي سرضت، صارت أم ورضت بقسمتها، والحمد لله والشكر. مات الأب أمام الله، هي برأت ذمتها، دفنه. استمرت بحياتها إلى وبدت يعني تكون أجمل، همومها قلت، والحمد لله راضية نفسها وراضية ربها وراضية زوجها، وحمد الله وشكرته، وهذا وليته بكبر قدامها. لكن بدت عتها مضاعفات عجيبة، البنت تحس بآلام في جسدها وتحس بتعب، ماكو دكتور ما راحوا له، ما يعرفون شنو الموضوع، إلى أن اكتشفوا في يوم أنه هذه البنت عتها مشاكل ورمة في الرحم. يا بسرعة الاستئصال استأصلوها، استأصلوا الرحم تماما، ورجعت بخير وسلام وحمدة رب العالمين وشكرت، وبدت تعيش ابنها ورجلها يطل عليها، والحمد لله ولده يخافون ويهابونه.

عايشة بحياتها بعيد عنهم تماما. بل هي تنصحها تقول أروح إلى زوجتك وعائلتك خلي يشوفونك كذا، وعندك بنت وعندك أحفاد، يروح خطار ويرجع يم هذه الكائنة الصغيرة، أكيد القلب يميل. الرجل أيضا مشت الأيام والوليد كبر صار عمره تقريبا دخل للمدرسة ومتفوق والأبو يصرف عليه والحياة لطيفة جدا. وصل إلى عمر 15 والأبو دي بدأ يتدور، ده هو الزوج 63 يعني 60 70 دخل بال80 الابن بالأعدادية، توفى 81 توفى الأب، ضغطه سكري وأشياء وقلبه طبعا العمر اللي حوته، مات الرجل. هي قاعدة ببيت مو بيت، انتهت الفاتحة كذا، إجالة ابن الكبير قال له احنا انت مسؤولة من عندنا الآن، وهذا أخونا واعتبري انه أبونا ما نزال على قيد الحياة، شنو تحتاجين وإليك راتب وقدره 30 أو 35 ريال كذا باليمني معروف، لكن هو جيد. فرحت خسرت هذا الشاب اللي هي كانت يعني تدري انه رجال عمر 80 سنة وهي شابة صغيرة وجدا صغيرة، وهذا الشايب هم ظلت الداري، هذا المكتوب على هذه المسكينة الله كاتب لها يعني تعيش هذا الدور، وش قد صعبة الحياة من تقسى على واحد وتستمر بقسوته. بصراحة واي ناس في حياتنا جاي نشوفهم يعيشون ويقول لي انت الفرج، لكن المبتلى يستمر بالابتلاء. خلي نشوف شنو اللي صار بعد هذا الاسلوب الدبلوماسي مع العلي ابو ابن زوجة الكبير، والثاني اسمه صيوان وعدة أولاد 2 بعد 2 شباب. هذه الترنيمة وهذا الخطاب الدبلوماسي اللي رضت بي وشكرتهم، وأخوهم أيضا يعني ما كانوا يطيقون إلى حد كبير، لكن في حياة أبوهم كانوا يمثلون دور احترامهم ومحبتهم لأخوهم، وبعد ممات الأب أيضا مارسوا دور الكذب. ليش؟ لسبب واحد، هو أنه يريدون يحدون من تفكير واحد إلها بأن يمكن في يوم من الأيام تفكر بأنه يتقسم الإرث وتأخذ حقوقه. لكن هذا الكلام المملوح والمعسول ما استمر وايد، اتفقوا كلهم، وكان زوج أختهم يشتغل بالمحكمة معقب ويعرف المحامين، وهو معقب من هذول اللوتين اللي يمشي أموره ويسلكه بفلوس. قال لهم عندي فكرة تاخذون بها حقوقكم. راح للمستشفى اللي أجريت بها عملية استئصال الرحم وتأكد بأن الطبيب توفى بعد كل سنوات، هذه السنوات توفى الرجال الطبيب كبير. قالهم أوكي، الطبيب اللي أجراها توفى، السجلات مال العملية ندفع فلوس ونحذفها ونرفع دعوة اتهام أنه هذا الأخ مو ابننا. فأشاعوا في المنطقة أنه هذا هو ابن حرام مو أخونا، وانتشر هذا الخبر، وأنه هذا الطفل هو مو ابن أبونا، ابن هذا نمسودا أبوها المجنون، هذا باقوا ياه وكش يسووا، ألفوا قصة مؤلمة. الله يساعدك يا سارة، قصة مؤلمة وكارثية، ولا تصدقوا الولد يسمع بالشارع يصيحوا له ابن الحرام ابن المجنون ابن الحرام، لا دمر الرفعة. طبعا في اليمن وفي نهايات التسعينيات أو كذا لا كارثة، ماكو دي ان اي وتفاصيل وتحقيقات بسيطة والإجراءات بسيطة. أعتقد أن هذه الشعوب هي شعوب متخلفة بصراحة، تحديدا في هذه القرى القات والمدرشين، وأكو الفساد إداري واحتيال وكل شيء يمشي بالفلوس. رفعت القضية وكذا، تعي يا بنتي رفعت عليه دعوة أنه أنت هذا الطفل مو عندك، شوف الاستغلال. هم عارفين أنه البنت شالت رحمها،

احتالوا على الطب، احتالوا على الوثائق، صدروا بها حكم انه هاي مدعية وكذابة يعني عليها حكم بتسع تشهر لكذا وكذا مع إيقاف التنفيذ بحكم انه هي يعني امرأة واكو تعاطف. لكن هم تنازلوا، لا خلوها ما اريد نسجنها، احنا متنازلين عن حقوق، لكن حقوقنا المادية خذوا البيت من عتها. جردوها، اخذت ابنها وراحت لبو المزرعة اللي كانوا قاعدين بي اللي هو بي غرفة طينية، وقعدت. الرجل خير وطيب ومصدق هذه الامور، يعني مصدق. هي طبعا بستان بعيد ما يعرف هاي الشكولات والكذا، ما يعرفهم، لكن اجت له وما يعرف بالقصة كلها. اجت له قالت له مات زوجي واحتالوا عليه واخذوا حقوقه. قال لها يا بنتي تعي، انت الدنيا مبين ما راح تضحك لك، قعدي بهاي المكان واشتغلي. ظلت هي تشتغل شغل ابوها القديم، حشون وينظفون القاط ويشدونه ويدخلونه في اكياس ويوزنونه وتجي السيارات تتحمل، هي هذا شغله. وابنها الشاب قلت له ما لك علاقه غير ان تهتم بدراستك، شاطر الولد دخل كليه القانون وتخرج من القانون، ولانه من العشرة الاوائل ومن المجتهدين راح الى الجنايات الى النيابه، صار ضابط، تغيرت الامور، حصل على قطعه ارض، او هم عندهم طريقه في اليمن الضابط يطون سكن انتقل من هذا المكان عنده راتب، صارت عاشت وياه وتزوج الولد، ومن رتبة أولى وثانية وثالثة إلى عام 2012. في عام 2012 شنو الفكرة التي دارت برأس أحمد لينتقم من أمه ويستعيد حقوقه؟

في عام 2012 بدل دي ان اي الحمض النووي، الفحص الحمض النووي، سوى دعوة برتبة رائد، سوى دعوة طبعا هو في الجنايات والتحقيقات، ورجل هو يعني قانوني وبالتالي في الشرطة، رفع دعوة عليهم. طبعا ذولي علي واخوه ثاني، اثنين من عندهم اخذوا المال الحقوق الارث، هذا سافر الى انجلترا وهذا سافر للسعودية، واختهم تزوجت، هذا هي متزوج اساسا هذا السيء، وعد الاب مزرعة وبيوت وكذا، بيوت كثيرة ومزرعة ومحلات، تقاسموها في بديري فلوس فلوس هك فلوسك وروح انا اخذ المزرعة، وعد عمارة يعني من اربع طوابق، وبوهم ثري، واخذوا البيت من هاي المسكينة وباعوا. سوى احمد قدم طلب بانه تعرضت للحيف، وان انا اخوهم، وكانوا هم استغلوا ظروف معينة، واطالب ب الدي ان اي، راحت واجراءات، هو يركضوا علاقاته وكذا، اجاهم كتاب من المحكمة، تعالوا يا ابن انتم مطالبين باجراء الان اي، انت تعال اخوهم الكبير وانت واخوان، اخذوا من عندهم امصار غصبا عليهم وقارنوها بالاخوان باحمد، وطلعت النتيجه هو اخوهم. اعاد الفحص مره اخرى، منتظر 3 أشهر تقريبا ليتاكد، لانه قدموا طعون عن طريق محامي، واعادوا الفحص مره اخرى، اخذوا من عندهم عينات، رادوا يزورون بعينات كاذبه، لكن محاميهم، محامي أحمد وهو درايته بهذه القضايا، قال لهم لا، يؤخذ الشعر أو الأبصال من يجون، يعني يجي إحنا ليش بعد هم على قيد الحياة، يوقف الآن أقرر المستشفى أو القاضي يقرر المستشفى الفلانية، مو أنتم، مو محاميكم اللي يأخذ، فخاف يصير بها لعب أو فساد أو دفع أموال، لأنه لو أثبت أنه أحمد أخوهم، فبالتالي ذولي مو ذولي تلعبوا بقضايا وينذبون بالسجن ويرجع ترجع الحقوق لهم، وهذا اللي حصل. طلعت النتيجة مطابقة، أحمد أخوهم من أبوه، على هذا الأساس تغير الأمر. شنو اللي صار؟ اللي صار تعالوا يا كذابي، شنو اللي سويته؟ رجعت القضايا، انضربوا واعترفوا بأنه دفعوا، وهذا المحامي نسيبهم لزموا أيضا وذبوا بالسجن. القرار القضائي يحتم بعودة المال إلى الأحمد، المال كذا بالقسمة كذا بالمال اللي عندهم، يعني بترتيب رجع له حقه، هو رجع له حقه مو حتى يثبت النسب لهؤلاء الأرذال أخوة يوسف، إنما أراد أن يثبت للجميع الناس أنه أنتم اللي يمكن شاب صيحون وراي أنا ابن الزنا، الكل عرف وعلم بما جرى، وأصبحت صفحة أحمد بيضاء، ولا يريد سوى أن ينظف هذه الصفحة ويعيش وي أمه وأولاده وزوجته بخير وسلام، ورجع للمال والكرامة.

0: حكاية انتهت وحتى عودة مجددة. تقبلوا مني أنا أحمد سعد أطيب الأوقات، كان معي في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشرافي والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27 مفتوحة الآن مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهس مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنساهوم العالمي، ويا إنساهوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية اخرى.
6: دموع البشر، علاج نفسي وجسدي عبر العصور. كثيرا ما سمعنا عن فوائد الضحك، حتى أصبح له يوغا باسمه، ومنصات متعددة تحتفي به، من ستاند أب كوميدي والمسرحيات الضحكة والأفلام الكوميدية والنكات التي تنتشر على منصات التواصل وسواها. هازما غريمه الأبدي المتمثل في الحزن والبكاء، وبين البكاء والضحك أيضا قصة عضلات، فحين يندفع الفرح من الأعماق يكفي أن تسجم 10 عضلات أو أكثر في الوجه لتضيء ابتسامة صغيرة، وإذا اتسعت الضحكة وشاركتها العينان والخدان تتحرك 43 عضلة. أما البكاء فله لغته الخاصة، تنقبض عضلة العين الدائرية وتلتحق بها عضلات الشفاه والوجنتين، فيتداخل عمل ما بين 23 و40 عضلة تقريبا. هذه الانقباضات العضلية تساهم في شيخوخة الوجه وظهور العلامات فيه، لكنها أيضا تشبه الضحك المفرط الذي يترك آثاره على الوجه أيضا، فعندما تشاهد علامات الوجه الظاهرة فإنها دلالة على أن الشخص الذي يملكها قد عبر جيدا عن مكنوناته بكاء وضحكا. وكما للضحك مسرحه ومنصاته، بات للبكاء أيضا مطارحه، حتى تلك البعيدة من أحزان الفقد والموت والمرض والهجران، مطارح داخل شاشة تنقل الحزن وتستدر البكاء بهدف التنفيس عن الضغوط. فما قصة البكاء وما هي فوائده؟ حين تفيض الدموع تحمل في قطراتها الماء المالح من جهة، لكنها تقوم بمهمة سحب شحنات من التوتر والضغط، ما يطلق عليه علماء النفس التطهير العاطفي، أي تفريغ المشاعر المكبوتة بطريقة تسمح للإنسان أن يتنفس الصعداء من جديد. إذ بعد موجة بكاء صادقة غالبا ما نشعر بخفة في الروح، كأن ثقلا انزاح عن صدورنا. إذ تحتوي الدموع العاطفية على هرمونات مرتبطة بالتوتر مثل البرولاكتين، والتخلص منها يخفض القلق ويعيد التوازن للجهاز العصبي. كما أثبت العلم أن للدموع وظيفة جسدية بحتة لا علاقة لها بالشعور والمزاج والحالة النفسية، فهي ترطب العين وتحميها من الجفاف والميكروبات بفضل إنزيم يدعى الليزوزيم المضاد للبكتيريا. وبحسب المتخصصين فإن الدموع الناتجة من الانفعال تؤدي إلى إفراز الإندورفينات، وهي مسكنات الألم الطبيعية في أجسادنا، ما يفسر شعور الراحة بعد البكاء. كما يخفض البكاء معدل ضربات القلب وضغط الدم، وكأنه عملية إعادة ضبط داخلية. وبعيدا عن المختبرات، للبكاء وجه اجتماعي أيضا ممعن في القدم. فعندما يبكي الإنسان أمام غيره فإنه يرسل إشارة غير لفظية تطلب المساندة، إنها تلك الإشارة التي تستدعي نجدة، وكأنها لغة خاصة بين البشر لا تحتاج إلى مفردات، تدعو للتعاطف والاحتواء وتكسر الحواجز. ويقوم البكاء بمهمة تفريغ المشاعر، مثل بعض أنواع العلاجات التي من شأنها التنفيس وإعادة التوازن، مثل العلاج بالصراخ

في بعض العيادات في اليابان وكوريا جلسات صراخ جماعي للموظفين كوسيلة لتخفيف ضغط العمل، ويشعر المشاركون بالراحة بعد الجلسة، لكن الأثر عادة مؤقت. تفريغ من نوع آخر يتجلى بالتحطيم كتكسير الزجاج أو ضرب مجسم ما قد يكون دمي على شكل مدير أو رئيس مؤسسة معينة. والفكرة تفريغ الغضب على جسم بديل بدل الشخص الحقيقي، ولكنه يدخل ضمن ما يسمى العلاج بالتفريغ العدواني، ومثل الصراخ يعطي شعورا فوريا بالارتياح، لكنه يمكن أن يعزز السلوك العدواني على المدى الطويل، لأن الدماغ يتعود على ربط الغضب بالفعل العنيف. ويوجد في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ودول أخرى ما يعرف بغرف الغضب، حيث يدفع الناس المال لكسر صحون وزجاج وأثاث، ويقر المشاركون أنهم يشعرون براحة بعد الجلسة، إلا أن الدراسات تشير إلى أن هذه الممارسات لا تعالج المشاعر العميقة بل تؤجلها. لذا يعد من الأفضل التفريغ من دون عوارض جانبية. وهكذا يظل البكاء فريدا، لأنه يجمع بين تفريغ نفسي داخلي يتجلى في إخراج هرمونات التوتر، ووظيفة اجتماعية تتجلى في استدعاء التعاطف والدعم.

نشرت شبكة سي ام بي سي تقريرا عام 2018 أثارت جدل حول ما سمي بمعلمي البكاء في اليابان، حيث ينصح الموظفون بالبكاء مرة واحدة أسبوعيا لتخفيف ضغوط العمل باستخدام أفلام أو كتب أو موسيقى حزينة. لاحقا أوضح حساب اليابان بالعربي أن ما ورد عن مدربي البكاء أقرب إلى الأساطير الإعلامية، ولم يصل اليابانيين أي تعليم رسمي بهذا الخصوص. ومع هذا ذكرت ناشيونال جيوغرافيك أن اليابان وجدت للبكاء صيغة جديدة اسمها روي كاتسو، أي نشاط البكاء، إذ يجتمع الناس لمشاهدة مقاطع مؤثرة ثم يتركون ليذرفوا دموعهم بلا خجل. وكذلك فإن فكرة أخرى أطلقها رجل الأعمال الياباني هيروكي تيراي لم تبقى تجربة شخصية، وصارت خدمة متكاملة يشارك فيها ما يعرف بالفتيان الوسيمون الذين يرافقون المشتركين ويمسحون دموعهم أيضا. وقد وصف The Atlantic هذه الجلسات بأنها محاولة جماعية لتفريغ الضغط النفسي في مجتمع يقدس الانضباط ويكبت العاطفة. وكانت مجلة تايم قد ذكرت أن بعض المكاتب في طوكيو تسمح للموظفات باستئجار رفيق بكاء ليشاهدن معه فيلما حزينا أثناء العمل. وكأن اليابانيين ابتكروا صيغة رسمية للدموع.

تشهد الديانات طقوس حزن أو بكاء بهدف تذكر تاريخي لمأساة ما، كما في الجمعة العظيمة ذكرى صلب المسيح لدى المسيحيين، أو لمأساة كربلاء لدينا ذكرى استشهاد الحسين وعائلته وأصحابه. ولهذه الممارسات آثار عميقة على الصعيد النفسي والاجتماعي، ويرى علم النفس أن الحزن الجماعي بما فيه البكاء يحرر هرمونات التوتر ويفرز الإندورفينات، ما يمنح إحساسا بالراحة بعد الألم. وحين يكون البكاء جماعيا كما في مجالس عاشوراء، فإن المشاعر تتضاعف عبر ما يسمى العدوى الانفعالية، إذ يتأثر الشخص بدموع الآخرين فيشعر بانتماء قوي ويفرغ حزنه بشكل أعمق. ولا ينحصر البكاء هنا بالحزن على الماضي، بل يعلن فيه الباكي رفضه الظلم وتجديد ولائه للمبدأ الذي يحتفي به. وكما في المسرح التراجيدي الذي تحدث عنه أرسطو، يوفر مشهد كربلاء مساحة للتطهير الوجداني، فيعيش الحضور المأساة ويذرفون دموعهم، ثم يخرجون بشعور من الصفاء والراحة، وكأنهم أعادوا ترتيب انفعالاتهم. كذلك فإن الطقوس الدينية العاطفية كالحج أو الطقوس الصوفية تعد تجارب تخفض معدلات الاكتئاب والقلق لدى المشاركين، لأنها تمنحهم وسيلة آمنة للتعبير عن المشاعر، وتساعد المناسبات الدينية أو المآتم والتعازي التي يكون فيها البكاء واضحا وجماعيا في تأليب مشاعر المشاركين حتى لو كانوا لا يعرفون الشخص المتوفى.

وفي الحضارات القديمة عرف النّدّابون وامتدوا حتى عصرنا، ومهنتهم الإبكاء، إما من خلال الكلام الشعري الحزين والمواويل، أو من تعداد مزايا الميت بأسلوب تراجيدي يبكي الحاضرين. وكلما كان الإبكاء قويا يعد موظف الندب ناجحا ومطلوبا. أما قديما فكان موضوع الندب ومحترفو البكاء والحداد من أعمق الطقوس الإنسانية، لأنه يعكس كيف حولت المجتمعات الحزن الفردي إلى طقس جماعي منظم، ويكاد وجودهم أن يملأ العالم من وادي النيل إلى الصين القديمة، مرورا باليونان وروما وحتى المجتمعات العربية. وأطلق على الندابات المحترفات في مصر القديمة المعولات، ويظهرن في بعض النقوش على جدران المقابر يلطمن وجوههن، وهن يعلن الحزن ويعمن على انتقال الميت إلى العالم الآخر بطريقة لائقة عبر الصوت الجماعي الحزين. وفي روما واليونان كانت الندابات يستأجرن في الجنائز، ويعددن مناقب وصفات الميت، ويلطمن ويبكين بأصوات عالية. وصف أرسطو هذه الطقوس بأنها نوع من التطهير الجماعي الذي يشبه التراجيديا المسرحية. وقبل الإسلام كانت النياحة أو الندابة تستأجر للندب على الميت بعبارات شعرية وغنائية. وعلى الرغم أن الإسلام نهى عن النياحة المأجورة، إلا أنها ما زالت شائعة حتى الآن. وكانت الندابات المأجورات يقودن مسيرات الجنازة في الهند والصين بالبكاء والنواح أياما عدة، ويملأن المكان بصوت الحزن الجماعي، ما يدل إلى مكانة الميت وتكريمه، بخاصة لدى الهندوس.

لكن ليست كل دمعة تأتي مصادفة. بعض النساء وجدن في تقطيع البصل حجتهن المثلى، فهناك بين لوح التقطيع وسكين المطبخ تنهمر الدموع من دون أسئلة محرجة ولا تبرير ثقيل، والمركب الذي يطلقه البصل يتكفل بدور الصديق ويمنح العيون فرصة أن تفرغ ما حملته من أثقال تحت غطاء كيميائي مشروع. وأحيانا يبحث الإنسان عن سبب للبكاء، عن مشهد يفتح الباب أمام مشاعر مكتومة، فيلجأ كثيرون إلى مشاهدة الأفلام الحزينة في مشهد تتحول فيه الشاشة إلى مسرح آمن للتطهير العاطفي. فعندما تنهار بطلة الفيلم أمام موت الحبيب أو يتألم البطل من فراق أمه، يبكي المشاهد ليس فقط تعاطفا مع القصة التي يشاهدها، لكن لأن دموعه الخاصة كانت تنتظر إذنا بالانفجار. يصبح الفيلم وسيلة لتفريغ التوتر وإعادة التوازن النفسي. والذين يبكون عادة أثناء مشاهدة الأفلام أو المسرحيات أو عند سماع أغنية حزينة أو قراءة قصة هم الأشخاص ذوي الحساسية العاطفية العالية، والذين يعانون ضغوطا مكبوتة. وتعد القصص والأفلام والفنون التي تستدر البكاء بيئة محمية، حيث القصة خيالية لكن رؤية شخصيات تبكي تحفز العدوى الانفعالية كما يسميها علماء النفس، والنتيجة النهائية تطهير وجداني يخرج فيه المشاهد من قاعة السينما أو أمام الشاشة وكأنه ترك بعضا من أثقاله خلفه.

ليس البكاء في الحداد مجرد تعبير عاطفي، فهو جزء من عملية نفسية طبيعية تساعد على استيعاب الفقدان. لكن في مجتمعات كثيرة يتوقع من الناس، بخاصة الرجال، أن يتماسكوا ولا ينهاروا، ما يجعل الكبت سيد الموقف. لكن هذا الكبت قد يبدو قوة من الخارج، يترك داخله ندوبا نفسية وجسدية بسبب الحزن غير المعيش أو المؤجل، وقد يظهر لاحقا في شكل اكتئاب أو قلق أو حتى انفعالات غاضبة بلا سبب واضح. ويحمل الجهاز العصبي الضغط غير المفرغ، ما يزيد من معدلات الأدرينالين والكورتيزول في الدم، وقد يؤدي إلى مشكلات جسدية مثل الأرق واضطرابات النوم وارتفاع ضغط الدم وضعف جهاز المناعة وآلام جسدية مزمنة تعرف بالأعراض الجسدية للحزن. لذا من الأفضل عيش الحزن والحداد وإعطائه الوقت اللازم للمحافظة على الصحة النفسية والجسدية. ويساعد الحداد الجماعي على التعبير، فبعض الثقافات تشجع طقوس الحداد الجماعي، إذ يعبر الجميع عن مشاعرهم بالصراخ أو البكاء معا، وهذا يخفف العبء ويمنح شعورا بالاحتواء. بينما في مجتمعات أخرى يكافئ الصامت القوي الذي لا يذرف دمعة، والمفارقة أن الأول يسهل عليه تجاوز الحزن، بينما الثاني قد يحمل ثقله سنوات.

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر فأي متهم في زي معتذر.
1: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
2: المليارات المحترقة، كيف تحاول البصرة إطفاء شعلات الغاز وتأمين الكهرباء؟ تتحرك الملفات الاقتصادية والسياسية في العراق اليوم تحت ضغط أرقام ثقيلة ومعادلات حادة، إذ يصنف العراق في المرتبة الثالثة عالمياً بين أكثر الدول حرقاً للغاز المصاحب بحجم تهدره الشعلات النفطية يصل إلى نحو 18 مليار متر مكعب سنوياً. العراق الذي يمتلك ثاني أكبر حجم حرق للغاز في العالم بعد روسيا بحجم يبلغ نحو 18 مليار متر مكعب سنوياً وفقاً لبيانات البنك الدولي. هذا النزيف الاستثماري يترجم مباشرة إلى خسائر مالية تتراوح بين 3.5 مليون و4 مليارات دولار سنوياً في وقت ينفق فيه العراق مبالغ مقاربة سنوياً لاستيراد الغاز والكهرباء لتغطية الفجوة المحلية، ومع تصاعد الضغوط الأمريكية المباشرة للحد من الاعتماد على إمدادات الغاز الإيراني وبحث بغداد عن تأمين الطاقة وتجنب تقلبات المهل والاستثناءات الممنوحة لها، تتجه الأنظار نحو محافظة البصرة ومشاريع استثمار الغاز المصاحب في حقولها الجنوبية الرئيسية، حيث تجرى سباقات مع الزمن لمضاعفة الطاقة الاستيعابية وتحويل حرق الغاز الروتيني إلى طاقة كهربائية مستدامة. في ظل هذا المشهد المعقد تقف الحكومة العراقية أمام خيارات ضيقة تحكمها التزامات مالية وجداول زمنية مضغوطة، فالاعتماد على استيراد الغاز الخارجي لتشغيل المحطات الكهربائية لا يشكل نزيفاً للعملة الصعبة بنحو 4 مليارات دولار سنوياً فحسب، بل يضع أمن الطاقة العراقية في مهب التجاذبات الجيوسياسية والتطورات الإقليمية المتسارعة خصوصاً في منطقة خليج هرمز. وعلى الرغم من توقيع عقود استثمارية كبرى مع شركات عالمية كتوتال إنرجيز لاستغلال الغاز المحترق، فإن بطء التنفيذ والتعقيدات الإدارية يرجئان حسم ملف الاكتفاء الذاتي إلى سنوات قادمة. عن هذه التحديات المالية والأبعاد السياسية لاستثناءات واشنطن تحدث هاتف الساعدي عضو لجنة النفط والغاز النيابية في البرلمان السابق.
3: استيراد الغاز يكلف الدولة مبالغ كبيرة من العملة الصعبة ما يقارب 4 مليارات دولار سنويا بعد أن أنشأت المحطات التي تعمل بالغاز المستورد. يوجد في العراق غاز ولكن للأسف الشديد لا يوجد يعني استثمار حقيقي. هنالك عقد مع شركة توتال الفرنسية من أجل استثمار الغاز المحترق من الحقول النفطية، لكن للأسف الشديد تأخر العمل وكل وزارة تجي تتوقع أنه ينجز العمل. الآن هنالك توقعات بأن ينجز العمل في عام 2029. بالتأكيد عملية قطع الغاز الإيراني سوف تؤثر بشكل كبير على تزويد المواطن العراقي بالطاقة الكهربائية. أعتقد أنه الإعفاء الأمريكي لن يستمر طويلا، طبعا هنالك استثناء أمريكي لاستيراد الغاز من قبل العراق من الجمهورية الإسلامية، ولكن في ظل الحرب الدائرة وتعقيدات مضيق هرمز، المتضرر الأول والكبير هو المواطن العراقي، وبالتالي يجب على الدولة العراقية أن تبحث عن بدائل سريعة، وهذا ما جاري عليه العمل حاليا.
2: ميدانيا تتمركز معالجة هذه الأزمة في جنوب البلاد، وتحديدا في حقول الرمالة والزبير وغرب القرنة، حيث تعمل شركة غاز البصرة على تنفيذ خطط تشغيلية واستثمارية تستهدف إنهاء الحرق الروتيني للغاز بحلول عام 2028. وتمكنت الشركة حتى الآن من رفع الطاقة التشغيلية وجاهزية معامل المعالجة إلى مستويات قياسية تجاوزت 99%، إلى جانب رفع معدلات معالجة الغاز لتغطية الاحتياج المحلي من غاز البترول المسال والغاز الجاف الموجه لمحطات الكهرباء. وتشمل هذه الخطة تطوير خطوط لتبريد الغاز وتصديره عبر مرفأ أم قاصر. لتفاصيل أكثر حول الخطة الثلاثية ومعدلات الإنجاز الفني في الحقول النفطية، ينضم إلينا المهندس مرفأ الأسدي مدير شركة غاز البصرة.
4: حرق الغاز وإنهاء بحلول 2028 إن شاء الله نهايته، إيقاف الحرق الروتيني للغاز، غاز فليرز بالتأكيد ستبقى مشتعلة قسم من عندها بالجزء المعقول بما يضمن سلامة العمليات في الحقول. الشركة وزعت مشاريعها بطريقة تقريبا على شكل ثلاث مراحل أو ثلاث كاتيجوريز، أهمها أنه المشاريع اللي تعالج الغاز وتحوله إلى غاز جاف وسوائل. هذه المشاريع أغلبها اكتملت فيما يخص مشاريع تأهيل وصيانة الوحدات اللي موجودة، اللي رفعت معدلات جاهزية المعامل مالتنا من 80% 85% إلى معدلات 96% حاليا، وهذا مؤشر جيد على أنه وحداتك تبقى بهذا المستوى. الريليابيليتي مالت المعامل والأفيلابيليتي مالتها وصلت بحدود 96%. السنة الماضية أكملنا مشاريع في الرميلة الجنوبية وأيضا في حقل الزبير في الرميلة في غرب القرنة واحد، كلها ساهمت في رفع كميات الغاز اللي معدلات الغاز اللي احنا نستوعبها. ولدينا مشاريع في حقل غرب القرنة واحد مثلا لا زالت مستمرة لتجميع الكميات الأكبر، لأنه هذا تركيزنا بالمرحلة القادمة. الأهم من هذا أنه هنالك مشاريع مستقبلية داعمة إلى هذا الشيء، اللي هي مشاريع تبريد وتصدير الغاز المبرد Full Refrigerated Gas Export. هذه المشاريع في أم قصر.
2: ورغم الأهداف الرسمية المعلنة والجداول الزمنية المحددة لعام 2028، يرى خبراء البيئة أن المدى الزمني لتحقيق خفض كامل لعمليات الحرق يواجه عوائق ميدانية وهيكلية معقدة، فالافتراضات الفنية تصطدم باستمرار حفر آبار نفطية جديدة وتعدد نقاط الحرق في الحقول غير المربوطة بشبكات المعالجة، فضلاً عن أن المشكلة تجاوزت كونها هدر أكسجين وغاز طبيعي لتصبح مصدر انبعاث لدقائق ودخان متطاير يهدد النظام البيئي المائي والزراعي في المحافظة. عن نسب التخفيض الممكنة في الأفق القريب يتحدث الدكتور عادل الحنظل المتخصص في التلوث البيئي.
5: في الواقع هذا طموح، طبعا يعني طموح كل مواطن أنه يتوقف حرق النفط. الغازات اللي تطلع هي حقيقة يعني أنواع، منها الغازات اللي هي كغاز، ومنها ما يعرف بالبارتيكولات ماتر اللي هو المواد المتطايرة، وهذه أكثر خطورة أصلا من الغازات، يعني الميثان أو الغازات النيتروجين وإلى آخره. هذه مشكلتها تسبب مشاكل كبيرة للإنسان وللحيوان على حد سواء، سواء بالهواء أو إذا ترسبت على الأرض والحيوانات بدأت تأكل العشب أو المواد الغذائية من الأرض. طبعا يعني احنا نتمنى أنه في 2028 ممكن أن تنتهي، لكن أنا شخصيا أشك أنه راح تنتهي بالكامل عمليات الحرق لعدة أسباب. أولا تعدد مصادر الحرق الآبار، وأيضا أتوقع أنه لا تزال هناك عمليات حفر وإنتاج آبار جديدة راح تحرق. يعني نتمنى، لكنه أعتقد خلي نقول 50% ممكن من هذه العمليات في 2028 ممكن أن تتوقف، ونتأمل يعني جزء ورا سنة سنتين بعدها أن تتوقف بالكامل.
2: ولا تقف تبعات حرق الغاز المصاحب عند التدهور البيئي وتلوث الهواء، بل تمتد مباشرة لتشكل تهديداً صحياً مباشراً على حياة السكان المقيمين بالقرب من حقول النفط والشعلات الدائمة. فالمكونات الكيميائية الناتجة عن الاحتراق غير الكامل ترتبط مباشرة بارتفاع معدلات الأمراض التنفسية المزمنة والتشوهات الولادية ونسب الإصابة بالأورام السرطانية وفق سجلات وتشخيصات ميدانية في المحافظة. وفي الجزء الثاني من حديثه يفصل الدكتور عادل الحنظل الأثار الصحية والبيولوجية المترتبة على هذه الانبعاثات.
5: أمراض عديدة قد تصل بعضها إلى السرطان، طبعاً ليست هي السبب الوحيد للسرطان لكنها عامل مساعد لهذا المرض. يضاف إلى ذلك ممكن أن تسبب بالنسبة للناس اللي ساكنين قريباً من هذه المناطق أن تسبب تشوهات في المواليد الجدد، وهذه سجلت حالات من هذا النوع، حالات الربو، حالات يعني ضيق التنفس بشكل عام، حتى فقر الدم، كلها مرتبطة بأنواع من التلوث. فهي حقيقة لها العديد من المضار سواء على الإنسان أو على الحيوان أو على البيئة بشكل عام.
2: بين مساعي تحقيق الاستقلال الاقتصادي وتأمين إمدادات الطاقة وضغوط واشنطن لإنهاء التبعية للغاز المستورد، يظل ملف استثمار الغاز المصاحب في البصرة حجر الزاوية في مستقبل العراق التنموي. خيار إنهاء حرق الغاز لم يعد رفاهية تنموية أو مجرد حسابات مالية لإنقاذ مليارات الدولارات المهدورة، بل أصبح ملفاً سيادياً وصحياً يرتبط مباشرة بحق الملايين في الحصول على طاقة مستقرة وهواء آمن. وبين الجدول الزمني الحكومي المحدد بعام 2028 والمحاذير الفنية والبيئية على الأرض، تبقى الأيام القادمة الكفيلة ببيان ما إذا كانت شعلات البصرة ستتحول إلى طاقة تدعم الاقتصاد أم ستظل نزيفاً يستنزف الثروات والأرواح.
6: في ذمة الله ما ألقى وما أجد، أهذه صخرة أم هذه كبد؟ قد يقتل الحزن من أحبابه بعدوا عنه، فكيف بمن أحبابه فقدوا؟ تجري على رسلها الدنيا ويتبعها رأي بتعليل مجراها ومعتقد. أعيى الفلاسفة الأحرار جهلهم ماذا يخبي لهم في دفتيه غد. طال التمحل واعتاصت حلولهم وما تزال على ما كانت العقد. طال التمحل واعتاصت حلولهم وما تزال على ما كانت العقد. ليت الحياة وليت الموت منصفته، فلا الشباب ابن عشرين ولا لبد، ولا الفتاة بريعان الصبا قصفت، ولا العجوز على الكفين تعتمد. وليت أن النسور استنزفت نسفا أعمارهن فلم يخصص بها أحد. ناجيت قبرك استوحي غياهبه عن حال ضيف عليه معجلا يفد. ورددت قفرة في القلب قاحلة سدى الذي يبتغي وردا فلا يجد. ولفني شبح ما كان أشبهه بجعد شعرك حول الوجه ينعقد. ألقيت رأسي في طياته فزعا نظير صنعي إذ آسى وأفتأد. أيام إن ضاق صدري أستريح إلى صدر هو الدهر ما وفى وما يعد.
7: راديو تايمز سكوير أف أم، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

يعتقدون أن الإمام علي دعا لها فتحولت إلى واحات خضراء، سلسلة جبال هزار مسجد. قيل إن قمة سلسلة الجبال الواقعة على الحدود الإيرانية التركمانستانية كان اسمها هزار مسجد وتعني ألف مسجد، فمفردة مسجد هي تسمية باللغة الفارسية العتيقة لمحل عبادة أتباع الديانة الزرادشتية، ثم تحولت الكلمة بمرور الوقت وأصبح عنوان القمة هزار مسجد. أما معجم معين وهو من أشهر المعاجم الفارسية فيؤكد أن سلسلة الجبال هذه تضم أعمدة مرتفعة في أعلى القمة وهي من حجر بازلت، وبالتالي هي من بعيد تشبه منارات الجوامع، فلذلك تم تسمية قمة سلسلة الجبال بألف مسجد.

ثم يتحدث المعجم عن احتمالية أخرى وهي وجود صوامع في القمة حسب بعض الأقوال، فقد يحتمل أن تكون تلك الصوامع لها التأثير على التسمية، بعيداً عن اسم سلسلة جبال هزار مسجد. للسكان حكاية أخرى لتقديسها، حيث اعتقد بعضهم أن الإمام علي بن أبي طالب قد ذكرها ورفع بالدعاء في حقها، فتحولت إلى واحات خضراء وخصبة.

عندما تنتهي صحراء قرقوم والتي تعني الرمال السوداء في تركيا في آسيا الوسطى في الجهة الشرقية من بحر قزوين، والتي تغطي 70% من أراضي جمهورية تركمانستان. تبدأ مباشرة سلسلة جبال هزار مسجد في شمال شرق إيران، والتي تصل مساحتها إلى 25,800 كيلومتر مربع. يتخطى طول القمة 3,000 متر، وللوصول إليها هناك طرق عدة من المدن التي تحيط بها من الجهات الأربع. اخترنا طريق لائين ليصل بنا إلى قرية رباط، ثم ينقسم إلى اتجاهين، اتجاه يأخذنا نحو قرية بابا رمضان، وآخر يسير بنا نحو قرى خاكستر وتعني الرماد بالفارسية، وتشهره وتعني التقاطع بالفارسية. وقع اختيارنا على الاتجاه الثاني، وصرنا نقطع مسافات من طريق نوار وسط جبال صغيرة تبرز من جنباتها جبال خضراء مغطاة بالغيوم. بعد نصف ساعة وصلنا إلى نهاية الطريق الذي كان علينا أن نسلكه بالسيارة، فاستكمال الطريق ليس ممكنا سوى من خلال التسلق أو عبر الجرارات. المنطقة التي توقفنا فيها كانت تضم نزلا ريفيا جميلا يطل على بساتين الفواكه محاطا بجبال شامخة. على سطح أحد هذه البيوت قضينا ليلتنا الربيعية، فقرار الوصول إلى القمة يستغرق زمنا طويلا، ولم يسع توقيت رحلتنا، لذلك لم نضع في المكان. فأينما حللنا في حوالي هزار مسجد ستسحرنا روعة المناظر وجمال الطبيعة.

تضم سلسلة الجبال قمماً متعددة وشلالات وأنهاراً وغابات ونباتات وحيوانات نادرة في البلاد، قادرة أن تحول الرحلة إلى تجربة فريدة لن تمحى من الذاكرة. وعلاوة على شجر العرعر الذي يغطي الجبال، تكثر فيه زار مسجد نبتة حلتيت أو صمغ المحروث، وهو نبات يحظى ببالغ الأهمية لدى الإيرانيين، وقيل إنه استخدم لعلاج المرضى، كما أنه عشبة توجد في المطبخ الإيراني منذ عهد الساسانيين قبل الميلاد. استخدم سكان إقليم خراسان الذي يضم هزار مسجد في شرق إيران النبتة الثمينة التي تنبت هناك كأحد طرق التخلص من الديدان بعد تناولها من خلال وضعها مع الزبيب أو التمر. هذه النبتة لها رائحة نفاذة وغامضة ومزعجة، وإلى حد ما كان يلفها نوع من الغموض بين الناس لجذب انتباه الجميع، تماما كالثوم والبصل في البدايات. وبسبب رائحتها الكريهة تعتبر طاردة للجن والقذرات والحشرات المؤذية، ومن ناحية أخرى فهي نوع من النباتات المثيرة بالنسبة للحيوانات وحتى البشر.

معظم السكان في عشرات القرى التي تحيط بسلسلة الجبال هذه تنقسم إلى مجموعتين عرقيتين، الأولى الأكراد الكورمانجية والثانية الإيماق. الإيماق هم مجموعة قبائل بدوية متحالفة شبه رحل، وأصولها مغولية، وهم مسلمون

وهم من أقدم السكان في تلك المنطقة الجبلية الخضراء. نشاطنا هو الذي حمى هزار مسجد عبر الزمن. شاهدتم أن هذا العام جاءت السيول في كل مكان، ولكن لم تتعرض هذه المنطقة للفيضانات. وإذا ما شهدت هزار مسجد سيولاً، فهل تعرف ما هي المدن والقرى التي سوف تتضرر؟ لم تتعرض المنطقة للفيضانات لأن الأعشاب والنباتات ما زالت تملأ تربتها. التربة التي فيها أعشاب تحتفظ بالمياه، وحيثما يحرثون المراعي تنطلق السيول. هكذا برر محمد علي سبب عدم تعرضها للسيول عام 2019، وهو العام الذي شهدت فيه إيران فيضانات كثيرة.

وصف القرقبان أن المنطقة تضم عشرات الأنواع من الحيوانات والأشجار والنباتات، وبعد قرون من العمل التطوعي المحلي في حمايتها، أنشأت الحكومة منطقة محمية في هزار مسجد خلال السنوات الأخيرة. الآلة الموسيقية المتداولة هنا هي دوتار، أي آلة الوترين بالفارسية، وهناك نمط من الغناء الكردي الكورمانجي الأصيل يحمل عنوان لو، يتفنن به سكان هزار مسجد. وانطلاقا من هناك تم تداوله في شمال إقليم خراسان، ويحتوي هذا النوع من الغناء على أغاني تحمل رسائل حب وغرام في حالة خاصة من الحزن، تتأثر ألحانها بالطبيعة الجبلية الخضراء وثقافة السكان. صباح اليوم التالي قررنا أن نعود ونذهب نحو الاتجاه الأول كي نزور قرية سياحية ريفية هي بابا رمضان. فقام هادي، شاب من تلك القرى، تعرفنا عليه أثناء الرحلة بإعداد ما نحتاجه لنا. وهنا بإمكانكم أن تلمسوا كرم الأهالي وضيافتهم. تقع على جانبي الطريق المنتهي بالقرية حقول الأرز، وفي القرية ثمة بيوت مفتوحة تجلس عند عتبات أبوابها الأمهات والبنات لإعداد الخبز المحلي بالسمن وبيع الزبادي والأرز والمصنوعات اليدوية. يقسم القرية نهر يصب من عيون الجبال، وفي وسطه طريق يؤدي إلى الأعلى، وهو طريق مائي لا يتجاوز عمقه المتر الواحد، يمر من وسط الأشجار الباسقة والممرات الضيقة وسط الصخور الضخمة والمرتفعة ليصل إلى الشلال بعد 5 كيلومترات من المشي داخل المياه الباردة. شلال يرتفع إلى 10 أمتار فقط، يصب من أعلى التلال في مساحة دائرية الشكل خضراء بأشجارها ونباتاتها، ليملأ صوت خرير الماء الفضاء فينشغل الزوار بالتسكع والاسترخاء والتمتع بالطبيعة. وعنصرين من العناصر الأساسية في الكون، الهواء والماء. حول طبيعة المكان والوصول إلى قمة هزار مسجد شرح لنا مصطفى أسعدي، أحد هواة الطبيعة والذي يتردد دائما على المنطقة ويسجل رحلاته وينشرها عبر السوشيال ميديا، مما حفز الكثير على القدوم إلى هنا. هزار مسجد لها 1000 موقع جذاب للتسكع و1000 طريق للوصول إليها، وإذا ما أردتم الوصول إلى مناطق فريدة جدا فلا بد من أن تتركوا السيارة وتتسلقوا الطريق أو تبلغوها عبر الجرارات. ضمت الحكومة الإيرانية سلسلة جبال هزار مسجد إلى قائمة المناطق الطبيعية الأثرية، وحاولت الاهتمام ببيئتها عبر هيئة حماية البيئة الوطنية. وتعد هذه المنطقة في موسمي الربيع والصيف من أهم المناطق السياحية الطبيعية في شرق البلاد.

عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم، فالخير

0: حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
1: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.

0: من مول البصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.

بالخير والعافية والسلام، رجعنا نطلع عليكم من داخل أروقة مول بصرة تايمز سكوير، وهذه جولة مزاج الناس على الموجة 102.5 FM. وعلى مدار هذه الساعة سأكون معكم أنا أنفال الربيعي في إعداد وتقديم هذه الجولة، وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. اليوم أطفالنا يعيشون بعالم يختلف كلش عن العالم اللي عشنا بيه إحنا. تكنولوجيا تتطور، ذكاء اصطناعي دخل بكل تفاصيل حياتنا، حتى طبيعة الوظائف والحياة بالمستقبل اللي جاي تتغير. وبالمقابل أكو مهارات قديمة تعلمناها من أهلنا وكانت جزء مهم من حياتنا، وللأسف بعضها اليوم بدأت تختفي. فنريد نعرف أكو مهارة قديمة نتمنى يرجع جيل اليوم ويتقنها، والسؤال الأهم شنو هي المهارة اللي إذا تعلمها الطفل من هسه وهو صغير راح تفيده بحياته ومستقبله. تعالوا خلنا نسمع.

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: أم منو؟
1: أم داني.
0: أم دانا، أهلا وسهلا بيك. إحنا اليوم نريد نسولف على المهارات بشكل عام، إن كانت الطبخ والخياطة، تصليح الأشياء البسيطة، وين التفاصيل، حتى معاملتنا ويا الناس، شلون نتعامل ويا الناس، أسلوب الضيافة، هواي تفاصيل. إحنا شن أهليتنا يعلمونا إياها زين وتعلمناها من قبل، فنريد نعرف شنو هي المهارة القديمة اللي تشوفيها تتمنين أنت يتقنها الجيل اليوم، الجيل الحالي.
1: والله قبل احنا كنا كل شيء نعرف. اي يعني هسه انا كنت بالمتوسطه اعرف حتى اخبز، نخيط، هواي شغلات والله تعلمني. بس هسه لا، هسه اشوف احنا كجيل، جيل هذا الجديد هواي اشياء ما يعرفها، هو حتى الطبخ ما يعرف يطبخ.
0: عندك بنيه كبيره؟
1: لا لا.
0: روح ايش قد عمرها؟
1: أربع سنوات.
0: يعني هسه من تبدي دانا تبدي تفتهم.
1: أعلمها.
0: شو تعلميها؟ شنو الشيء اللي يعجبك؟
1: أعلمها أشياء اللي الآن شفت متعلمتها لازم أعلمها إياها. أي.
0: وتشوفين الجيل الحالي يتقبل إنه المهارات القديمة تنعاد ويحاول إلى خلق إلى واهس إلهن؟
1: هو كواهس ما أعتقد، لأن هسه كل من إلى تفكيره وكل من إلى رأيه وكل منها باللي عجبه.
0: صح.
1: صح لا مو صح. بس كأنا كأم لا، ما أحب هذا الشيء.
0: من المهارات القديمة اللي أنت تعلمتيها، شنو اللي تحسيها مهمة زين من أهم هاي المهارات تفيد دانا بالمستقبل؟
1: ها يعني شقد لش يعني إحنا قبل كنا منتبهنا، يعني هسه هي لبنية لبنية
0: علبنية،
1: هي ضرورة ترى تعرف تطبخ. صح لا مو صح؟ ويعني تسوي شغلات بالبيت، تساعد أمها بالبيت، هواي شغلات. يعني إضافة إلى مثلا إحنا ما نقول خلى تخيط أو حياكة أو تطريزة، بالتالي هاي هوايات يحب، يعني هي تحب تتعلمها أو ما تتعلمها، بس كضروري لا، شغلات البيت لا ضروري تتعلمها. أحس أي شغلات البيت ضرورية تتعلم. يعني أنا ما أريد أواجه بالمستقبل هي يعني جزء حتى إنه لا بس ما تعرف تغسلهم يجوز، أنا ما أحب هذا الشيء.
0: تحسين العمر المناسب الداني بحيث تقولين هنا أنا راح أوكي أعلم دانا الطبخ؟
1: لا من عمر 15. نعم، لا من عمرنا 15 لا ضروري تتعلم، نحن كنا كلش صغار وتعلمنا.
0: تحسين اكو بعض المهارات القديمه بدات تختفي من حياتنا؟ شنو هن؟
1: يعني هسه نادرا ما اشوف صدق البنات يخيطون او تطريز هياك، اي هاي قلت لك هي هاي هوايات، بس هسه نادرا ما اشوف احنا بنات
0: هيك. كنا حتى بدون هوايات ام دانا، يعني انا من اشوف امي تحوك تصير عندي رده فعل، هي هم تصيح لي تعالي قعدي شوفي شلون احوك.
1: صح صح.
0: تعلمي احنا هاي كلمه تتعلم.
1: بعد احنا قبل امي كانت تخيط العبي، بس احنا ترى نادرا ما اشوف خياطات عبي، هاي العبايه عبايه الراس تتخيطها، كان انا عندي واهس اشوفها شلون يعني تسوي العبايه، فكنت اسوي وياها. ليش هسه اكو شغلات والله بذاكرتي؟
0: برأيك انه الاعتماد على التكنولوجيا خلى الانسان يكون اقل قدره على الاعتماد على نفسه بسبب التكنولوجيا؟
1: بسبب التكنولوجيا والرفاهيه زايده صارت عنده. اي والله الرفاهيه زايده صارت. والله
0: سؤال اخير لحضرتك، شنو الشيء اللي كان اهلنا يسوونه بايدهم وهسه بالوقت الحالي صار مشترى بعد ما حد يفكر انه يسوي بايده؟ انت ذكرتي العبي، غير العبي
1: واي شغلات هواي، بس انا بعد هسه هم دماغي هم الطفله، فما والله ما هسه ما حاضر ببالي. بس قلت لك يعني هواي شغلات احنا اهلنا هواي شغلات كانوا يشتغلونها بديهم والله، بس يعني ماكو ما قليل.
0: حبيبه قلبي شكرا لك ولوقتك يا عمري، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: مرحبتين، اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: انا ام احمد.
0: ام احمد اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيك ام احمد. ام احمد، شنو المهارات القديمه اللي تتمنين انه يتقنها الجيل الحالي؟
1: يا ريت هم يتعلمون اكو شغلات يستفادون بها، يعني مثل الخياطة، كلش حلوة الخياطة، مثل شهادة الدكتورة، وين ما يروحون يستفادون بها، يذبهم الزمان، يطلعون، يعني هسه الظروف هم تحكمهم على البشر،
0: ماكو تعيينات، ماكو تعيينات،
1: على الأقل هسه تدبر أمورها، الخياطة، تخيط ثوب، شي كل شيء.
0: تتوقعين لحد الآن الناس ترغب الملابس
1: الجاهزة؟
0: ها سبقتيني بالإجابة، يعني تفضل الجاهز على الخياط.
1: وظل يعني قلت شو مش كسالة ما حتم نشاط، لأن هم شني استغفر الله رب، صاروا مثل الشياطين بالليل للصبح قاعدين وبالنهار نايمين، وهو هسه الصبح يوزون، يعني هسه سبحانه وتعالى هسه يوزع الأرزاق للمؤمنين الصبح، الله سبحانه وتعالى قارئ القرآن، شي هم يوزعون الأرزاق، هذا ينام هذا رزقه ينتهي بعد ما ينطون اياه، هم يعني بالليل هيا ريت مستفادين في الشي، محاضره خياطه مثل اكو شغلاتها فنيه، ستطريز، يعني مثل يعني قلت ادوات البيت، لا هاي افلام كرتون، دقه ودقه، مكياج، يعني شغلات كلها تافهه، والجيل كله راح يخرب بعد هسه كم سنه، كم سنه ما يصير اكو ثقافه، يعني انا فكرتي اقول
0: زين العمر المناسب اللي تحسين ضروري على البنيه والولد لازم يتعلم المهاره من اي عمر؟
1: من اي عمر هو صغير انت تحببينه، يعني 10 سنين 8 سنين، يعني اجلس تراوينه هالشغلات هسه يحبين، وهو صغير هي هوايه ترى، هو صغير يشوفك مثل هسه البنيه تخيط لها حجاب، تخيط لها التنوره، هسه تكيف تلبسها تتونس بيها، تظل بعد تسوي احسن واحسن، اذا هو هسه قده وش كبره هي البنيه، هي هسه الابره ما تعرف هسه تظلمها، ايش تتعلم؟ هسه شعرها ما تعرف الظفره، دخلت الحمام تذب الخاوله بالقاع، يعني غرفتها تلعب النفس، هاي وين؟ شلون راح يتربى الجيل؟ هالسبب الام، انا اقول هم الام يعني لها دور، ويعني هسه تحذفهم نشاط، ماما هذا مكانك هنا، هذا هنا، سوي هيك سوي، طبعا حلو، والتربيه لها دور، هي الام والاب.
0: شنو المهارات اللي انت تعلمتيها من الوالده؟
1: انا تعلمت والله مني، كنت انا ظروف لو سولفك القصه مالتي، ولو الشعب العراقي كله تعبان، مو بس انا، امي كانت خياطه وحفافه وتبز ابر، والدتي الله يرحمها، والنوب هم ملايه كل صبح، وهم جميله والله العظيم، تعلمت منها اشوفها تخيط، هي احنا يعني قبل ينامون الظهر، اشوفها هي تروح تنام ما اقلها بعد اروح اجيب القماش، هي هسه جايبتي، يعني اروح افصلها، اخيط هسه البجامه، اخيطها ضعيفه ما اعرف الرجل، اخيط هيك رجل ضعيفه، يعني هسه تغرب اذيبها فوق الكنتون عندك تشوفن الماما، امي تقعد تدور، ما ادري اخاف اقلها انه يعني هي بعدين
0: علمتي بالبوقة، احنا
1: علمت بالبوقة انه هي بعدين تحست بي، كان تقول بعد احنا كان نفانيف هذا بالخرط، بعد هسه تقول لي هذا انت تفتقيه وخيطبي، انا ما عندي صبر لما افتق واشطفه واكويه، مستعده للقماش الجديد احط بخرط، وتعلمت وما شاء الله خياطه ماهره، ويعني حتى قنفات ادوشم، انا باستراليا بدعت الاولاد، يعني بنات محجبات خيط لهم حجابات، هم بقيت هسه بيع حجابات هسه خيط وابيع، ويعني هسه خيط يعني قنفات، يعني هسه ادوشم، والفرشات مال الشرابي ابدع اسوي شنو شغلات، والحمد لله
0: يعني مثل ما نقول المهاره اللي تعلمتيها الخياطه انت فتي نفسك زين، بعيدا عن موضوع الشهاده، بعيدا عن موضوع
1: انا خرجت رابع ابتدائي ترى، وكان اول ما تزوجت يعني يعني يعني يعني خلفت احمد وشيماء، وهسه زوجي سجنو، هاي حزب الدعوه سياسيين، هو مهندس معمل ورق، يعني شبعنا قصص من الثمانينات ال91، والله يعني تعشى ما نتعشى، وانا اخيط هسه كان عندنا مصريات هنا مصريين، تتذكرين عليهم ايش قد مواليدك ما ادري، اخيط واسوي وحال الضيم حالنا، ويعني ما جعنا، يعني جبناها على الخياطه، وهم خبزت وبعت والله شاهد، خبز كنا وهم هالشردت من البصره لانه هو
0: زوج كان قبل انا لاحقه على انه بكل بيت عافيه يخبزا ويبيعا يعني ما حد كان بالنادر القليل
1: يا بالجنينه وحالتهم زينه اخواني يعني موظفين خواتي بس انا الوحيد وانا شديت حزامي للحياه.
0: تتوقعين نسوان قبل اللي
1: اكو من
0: نسوان اكو هسه بالوقت الحالي من هذا الجيل هسه عنده صبر ها
1: واكو لا بس تقولها بزرحت لاهلها اول مره بس اخذني هي تتزوج اريد اهلي اريد ما بس هسه مو كافي مو انتم بيدكم مستقبلكم.
0: ما ضلينا نتحمل الجوع مو قبل تحملتوا التعب والجوع
1: والعصبي والظروف وماكو مصرف وهذا الثوب وهذا الثوب هسه انضمه اذا احببت وجبت تلبسينه هسه ذب وذب هذا التبذير.
0: حبيبة قلبي استمتعت بهذا الحوار كله يا عمري انت ما تقصرين شكرا لك ولوقتك مع السلامه.

0: مرحبا.
1: مرحبتين.
0: أم منو؟
1: مصطفى.
0: أم مصطفى، أهلا وسهلا بيك أم مصطفى. مصطفى، شنو المهارة القديمة اللي تشوفيها ضرورية بالوقت الحالي؟ يعني حتى لو يتغير الزمن، صار الظروف معينة، صار الظروف صعبة، هي تبقى هاي المهارة مهمة إن كان للولد ولا للبنية.
1: بعد هي المهارة هي الخياطة صدق، يعني نعم. مثل ما تفضلت الحجية، بعد هي يعني هي هاي.
0: شنو أنت اللي تعلمتي من المهارات من الوالدة؟
1: احنا بصراحة يعني كانوا اهلي شكرتشية اذا تعرفين، اي حلويات وهاي. نعم. فيعني احنا نسوي حلويات وهاي، يعني حامض حلو من السماء، كلها هاي السوالف احنا يعني اهلي يسوونه.
0: تعرفين تشتغل؟ تعرفين؟
1: اي اعرف اشتغل، اي بس هسه حاليا بعد قطعنا من عندها.
0: ليش؟
1: راحوا غير شيء، يعني الظروف دخلت غير بضاعة، الوقت تطور بنفس الوقت، حلويات تطورت. احنا كانت حامض محلو من السماء سوينا هاي المعاضد، يعني اشكال علش علش علش من السماء، علش من السماء، اي اي من السماء هم، يعني اشتغلوا هيك اهلي.
0: قلت وراها تغير؟
1: اي تغيرت الاوضاع طبعا، ما تبقى على حالها.
0: شنو بعدين تعلمتوا من مهاره؟
1: هي هاي يعني احنا مهارتنا اي هي هاي، بس بناتي يعني من بدني كبرن هاي حبيتي يصير عندهن شغل مثلا كبنيه، هي خياطه قلت لهن تعلمن هاي، دخلت دوره هيك يعني.
0: غير الخياطه بالنسبه للبنيه شنو تفيدها ما بعد شهادتها؟ احنا مرات حتى الرجال من يجي يدق باب وحده اول ما يسال شي يقول تعرف تخيط، لو يقول لك تعرف تطبخ.
1: لا طبخ طبعا، اي طبخ صحيح. اي صحيح الطبخ.
0: يعرفون يعرفون
1: بنات يعني تقريبا مو كلش يعني يعرفون، مو نتهن مهندسات توهن تخرجن يعني هن تهن بدراستهن ازي شيء وهاي، فيعني بين فتره وفتره اقول لها تعي دخلي شوفي سوي لي شيء، بس طبخه ما شاء الله من يطبخن كلش حلو.
0: ايوه زين. تعلمون من اليوتيوب ولا لا انت؟
1: من عندي وبعض الاحيان من اليوتيوب، يعني ازيد متطور طبعا زين. من عندنا.
0: الطبخ بالبيت حسب وجهه نظرك تشوفينه هي مهاره ولا مجرد حاجه؟
1: يعني ما مهارة. يعني
0: مهاره
1: طبعا، مهاره يعني واحد يبدع بهذا الشيء اكو بهم. ايه يبدع،
0: يعني مو انه انا اليوم جعت واريد اطق لي بيضه طبعًا. ولا لو اندومي احطه بالمايكرويف ها.
1: حتى السفره من تتقدم هم مهاره، يعني اكو بهم يتفننن بال اي بالاتيكيت وها شغلات. ايه
0: هذا طبعا انت قلتي مهاره، والمهاره احنا اذا نرجع على انه في بعض الاحيان احنا نقول خاصه الجيل الحالي الا واهس ولا ما الا واهس، اكو واحد له واهسه بالدراسه واكو واحد ما له واهسه بالدراسه بهاي الامور.
1: لا طبعا هو جيل حالي لازم كل شيء، يعني كبنيه كل شيء تعرف، لان اول تالي لها بيتها، ربت بيت تتعلم الخياطه الحلو، تعلم الطبخ، يعني تعلم على البساطه، على يعني تعامل زوجها في اعمال البيت، تنتبه لاولادها. هي هاي يعني
0: الجيل القديم كان اكثر اعتماد على نفسه، لو احنا في بعض الاحيان من نريد نسولف او نقارن ما بين القديم والجيل الحالي والجيل الجديد شوي عندنا نوع من المبالغه، ولا هو فعلا كان يعتمد على نفسه يتحمل المسؤوليه والصبر؟
1: القديم طبعا القديم يعتمد ازيد من هسه وقت الحالي، فرق
0: الجيل الحالي اتكالي
1: طبعا. طبعا لا بس بناتي ما ربيتن على تربية، بس انا اشوف بصوره عامه اي انتكالي، يعني انتكالي وما يتحملن، ما يتحملن بيت، ما يتحملن المسؤوليه.
0: هذا يرجع السبب لشنو؟ تغير الوقت والزمن والجيل،
1: التفاهات اللي مرن بيها البنات يعني والاولاد وقتهن يقضونها ازيد شيء بالتفاهات.
0: زين برايك شنو اهم مهاره لازم يتعلمها الطفل هو وصغير من اي عمر؟ هسه انت قلتي البنات انا اللي انتهوا بدراستهم كان ماكو تليفون بايدهم،
1: يعني شوف ما يعني هن ما يلحقن على رواحتهم طبعا، ما يلحقن يعني هن وحده كلها 96 معدل خذت و95 معدل، فما يقدرن يعني صدق اشوف ما يقدرن، مو سهله يعني. بنفس الوقت هندسه حكوميه وهاي ضغوطات وهاي مو سهله، يعني خليتهم على راحتهم ليش اضغط عليهم.
0: بس انت من وجهه نظرك بعيدا عن موضوع الدراسه تشوفين الطفل اللي يبدي يستوعب هاي المهارات وتحببيه بي وتعلميها من اي عمر؟
1: من الاول ابتدائي. اي نعم من الاول ابتدائي، واقل هم من الاول ابتدائي اذا هو يفتهم الطفل حببه على اشياء وهاي.
0: نعم.
1: متوقعين التربية من الصغر، هي بعد من يكبر بعد ما تقدر عليه كذب.
0: عارفين انه اللي هي احنا مو شغلة الطبخ والحياكة والتطريز وعلى قولتش الاتكية الموجود على السفرة، مرات اكو مهارات حتى مهمة خاصة بالوقت الحالي، مهارات التواصل ويا المجتمع. تعرفين انه احنا صار تواصلنا ويا المجتمع والناس حتى ما نعرف في بعض الاحيان وجها لوجه،
2: بس رياكشنات ما
0: في
2: سير
0: يعني احنا هسه حتى من تريدين انت تعبرين او تكتبين جملة زين بحكم انه احنا صار تواصلنا تكنولوجيا، يعني احنا على الذكاء الاصطناعي، هاي تفاصيل مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا اخذت هواي مجال. بس انت قلي له نفس الشخص اذكر له او سولف له هاي السالفه يقول لك ما اعرف، انا وحده من العالم عانيت بحكم لقاءاتي ويا الناس. يعني انا اللي اتعجب عليه اعلامية تقول لي استحي احكي حتى صوتها ما ينسمع، صاحبه شهاده رجال تشوفينه من تحكين وياه يقول لي استحي. هاي مشكلة لو مو مشكلة؟
1: طبعا مشكلة.
0: يعني هاي مو مهارة المفروض على الأهل وعلى الشخص نفسه إنه لازم نتعلمها من إحنا وصغار، بعيدا عن التليفون، بعيدا عن التواصل الاجتماعي.
1: يعني هاي هم تتبع الثقافة، الواحد الإنسان دارك الحياة يفتهم الحياة، هي مو قضية كل من درس ويعني صار يعرف إيش اسمه، هاي هم تتبع يعني هواي أساليب بالحياة.
0: تعتبريها نوع من انواع الثقافه؟
1: اي طبعا طبعا
0: حبيبه قلبي، شكرا لرأيك يا عيني والله يحفظ لك البنات، شكرا لك.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا حبيبتي.
0: شلون الصحة
1: حبيبتي؟ الحمد لله بخير.
0: اسم حضرتك؟
1: انا لبنى طلعت.
0: المهندسة لبنى. خلينا سولفة ماما. مهندسة لبنى، اهلا وسهلا. مرحبا.
2: اهلا وسهلا حبيبتي.
0: اسم حضرتك؟
2: تبارك. المهندسة تبارك.
0: سبقتي للمهندسة تبارك ولبنى. تبارك ولبنى، اهلا وسهلا بكم. طبعا ماما سولفتنا في شغلات شيء بسيطة عنكم، انه انتو حد فترة الدراسة كلها كانت ما تكلفكم بأي مهارة داخل البيت، ولا حاولتوا انه تتعلمون كطبخة التفاصيل زين، بس احنا الماما شنو الخطوة الأساسية اللي اعتبرتها او مهارة مهمة بالنسبة لكم كبنات؟ انه الخياطة. دخلتوا دورة خياطة، خلونا نسولف شوي على هاي الدورة، شنو اللي استفاديتوا منها انتو كبنات؟ الجيل الحالي هاي التفاصيل تشوفوها مهمة، ولا انتو كمهندسات تشوفون الشهادة اهم؟ خلينا نسولف يا تبارك.
2: انا بالنسبة لي اشوفها مهمة، خاصة بهاي الفترة، يعني رجعت انا اشوفها رجعنا للخياطة. يعني هسا نروح ابسط شيء، عندنا حفلة نروح مصمم، اروح مصممة، انا اروح خياط، هي خياطة بس احنا قمنا نسميها مصممة.
0: نعم.
2: قمنا نروح مصممين، وهاي نروح نخيط بدلات، يعني ازيا شيء خياطين جايين نلتجئ لهم اكثر من الجاهز. أنا شفت
0: فرصة عمل ماكو لحد الآن.
2: فرصة عمل ماكو، بس يعني ما وقفني، قمنا نشوف إنه مشروع خاص بي. أنا يعني رحت لغير اختصاص اللي هو تصاميم كتابة تقارير بحوث التخرج وهاي السوالف، بلشت بيها صار لي سنتين والحمد لله، يعني بدينا نشتغل.
0: حسيت إنه الخياطة فادتك من هذا الجانب؟
2: طبعاً.
0: تشوفين الوقت الحالي إنه يفضلون الخياطة ولا الجاهز؟
2: انا اشوف الخياطه بالنسبه لي.
0: من دخلتي دوره، طبعا هي رأسة راح تبين ملامح الموضوع، ندخل احنا للمعهد زين، راح نكتشف انه اعداد قليله للخياطه، مو
2: مش قليله بس انا واختي ما تخوجني. اي والله،
0: فمرات احنا نصفن ايش قد هو الموضوع مهم، بس العالم جاي تلتجئ للجاهز للاسرع. احنا مرات الخياطه حتى من تودي لها القطعه زين تظل ممكن بالشهر كل اسبوعين ممكن، فشي يقول لك خلينا اروح للاسرع اللي هو الجاهز.
2: صحيح، بس هسه بالنسبه ان هسه جاي اشوفها بزمني، خاصه هسه مثلا عروسه او بنيه مدعوه تعتبر عاديه، مثلا عندنا مناسبه، ازي الشيء جاي نلتجئ انه نخيط نصمم، يعني ما التجئ شفنا الجاهز اكثر من ما عجبني، بدينا احنا نشوف افكار، احنا نضيف افكار، يعني يجوز احنا بس بالنسبه ان هذا الشيء شفناه بروحنا يجوز بغيرنا ماكو، بس انا جاي اشوف هواي مصممين جاي يصعدون
0: كلش بحكم احنا تجربتك، احنا جاي نسالك اكيد اذا انت مستفاده من عدها هوايه من الخياطه ظروفهم صعبه، فهي لجأت اللي حتى بدون ما تدخل دوره وتتعلم.
2: صحيح.
0: انه هي مجرد من افكارها اليوتيوب هم جاي يساعد.
2: صحيح، اكيد اليوتيوب كل شيء بيحطين كل شيء، فيعني اشوف هواي ناس يعني يدخلون دورات يعني او يلتجئون لهواي سوالف، يعني يروحون يسجلون بفلوس وهاي، بس هو موجود باليوتيوب. يعني اتعجب على هذا الموضوع، خاصه يعني طلاب السادس عندنا جاي يفاجئون بهاي الامور.
0: شنو غير الخياطه ودش تتعلميها؟
2: رسم. رسم احس شيء كلش حلو وناجح ويفيد بالمستقبل.
0: عارفين ترسمين؟
2: يعني الامانه انا بس ما نقول نطقطق بيه. اكيد.
0: سؤال اخير يا تبارك ونعبر على لبنى، يعني على المستقبل البعيد ان شاء الله، شنو اللي يعجبك من مهاره تعلميها لبناتك؟
2: بالبدايه رسم، بس رسم يدخلون بيه بتفاصيل، يعني شلون التصميم يصممون بيه، يعني تصميم بيوت، تصميم فساتين، يعني احس هذا الشيء كلش حلو، يعني الهن تفيدهن، احس يعني شلون يعني مكياج همين شيل الشعر، يعني هيك سوالف الخياطه يعني ايه، بس مو كلش
0: شيء هو نفس الخياطه بس احنا نطوره شويه نجمله.
2: بالضبط. ايه
0: هم تتبعين نفس اسلوب الماما، انه احنا دراسه دراسه دراسه الى ان نوصل لمرحله معينه ونتخرج ونتفرغ وانهنا بنتعلم، لو من البداية؟
2: أنا هو من الصغر، بس أحس يعني فترة الدراسة ما أكلف عليهن وأزيد لهن شيء، لأن هستوشت شنو قلتي إنه التواصل الاجتماعي، يعني هذا الشيء إحنا هواي فادنا من إنه إحنا فترة الدراسة ما قمنا نلتجئ لهواي سوالف بقد ما نلتجئ دراستنا، نطلع نروح نشوف، وهاي يعني هذا الشيء يعني ثقفنا وعانا هواي أزيد من إنه نقضيها بس دراسة، لو نروح نلتجئ لهواي سوالف غير شيء نقال أو بس خياطة شيء يقعدنا بالبيت. لا يعني احنا التجئنا لهواي امور يعني خلتنا نطلع نشوفه واحنا نجي فهاي الامور هواي تساعد.
0: قلبي التوفيق لكم ان شاء الله. شكرا لك ولوقتك. مع السلامه.

0: نرحب بيك لبنى، واهلا وسهلا. اهلا وسهلا. احنا سمعنا انه انت وتبارك دخلتوا دوره بعد ما تخرجتوا.
1: مو بعد ما نتخرج، دخلنا دوره تقريبا بالمتوسطه هيك شيء، يعني واحنا صغار يعني. يعني اكتسبناها بسرعه لان كنا صغار، ويعني تليفونات ما كان اكو، هاي سوالف ما كان، يعني ذاك الجيل يختلف عن هذا، يعني الوقت هم يختلف. فتعلمنا الخياطة، أنا تعلمتها يعني بسرعة لقفتها بحكم عمري، يعني كنت يعني صغيرة شوية، فلقفتها قمت أخيط، يعني كلش حبيت الموضوع. وهاي أمي شجعتني، يعني هي اللي شجعتني أدخل الدورة، فرحت ودخلت الحمد لله. يعني بعدين قمت أخيط، وخيطت لي أتذكر سدرية بالمدرسة وداومت بيها، يعني واقول للصديقات يعني هاي السدريه انا مخيطتها وهيجي، فكلش حلو الموضوع يعني. وحتى من لبستها يعني كلش حلوه، الصديقات هم كلش حبنها.
0: عاشت ايدك. انت وتبارك دخلتوا الدوره
1: بالضبط.
0: بس منو اللي جادها؟
1: والله انا يعني لحد الان يعني انا اعرف تبارك يعني شويه وعافتها يعني، بس انا ظليت مستمره بيها، اخيط الاهلي اخيط الي، بس يعني مو يعني خياط بس يعني خيطت. بعدين اتجهت للدراسة، عفت الخياط سادس، بعدين تخرجت من السادس، يعني درست جبت معدل 96، فبحكم دراستي بعدين درست هندسة عفت الخياطة يعني. بعدين تخرجنا والحمد لله يعني.
0: حسين المهارة ما أثرت على مستواك العلمي مع أنه ما شاء الله معدلك عالي؟
1: اي لا، انا تعلمتها وانا صغيره يعني، فما اثرت، لا ابد يعني ما اثرت الحمد لله. والدراسه حلوه، الواحد شهاده حلوه للبنيه وللولد، يعني الشهاده حلوه بصوره عامه، تشتغل على شخصيتك هم يعني، تطور من نفسك يعني.
0: انت قلتي الشهاده حلوه للبنيه وحتى للولد، زين احنا مرات نصفا نقول يا الله انا ادرس هاي السنين كلها زين وادخل جامعه وبعدين اتخرج وماكو فرصه عمل ولا تعيين، هم نرجع احنا ناكد على انه الشهاده حلوه بحكم هاي الظروف، ظروف مجتمعنا وماكو تعيينات وفرص عمل؟
1: اهم الشهاده يعني شهاده مريوده على قولتهم يعني.
0: منو الاهم، الشهاده ولا المهاره؟
1: اثنينهن يعني للامانه، يعني هسه عندك مهاره يعني تمشي يقولوا لك ها شو مخلص، يعني حلو انت شهادتك يعني تقوم انا مهندس، انا يعني سلاح الشهاده سلاح يعني. مهاراتك شخصيتك مريوده هم يعني، يعني انت شهاده بدون شخصيه يعني ما تعرف تتكلم، ما تعرف يعني تطلع تستحي، يعني شهاده هنا يعني نقول ماكو شهاده هاي يعني باعتبار يعني ما معترف بيها شهادتك يعني. فحلو الإنسان يشتغل على شخصيته، يعني يبني شخصية، يبني يعني تتكلم أنت، تعرف تحكي يعني.
0: زين لبنى برأيك منو الأهم، إنه يقولوا له يجي واحد ويتقدم لك يقولوا له مهندسة ما عندها وظيفة، شهادة مهندسة ما عندها وظيفة، وخياطة ماهرة جاي تشتغل عندها خبرة، يعني مو بس لأهلك لا للناس، برأيك مجتمعنا يتقبل المهندسة وقاعدة بالبيت ولا الخياطة؟
1: يعني سوري للخياطة، احنا نعتذر من أدها، بس مهندسة وقاعدة بالبيت يعني بهذا الوقت، يعني مهندسة يعني مهندسة تعبانة على نفسها. اي الخياطة هم حلوة، واحنا مع احتراماتي كل الخياطات يعني، فالخياطة بتشي مرتب زين يعني، انا هم اعرف خياطة مهندسة يعني اوكي تعرفي تخيطين يعني، بس الشهاده مريوده.
0: غير الخياطه شنو يعجبك، شنو المهاره اللي ودش تتعلميها؟
1: انا كلش احب التصوير يعني، ويعني عمي مصور، عمتي هم مصوره يعني، فكلش حلو التصوير احبه، بس ما صارت لي فرصه يعني. اي ما صارت فرصه يعني.
0: برايك لبنى جيل اليوم اذكى بالتكنولوجيا لو جيل قبل اذكى بالحياة وتفاصيل الحياة وخبرة الحياة؟ يعني احنا مرات ناخذ حتى الحكمة من الجيل القديم.
1: صحيح. الجيل اللي يعني القديم هواية بي عدا يعني يعني اوعى من عندنا، يعني نقدر نقول يتحمل اكثر من عندنا، يعني بسلبيات وبإيجابيات الجيل القديم، وهذا الجيل هم بسلبيات وبإيجابيات. يعني احنا يعني هذا الجيل ما نحكي عليه يعني كلش، يعني نحكي عليه هم بإيجابيات شوية، هم اكو تطورات حلوة، يعني تطورات حلوة هذا الجيل بي، يعني هم يعني تصاميم عندهم، عندهم مصورين هم طلعوا، يعني هذا الجيل هواية شهادة، هم شهادات هسه يعني اكو هواية بنات عندهم شهادات، يعني مهندسين اطباء، يعني هو جاي يطلعون، يعني هذا الجيل هم يعني مرتب.
0: سؤال اخير إلك يا لبنى، شنو المهارة تحسين التكنولوجيا اخذت مكانها؟
1: التكنولوجيا اخذت مكان مهارة؟ يعني شلون؟
0: يعني مثلا الخياطة، مثلا التطريز، الحياكة، هاي التفاصيل تحسين التكنولوجيا اخذت مكانها؟ يعني انا بمكان ما اخيط اروح للجاهز، مو مكان ما انا اطرز بايدي اكو الات تطريز اجت مكان تطريز.
1: اي اي اي بالعكس، هاي التطورات يعني انا اليوم اعرف اطرز، بس اكو اشياء تساعدنا على التطريز، ماكو يعني آلة تطريز يعني تسهل علي الشغل، يعني ماكو، يعني حتى هسه الخياطة، احنا نقول خياطة بس اكو يعني فد، يعني اكو تطورات صارت انه تخيط اسرع، ماكو يعني هسه تشوفين التصاميم، هسه يعني اشوف اكو توجهات كبيرة على التصاميم، يعني يعني هسه يعني اكثر العرائس يعني اشوفهن كله جاء يعني تصميم، يصممون يعني ذاك من ذاك قاموا جاهز، يعني
0: شوفين تكنولوجيا يعني سهلت هواي تفاصيل،
1: سهلت كل شيء، هواي سهلت، يعني اللي يعرف شلون يتصرف بيها يعني سهل.
0: حبيبه قلبي شكرا لك ولوقتك يا عيني، بالتوفيق لك، مع السلامه.
2: حكاية.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا يا هلا بيك.
0: منو؟
1: ام وضاح.
0: ام وضاح، اهلا وسهلا بيك ام وضاح. ام وضاح، شنو المهارات القديمه اللي انت تعلمتيها من الوالده من البيبيه ايام قبل، زين، وتتمنين انه الجيل الحالي بناتك احفادك يتعلموها؟
2: بالنسبه لي انا يعني كنت امارس الخياطه مثل هدومنا قبل، احنا نخيطها، يعني من الحياكه احنا نحوك هدومنا، فهاي الاشياء انا اشوفها هسه يفتقرونها جيل هذا الوقت بالنسبه الى بناتي احفادي، حتى يعني اشوفهم حتى ما يعرفون يكضون ابره الخياطه، فهذا الشيء يعني انا اتمنى ان يسوونه، مثل اذا اشياء ابسط شيء مثل فتك بسيط يعني اشوفهم يرحون، او اي مثلا هدوم طويله يردون يقصروها او شيء اشوفهم راسا يرحون للخياط، فهاي اشياء انا اشوفها كلش بسيطه ماكو حاجه يرحون بها للخياط، فهذا الشيء انا افتقر اشوفهم يعني يفتقرون بهالوقت هذا.
0: هاي من ناحيتك انت اللي تعلمتيها ودك انه يتعلموها، شنو الشغلات تحسين انه التكنولوجيا اخذت مساحتها اكثر من المهاره اللي تعلمتوها قبل؟
2: والله شوفين يعني القعدات اللي نقعدها كنا قبل، الايام الحلوه مثلا لما الحلوه اللي نشوفها هسه نفتقرها، كل من حتى لو رجل التم كل من كاظ التليفون مالته وقاعد، فماكو هاي الاشياء ما يعني جاي نحسها مثل قبل.
0: اكو مهارات اجتماعيه بلشنا احنا مجتمعنا يفتقدها، يعني جيل اليوم اتوقع يحتاج الى اداب الضيافه ابسط شيء، اتكيت السفره، زين، اكو شغلات مثلا استقبال الضيف، لان كل واحد دخل الغرفة اجى فلان وكل من وتعال اطلع حتى سلام ما يسلم، حتى التواصل المباشر ويتعامله مع الاخرين،
2: يعني اشوف الان البنات بيناتهم يعني لا موجود يعني هذا التواصل، بس مثل ما تقولين يعني بين البنات بيناتهم، لكن الكبار لا ما يعني ما يفتقرون لهذا الشيء، اللي مثل خالاتهم اذا اجوا ما يجونهم،
0: ظلوا يستصعبون انه يقعدون ويا الناس ويسولفون، حتى مرات تنصدمين تقولي له مثلا مرحبا يظل صافن بوجهك، يقول لك مثلا شو
2: عندك الاقارب، يعني صايرين ما حد يعرف اقاربه هالقد، يعني قليل ما يعني
0: صار التواصل تواصل قل، التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي اخذت مساحه اكبر.
2: صحيح صحيح، هذا الشيء صح.
0: الحمد لله وصلنا للفكره اللي انت تردي تقوليها. الجيل القديم تحسينه كان يعتمد على نفسه اكثر من الجيل الحالي؟
2: صحيح.
0: شنو بالضبط تحسين بحيث الجيل الحالي لا ما تقدرين تطي او تحمليها المسؤوليه؟ البنيه بدت تتحمل مسؤوليه
3: على هذا السؤال.
0: اي
2: خلي تجاوبيني
3: على هذا السؤال. احنا جيلنا قبل نشعر بالمسؤوليه، يعني اذا الوالده بالدوام احنا نفكر نقول راح تجي تطبخ، لا احنا نطبخ، يعني عمر ثالث متوسط تجي تلقى البيت نظيف، عطله عندنا احساس بالمسؤوليه، هي ما قلت لنا، هي تقول كل شيء لا تسوون، بس احنا اكو احساس بالمسؤوليه انه تنظفينه، تجي يكون تلقى البيت نظيف، اكو طبخ، نقولها لا تطبخين بالليل، احنا بالبيت احنا عطله، احنا نطبخ المرقه، وبعدنا شويه شويه حب ما صار يعني انه قدرنا نوفر سفره، تجي الزلاطه الخضره كل هذا جاهز.
0: الوقت الحالي،
3: الوقت الحالي ما تقدرين تقولي لها طبخي تمن، يعني ماكو احساس بالمسؤوليه الا انت تنطقين ماما ليش ماكو زلاطه، ماما ليش
0: انت توجهين وباشرافك
3: في اشراف، اي يعني احنا نفتقر لهذا الشيء، يعني دائما اقلهم انتوا ليش مو مثلنا، يعني احنا دائما كنا نحاول نريح امنا وابونا، انا ليش اطلب، ليش الا اوجه، ليش اقول الا سوي الغرفه، ليش اقول الا سوي الكنتور، ليش مو انتي من كيفك، يعني جاي اعاني انا بهذا الشيء، رغم يقولون انه البنات لا الا توجيه سوي زلاطه، طب اقعدتم ليش، فكروا انتوا، قولوا ماما راح تجي بالثنتين ونص تعبانه، خلي احنا نحاول، ليش الا تنطق، ليش الا انا اخابر.
0: زين تتوقعين هسه هاي بس معاناتك انت؟
3: لا معاناة الكل انه احنا لازم نوفر كل شيء لهم، وهذا الشيء مفروض عليك، واجبك، لا مو واجبي، دائما اقلها قدمي اقدم، أنا كل شيء جاي أوفر لكم، جاي أشتري، جاي أصرف كل الحاجة الحلوة، ما جاي أشوف أنتو أكو عطاء إلا أنا أطلب، ليش تخلوني أنطق؟ ليش تخلوني أنطق؟ يعني هاي وجهة نظري. وبالنسبة للهوايات السابقة يعني أفتقرها لهذا الجيل، هذا الجيل بالعطلة حالياً بس آيباد بس تليفون بس طببينا طلعينا، لا إحنا كنا نستثمر العطلة، كنا بالعطلة ندخل دورات تقوية خط، ثلاث دورات خياطة، أنا ما شفت أدخل خياطة بس كنت أمين للخط، كنا نحب من نتعلم ما نضيع العطلة. هسه لا، العطلة نوم سهر لثلاثة للوحدة الظهر القعدة الصبح نوم تليفون، ماكو انت جاي تضيفين فد معلومة إليك بالعطلة، ماكو استغلال.
0: انت شنو اللي تفضلينه من الجيل الحالي، انه يكتسب معلومة على قولتك بهاي العطلة، ولا بالعكس يتعلم ويكتسب مهارة؟
3: مهارة يتعلم بيها
0: المعلومات اللي مقابل ال
3: كافي، يعني كافي لازم هسه بعد يعني شلون اقول لك دورة خياطة.

0: يمكن أهم شيء نقدر ننطيه لأطفالنا هي مو بس الشهادة ودرجات عالية، وإنما حتى مهارة تبقى وياهم طول العمر. نعلمهم يعتمدون على نفسهم، يعرفون يتعاملون ويا الناس، ممكن يفكرون ويحلون مشاكلهم، يتحملون المسؤولية على الأقل، ويستخدمون التكنولوجيا هي كأداة ممكن تفيدهم، مو أداة يعتمدون عليها بكل تفاصيل حياتهم. وبنفس الوقت ما ننسى المهارات القديمة اللي ورثناها من أهلنا، لأن أكيد مو كل شيء قديم صار ما له قيمة، وإنما أكو مهارات تعلمنا الصبر، تعلمنا الاعتماد على النفس، وحتى تستحق إنه نتوارثها ونضيع وقت عليها. تقبلوا تحياتي أنفال الربيعي، إلى اللقاء.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.
3: لأن الحياة من حولنا صاخبة، لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنساهوم العالمي. ويا إنساهوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: ها كبرى هاك الخيط هو يرد كلفك انشجق الدلال في الاعلار
2: الدعاب حتى الدعاب عليك
3: يعني العباد يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
0: تطلع من الشباك من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسك شوق بيوم مشاعر
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

والكون الميثاق والذر والكون الميثاق والذر الحرق هو اللي منك فاك والذر والكون الميثاق والذر الحرق هو اللي منك فاك والذر الحقني مو حكي الشمات والذر تشبد ومعط نياط القلب ليه.

إذن دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج، بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، وعمار مشتاق في الإخراج. في الإخراج الصوري صلاح التميمي، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. يوم الخميس دائما حلقة خفيفة الظل، من خلال مجموعة من الفقرات اللي نمر عليها في سياق الحلقة تباعا. نبتدأ بالموضوع ثم نعرج على فقراتنا من خلال موضوع نفسه، ولكن يوم الخميس دائما نختار الأشياء الخفيفة تظل نهاية الأسبوع. أريدكم تكونون مستانسين وفرحانين وتطربون ويانا، لأن عمار أيضا يوم الخميس يشعللها بطريقة أو بأخرى. ساعة على الهواء مباشرة عبر الصوت والصورة، فأكيد بالنصف الآخر راح نستثمر اتصالاتكم ومشاركاتكم الشعرية ميتها.

موضوع حلقتنا لهذا اليوم راح نتحدث عن مفهوم الكرامة بالعلاقات العاطفية. واحد يقول هذا الموضوع كلش محكي به هواي وماكو حلقة ما يمر ونسمعه هنا وبكل مكان. اليوم شوي راح يتروح بي لي انزياحات يعني معينة بمواقف أيضا خاصة واستثنائية. مفهوم الكرامة للأمانة يعني مفهوم عام، بس هو شرقيا يكون خاص مرات، يعني الكائن والإنسان الشرقي تحديدا الرجل الشرقي فكرة الكرامة فكرة يتوجس منها، يوقف عدها، يتدبرها، يحلل. مجرد أنه يشعر في الغالب، طبعا في الغالب مجرد يشعر أنه انداسله على طرف، تمام، انداسله على طرف، ينسحب. يشعر أنه كرامته ممكن أن تكون مهدورة في هذا الطريق، فما يفضل هذا الطريق. هذا الموضوع حتى نتناوله بطريقة جديدة، أنا أريد أقول أكو مستويات للموضوع. يعني شلون؟ يعني أكو ناس من يشعر أنه كرامته بدأت تهتز مع الآخر، يوصل إلى مرحلة يضع حدود صارمة وتم تجاوز هذه الحدود. شي راح يسوي؟ شي يقول؟ راح يقول أنا رايح، هذا المكان ما يفيدني، هذا ينال من عندي المكان، يحط من كرامتي، يقلل من قيمتي، فأنا رايح. بس مني يروح لا شعوريا هو يخلي باب مفتوح، فتلقى واحد يشيل روحه ويطيقها بالقاع، يقول طلاق، يقول خلصنا، يقول قفض، لا ريدك ولا تمر بي هالشكل. ثاني يوم تلقاه قاعد ويا شريكه ويا حبيبه بيته ويا زوجته ويا صديقه هذا النوع بالمناسبة هذا رائع، هذا عنده إمكانية أن يخلق حالة من التوازن ما بين عقله وقلبه وفكرة الكرامة، يخليها حاضرة ودائما يقول للآخر ترى أنا هذا الموضوع خط أحمر، بس بنفس الوقت ما مستعد يخسر الناس من أجل هذا الخط الأحمر. بس أكو ناس اللي اليوم راح نوقف عندهم، هذول من يقول قفض خلاص قفض، لا ريدك ولا تمر بي. اليوم حلقتنا على الناس من يوصل موضوع للكرامة يبتعدون وما يخلون أي طريق للرجعة.

قفض لا ريدك ولا تمر فيه. هاي الفكرة اللي راح نناقشها، ما راح نناقش اللي كرامته خط أحمر ولكن يخلي أبواب مفتوحة، ممكن متى ما يتم الصلح لأن قلبه يريد ما يتحمل فيرجع، هذا الباب المفتوح يخلي له خط للرجعة وطريق رجعة. أنا أتحدث عن الناس اللي ما يخلون خط رجعة، من يتم النيل من كرامته أو الواحد يحط من قدره أو أي طريق يشوفه بمس لكرامته يبتعد عن هذا الطريق، يوخر خلاص ويهاجر ويبتعد، وعنده إمكانية يلحس صوابه، عنده إمكانية أنه يروح يعيش معاناته بوحده. أهول له هذه الفكرة. أكو أتذكر في البدايات، طبعا راح أقرأ هيجي تنبية هذني ما موجودات لا بجوجل ولا عد الشاعر نفسه تحدث عن يوسف حسن كل المحبة إلى صديقي، من البدايات إن واحد يحفظ للثاني وكذا، إحنا شعراء البصرة، فأنا متأكد حتى هو ناسي هذه القصيدة. يقول ما أنذل ورد لك لو يصير اللو، ولو قبرك يصير هنا أنا أقول لك حل

يقول له ما انذل وارد لك لو يصير اللو ولو قبرك يصير هنا اقول لك حل ولا ارد لك شباق الشوق بيدي وجاي لك اسحل انا زمزير عاطفتي بمرام السير سبع عرسن فلا يردني منا نحل. هذا حكي انجليزي هو كتبها حس شبقتها. عموما اكو شاعر من الحي يتجاوز هذا الموضوع يروح لمنطقة كلش بعيدة شاعر تايه باقر الحسيناوي يا الله وين رايح يقول له انا وياك ما احكي مالاتك مال الدنيا ما اريدهن وحتى من تموت ما لي حكاية وياك يعني ما اوصل لك حتى من تموت باوع ما امر بيك حتى وانت ميت ما امر بيك وين ياخذه ياخذه وين ليوم اخر عندما هناك تقف الناس بعش يقول البيت يقول له كف بعد ما يمشيش جدمع لمنواك. ما ادري ليش احب اقراها مثواك انا هيك قريتها. يقول له كف بعد ما يمشيش جدمع لمثواك خليته للموقف معاتب وياك.

والله يستاهل التحية رعد الناصري وصلوها له والله لين جميل ورائع وعنده طاقة إيجابية يا أخي. هسه أخو مو أكو أغاني عنده حزينة بس أكو أغاني يعني الجو ريفي والإيقاع ريفي بس ما أدري طابلها بروحها لأن هو طيب يبدو لي هكذا. أنا سمعت لكم لقاء نقي من الداخل وعفوي واحتمالات أهلنا هاي هسه طاقة إيجابية. تخيل واحد هسه بسيارة مثلا قاعد يسمعنا ويفول الصوت وعنده وحدة مال ابنك اعتبره وغلط هذه كلها طاقة إيجابية.

إذن نتواصل في تقديم فقراتنا وبعدني متشلب بموضوعي، وأهلنا يقولون المسودن يتشلب بسالفته. نتحدث عن مفهوم الكرامة اللي ما يخلي باب مفتوح، سد كل الأبواب. بالمناسبة هذا الموضوع جاي نحكي عن ناس في غاية الحساسية، يعني مو ناس جلدة، هي مو صلافة ولا جلادة ولا قوة قلب، مو هكذا. يعني ما جاي نتحدث عن ناس مشاعرهم متبلدة وصلبين إلى هذه الدرجة، لا، احنا جاي نحكي عن ناس ينخدش من نسمة الهوى، لذلك هو عنده إمكانية أن ينسحب ويروح يحاسب نفسه، عنده إمكانية ينسحب ويروح يعيش العقاب ويا نفسه. يعني مرات والله فلان سوى صمت عقابي، فلان ابتعد، فلان عافني، فلان انزوى، فلان التهى عني، هو ما التهى، ربما ملتهي الآن بجروحه. لذلك الشعراء من يجسدون هذا الموضوع، كل الأبيات إن طالعات من تنور القلب. أكو بيت للجميل يحيى العلاق يقول: أنا وثم أنا وكان من كان، أصبعين على روحي ما أقدمه. وعلى المفهوم أنا وثم أنا، حتى وإن كنت في علاقة أحبك وتحبني والمفروض أن نتشارك، واحد يضحي للثاني، بس أنا وثم أنا. أبونا الرائع الكبير الراحل عريان السيد خلف يقول: مدن فوق وكرب طارف الصعبات وصقور الروابي العالية الزبل. هكذا تصعد الكرامة براس بعض الناس. أو عطى السعيدي يقول: لقيتك جدح مترع تشتهيه الروح، لكن بسواد لهالسبب عفته، أنا محتاجك، أنا رايدك، أنت قدح وجاي هكذا مترع قدامي تفيض، بس بيك سواده، لذلك أنا أقدر أنسحب. شوف الكرامة أكو شاعر شاب يجسد هذا الموضوع بطريقة رائعة، يتحدث عن الإعزال. شايف الإنسان من تجي تشيل شيء من جسده والطلعة مباشرة، هكذا إحنا ويا بيوتهن في ليلة وضحاها، مرات في بعض المشاكل ينفصل هذا العضو من الجسد، تطلع من بيت أهلك. شلون تطلع؟ مرات تطلع زعلان، ليش؟ لأن مست كرامتك. هذا المفهوم يجسد الشاعر بطريقة رائعة، يقول: هواي تحملت بس هاي ما تعدي، موضوع الكرامة شوي صعب عندي. هواي تحملت بس هاي ما تعدي، موضوع الكرامة شوي صعب عندي، لهنا والقلب يستاهل السكين، وإذا حبك وإذا لون كذا هيك وجهك الوردي ما أدري. المهم يقول له: وصلت للكرامة، بعد طلابة مالتي يقول له: وصلت للكرامة ويهلي واختاضيت وعزلت الوحدي من كنت ما عندي.

أكيد بعدنا متواصلين في تقديم فقرات برنامجنا البنفسج. أنا ما أرد أطول عليكم حتى نروح للاتصالات والمشاركات الشعرية. هسه أرد أتناول موضوع العلاقة بقصة أغنية. عوف قصة الأغنية، الأغنية نفسها أغنية اللي هي خلصت صدق، واحدة من الأغاني العراقية الراكزة اللي انعرفت بصوت سعدون جابر. من تجي وتوصل لهذه الأغنية وتحبها وتحب كلماتها، ظل تدور عليها، راح تكتشف أنه الكلمات مهمة ورائعة وكبيرة، اللي وكاتبتهن امرأة شاعرة اللي هي لميعة عباس عمارة، الشاعرة المهمة العراقية اللي ذاع صيتها عربيا. فخلصت صدق، نروح نسمعها من سعدون جابر لنكتشف انه اكو واحد غناها قبل سعدون جابر بلحن اخر بنفس الكلمات تقريبا، مع يعني اكبر الاغنية. يعني هاي الاغنية ذا 5 دقائق، الاغنية القديمة كانت ثلث ساعة مع الموسيقى مالتها. ومنو غناها؟ الفنان القدير الراحل ياس خضر. يعني جاي نحكي عن 2 من عمالقة الفن العراقي غنون نفس الاغنية، نفس اللحن، لا مو نفس اللحن. الاغنية الاولى اللي غناها ياس خضر لحنها الملحن العراقي الكبير المهم محمد عبد المحسن في زمن الألحان الكبيرة. أما الأغنية الأخرى من تسرج عليها راح تلقى ملحنها كاظم فندي بروحيته العذبة، بشفافيته، يعني هاي بساطة الماي والتراب والنخلة عذوبة العمارة كلها موجودة بالأغنية. سر نجاح هذه الأغنية بداية الكلمات اللي راح أقرأ لكم مقدمتها، لأن كلماتها مهمة ورائعة. بس صدقا ما وجدت ليش تغنت مرتين، وليش تلحنت مرتين، وليش إجا سعدون جابر يعيد إنتاجها، رغم أنه الأغنية الأولى مو قاصرة. جاي نتحدث عن محمد عبد المحسن، يعني واحد من الملحنين الكبار. فأتمنى بعد ما نسمع الأبيات نسمعها بداية بصوت ياس، لأن الناس ما سامعتها أغلب الناس، لأن هي انتشرت انتشار النار في الهشيم بصوت سعدون جابر. لميع الله يرحمها تقول: خلصت صدق وك صدق، خلصت عشرتي وياك، تذكر قعدنا سوا وش قد ضحكنا هناك، تذكر قعدنا سوا وش قد ضحكنا وياك، لا تنتظر جيتك، لا ننتظر جيتك ولا نحلم بملقاك، عليتني للسما وهديتني من هناك، بالحلم لا مو حلم ننسى الحلم ونقوم، يا حبنا حرقت قلب مملي عتب وهموم، ثوبي بعد ريحتك زين وعليه هدوم.

0: رائعة رائعة بصراحة الأغنية، ولكن ما أعرف أيضا ما يعني ما عندي فكرة بصراحة ليش انتشرت بصوت سعدون ونجحت أكثر، رغم أنه هاي الأغنية مو قاصرة وتنتمي لجيل الكبار كلاما ولحنا وأداء. اللي عنده معلومات يعني يا ريت أنه يزودنا بيها، ما عندي هواي تفاصيل عن الموضوع لأن بحثت عنه بصراحة، يعني حاولت أنه ألقى ليش أساسا تم تلحينها مرة أخرى، ليش اتغنت مرة ثانية، يا ترى يدري الملحن الثاني كاظم فندي يدري أنه هي متلحنة وهذا شكلها، على اعتبار أنه لميعة هي بنت ولايته بنت العمارة. عموما ما يعني ما عندي تفاصيل. خلونا الآن ننتقل إلى اتصالاتكم ومشاركاتكم الشعرية، ونستثمر يوم الخميس بسماع أصواتكم وقصائدكم وبذياتكم دارمياتكم، وحتى اللي ما يردون يقرون شعر خلي يمسون علينا ويسمعونا أصواتهم لأن مشتاقين للجميع. أرقام هواتفنا اللي حاب يتواصل مع البرنامج 077 مكرر 2 مكرر 2 9853، الرقم الآخر 078 مكرر 2 مكرر 2 9853. أول ألو.
1: ألو.
0: ألو يا مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، نص الراديو فدوة حبيبي.
1: رصيت الراديو دكتور برمان.
0: يا مرحبا. ألو صوت أهلنا صوت. شوف محمد ناظم أميزك، أصدقاء الطفولة ألقفهم.
1: شلونك؟ فدوة العينة. أخبارك دكتور؟
0: ربي يحفظك صديقي الأحب.
1: هذا واحد الحميداوي ايش يقول؟
0: شو يقول؟
1: يقول بالخوة نرضى نصير عدكم حماميل.
0: الله، بالخوة.
1: بالخوة.
0: نرضى.
1: نرضى نصير عدكم حماميل. بس للكرامة ديل من صوت ريشي.
0: الله، نشيل بالليل. اي والله، اي والله.
1: بس للكرامة بالليل من صوت ريشي.
0: هذا كواحد من شيابنا تذكره هيك يسولف، يقول انا من توصل للكرامه اقعد بخيمه بوحدي هيك.
1: الله.
0: اي والله. الله. يقول اقعد بخيمه بوحدي.
1: اي بعد ما قطع بعد
0: خلاص يطر تشول ما يقابل بشره. مشتاق لك حبيبي، ممنون منك
1: حبيبي دكتور،
0: محبتي لك، والله يرحم روح الوالد التربه والفاضل، كل المحبه
1: ان شاء الله دائما وابدا.
0: محبه تحياتي للاهل كلهم. 100 هلا. صلاة آخر. ألو.
2: ألو.
0: ألو يا مرحبا.
2: السلام عليكم أستاذ بها.
0: عيدان شلونك؟
2: حبيبي.
0: حتى أنت عيدان، حتى أنت بروتوس قاطع بينا ليش هيك عيدان؟
2: والله أنا مو صح مريض أنا.
0: مريض؟
2: أي والله.
0: سودة علي، عيدان ما تستاهل والله، ما تستاهل.
2: نعزي لكم وفاة الأستاذ كامل الزرقي.
0: أحسنت.
2: وأنا عزيز الأستاذ محمد
0: قاسم الحبيب.
2: محمد قاسم أنا متابعهم طبعا.
0: إيه الحمد لله.
2: إيه أنا ما أبي أقوم بساعة رجلي ركدين، خاف أقوم شلون للقاع ردين.
0: حلو.
2: حبيبي.
0: الله يسلمك. فرصة إنه نستذكر الفنان القدير الكبير كامل الأزرقي، هذا الرجل قدم ما قدم للبصرة وللعراق، فنان وزرع الابتسامة في كل بيت، ولروح السلام والرحمة والراحة الأبدية يا رب. اتصال آخر. ألو.
3: على جفوفك حياة الرسمة خطوط.
0: إيه.
3: وعلى جفوف الرسم همك والأحزان، أعثر بالهوى وش ما أريد ألاقيك، هم شفت الهوى يعثر لإنسان.
0: لا والله
3: جمالك ينذكر بس بالأساطير، وتشذب مثلك بشر في كل الأكوان.
0: صحيح.
3: أدر ذلفك كنايس للي يصلون، وأصابيعك معابد كل الأديان.
0: الله.
3: يا الخدك وفر ثابت شتا وصيف، وعلى شفافك نضج 60 بستان، وعلى رموشك هوت كل العصافير. وبحر عينك بلع مليون شفان، ممشاك برشاقة قلب الطيور.
0: صح.
3: وسر جدمك عليم التم العصور، تشف سور على صدرك علم الآثار، طلع مو بس بلاد الصين بيسور. شعرك يرتفع يم رقبة الغيم، يتحول شفش ويصيد الصقور، يا مدرش نقول بوصفك محير.
0: صح.
3: وبيك تطشرت كل التصاوير.
0: أيوة
3: يوسف يوسف من جماله بغير ذبوه. ايش عجب لي حس اخوتك مالقه وبيك.
0: اي والله اي والله
3: استاذ ما شلونك حبيبي.
0: الله يسلمك. هالصوت مو غريب علي.
3: لؤي الازرق.
0: عفوا لؤي
3: لؤي الازرقي.
0: الله يا حبيبي الله يرحم رعد الازرقي وانت تقرا له بهذه الطريقه.
3: الله يعزك الله يعزك الله يسعد. انا بالسياره سمع صوتك وطقت على صوتها.
0: حبيبي حبيبي
3: تذكرت قعدتكم.
0: الحمد لله الحمد لله. بالمناسبة أنا ما أدري تسمعنا لو لا، يعني رعد الأزرقي الله يرحمه حاضر في أغلب حلقاتنا، يعني أنا مسوي حلقات كاملة عن رعد الله يرحمه.
3: لا لا متابعكم.
0: الله يسلمك حبيبي.
3: الله يحفظك أستاذنا حبيبي حبيبي شارك.
0: شكرا شكرا لؤي. شكرا يا حبيبي.
3: حبيبي
0: وين وديتني يا لؤي يا حبيبي. ممنون ممنون. تحياتي إليك ولأحمد وللعائلة الكريمة. أويلي أيام حلوة كانت. اتصال. ألو
4: مساء الخير. ألو السلام عليك.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: مساء الخير أستاذنا العزيز.
0: مساء الخير والمحبة يا مرحبا.
4: يقول دليل من الونين انقطع بثة وعليك الليل بالحسران.
0: إيه
4: بثة حال عليك حال الكتل.
0: بثة
4: بثة تهمة عربة
0: طلعت قرية. ويلي ويلي ويلي.
4: شلونك شلون صح؟
0: الله يسلمك. انت من شط العرب تخابرنا؟
4: ايه من شط العرب. احمد مبارك صديقكم السابق.
0: الله يسلمك. عمار عرف صوتك. اي والله مية هلا.
4: تحياتي استاذ عمار.
0: مية هلا مية هلا.
4: في امان الله.
0: الله يسلمك الله يسلمك. اتصال اخر. الو
5: اعرفك نبع للخو.
0: ايه
5: واعرفك شهم وتوافي وعرفك من يصير الضيج تمشي صاحبك حافي وعرفك سند للطيبين ابد ما تقدر تجافي.
0: والنعم.
5: لان انت كرامه وغيره وصلك من نبع صافي بداك الزين والموزين وكل من على الظلم غافي واريدك كون تعذرني اذا هالوصف مو كافي لان حار اللسان بوصفك وعزت حتى اوصاف. عطشانة عطشانة روح عليك ما ترضى بالماي.
0: لعد
5: تزها عطشانة روح عليك ما عزيز. ترضى بالماي
0: ها.
5: ترضى من شمك حيل وتشمني هواي.
0: زين عايز
5: سلام عليكم.
0: تحن ابو مهند تحن روحك الخضراء.
5: شلون الصحة تزها؟
0: انا زين نعمة نعمة الحمد لله ربي
5: يحفظكم. تحياتي للاخراج. منو في الاخراج؟
0: عمار عمار مشتاق يخصك.
5: عمار الورد صاحب الذوق.
0: يا حبيبي يا حبيبي ابو مهند كل المحبة لك. نعمة نعمة
5: بخير. شلونك كلكم طيبين؟
0: طيبين ومفتقدين صوتك والله.
5: والله شوف ساد بها اليوم انا يلا توهم قاموا الخطار على وقت.
0: انت ديوانك عامر ادري بك.
5: اي والله يعني يومية به دعاش اقل دعاش بشوية يلا يقوموا فبعجلية ما اقدر بعدها اعوفه مطلع.
0: الله يسلمك ويحفظك. اني ممنون اني ممنون كل المحبة والاحترام لك.
5: طبعا
0: شكر لك شكر لك
5: عزيزي
0: عمنا العزيز. مية هلا مية هلا.

0: شو اسوي هسه؟ لازم اغني على هاي الايقاعات. الو اتصال.
1: لا هلا بذاك اليوم ولدي عرفناك.
0: اها
1: لا هلا بذاك اليوم ولدي عرفناك، ما خلفت مكروه بقليب وانساك.
0: الله الله الله، جميل جميل هذا البيت.
1: شلونك دكتور؟ شلون صحتك؟
0: الله يسلمك ويحفظك. مية هلا مية هلا.
1: الله يسلمك ويعزك. انا ما اطول عليكم اليوم، الاتصالات جدا مشوقة.
0: الله يسلمك. منو جاي؟ منو جاي؟
1: اركان الخفاجي.
0: هلا باركان. هلا بيك يا حبيبي.
1: الله يسلمك. الله يعزك. تحياتي.
0: كل الهلا كل الهلا كل الهلا.
1: الله يحفظك.
0: مية هلا باركان. هلا
1: بصدق. مية هلا بيك. حياتي.

ولا غلط على قولة عمار هذا اللقاء. ربي يعني يوفق، والناس اللي الآن يعني جاي يعيدون إنتاج الخشابة، ويرحم الراحلين اللي أسسون هذا الفن الجميل اللي أصبح سمة غالبة أو بصمة من بصمات مدينة البصرة، الفن اللي ما موجود في أي مكان آخر بس في مدينة البصرة، لذلك إحنا من حقنا نعتز به بوصف هويتنا أو شكل من أشكال الهوية الكبيرة اللي تحملها مدينة البصرة. أركان الخفاجي قبل قليل ذكرني بيت جميل علي موسى حشيش الله يرحمه، يقول أنت ما بيت الدارمي القراء، يقول أنه ما سويت شيء وياي مو زين، فأنا ما أقدر أذكرك بشيء آخر ومخذوث من هذا الموضوع. علي موسى علي حشيش يقول: عفا روحش كثر حسرات لاقات، بغيابك يلدعيت القلب لاقات، نوحا والنياحة عليك لاقت، ليش؟ بسبب ما خلفت مكروه هدية. وعلى الفكرة خلوني أذكركم الآن بأرقام هواتفنا اللي حاب يكمل ويانا إلى نهاية الساعة. أرقام هواتفنا الآسية 077 مكرر 2 مكرر 2 9853، الرقم الآخر 078 مكرر 2 مكرر 2 9853.

0: اتصال. الو الو
1: السلام عليكم.
0: هلا يومية. هلا
1: دون استاذ عبد الله.
0: الله يسلمك يا مرحبا.
1: الله يرضيك. انا اقول زمان شد علي بيرغ وراي وجبرني اخذ بشوره
0: ورايه
1: ورايه يا رب حسابها مباشر.
0: اوف ورايه
1: ومنكر باللحد يوقف علي.
0: شايف بدنيا هذا عمت عيني يعني.
1: ديارك علي شحت دار وميه ولا ضامي بشطك.
0: دار وميه
1: القلب كاتب لك اسمع.
0: دار ميه ايش كاتب؟
1: مجفي مجفي علي مجبور حكمة ظروفك دقت رجلها الروح لازم تشوفك.
0: الله الله
1: رحمة الله على والديك. انا اشكركم.
0: الله يسلمك.
1: منو يا حمزة العبادي؟
0: والنعم منك. والنعم منك
1: حبيبي
0: حمزة.
1: حبيبي
0: حبيبي شكرا لهاي الاتصالات الجميلة. ونستونا والله ونستونا يا مرحبا.

0: اتصال. الو.
1: السلام عليكم استاذ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا
1: استاذ، عندي سؤال.
0: تفضل.
1: السؤال هو البنفسج القديم البرنامج هو نفسيته هذا؟
0: هو نفسه، احنا ناس معتقين يعني وشياب ونايمين على قلوبكم صارنا سنين.
1: انا اسمعك والله من كان التليفون مشكلة تذكر علي الدمعة و73 هذا النيت يعني القديمات.
0: انا خلا اروح لبيتنا من رخصتك. لا انت قبل قليل بالمناسبة احنا قد صارنا نحكي بالشعر. لؤي الازرق اخو رعد الازرق الله يرحمه من خابرني وذكرني بايام قبل. لؤي كان صغير، كان طفل يعني

0: نلعب وياه.
1: والله انا
0: هسه لو اطول من عندي
1: انا انا عمري 36 سنه ايه. وكنت صغير وما اسمع.
0: انا كنت بسفينه نوح معناه. الاسم بالخير
1: يا كابتن صفاء.
0: حبيبي كابتن شرفك
1: قديم شرفك. بس صدق ما تواصل بس
0: اني ممنون كل المحبه لك
1: ساعد بيها انت مع
0: صفاء. اني ممنون
1: فعلا يعني حتى الظهر انتظر في الساعه 3 الصبح تسمعك.
0: رب يحفظك. اني ممنون هذا كلام كبير عليك.
1: ممنون
0: 100% 100%. شكرا شكرا كابتن. غصب

0: خلونا في هذه الأجواء الحلوة والملامح اللي يرسمها عمار من خلال الموسيقى والغناء والإيقاع السريع واتصالاتكم الجميلة اللي كانت رائعة، وبصراحة نستمتع ونستفاد ونسمع ونطرب كل هذني يسويهن التفاعل من خلال الأثير. حتى نبقى في هذا الجو راح نروح لتجربة شاعر وروح لمدينة بابل اللي شاعر يكتب للغزل بطريقة رائعة، غزل ينسجم ويا خصوصية ليلة الخميس. خلونا نسمع حسين العميدي.
1: منو يحب ولف بيكم يرفع عيده، أريد الطيح شايات التفيدة، قانون العشق مثل التصاوير القديمة الصيرة عز من الجديدة، طعم كل شي قديم تحس بيروح مثل طعم الأخبار بالجريدة، من تقعد بعمرك تعزل أيام تلقى أيام من عمرك فريدة، أيا طعم الجقارة وأنت سهران تورثها وتفكر بالتريدة، وتمر رسومة بيك وتصرخ الله مثل بيت اللي يجيسك بالقصيدة، وتمر رسومة بيك وتصرخ الله مثل بيت اللي يجيسك بالقصيدة، اللي يدفيك وانت بكلها بردان، اللي قرب المسافات البعيدة تجي وتصيح من فطر الحياطين، نار فراقك تموع الحديدة، كبير الحب الأول وحدة يعيش ويظل معزول عن وجه اليريدة، مثل طير الزريج بقبة إمام لا تجنى ولا تقدر تصيده، ها عقلي شو مخبوص واسمع ضجيجة، بس لا ذكر ترسوم وجه العتيجة، قبل كان الولف هاي قبل يقلهم عمي، قبل كان الولف يخبز والفيفوت، قبل كان الولف يخبز والفيفوت، ويسمعها حكي بس تستحى وتدور، تخجل والحمار يلون الخدين من حرورتك وحرور تد النور، ويقل لها الصبح باكر الروح نزور، واجيب لك علق وانذر الحب ننذور، ومر على المقبرة واحجز اثنين قبور، بالمقبرة تصيرين جيران، اريدك بالكرمل ينزاح وتكرم.

طيبة هالشكل، هذا هذا واقعها ونفتخر بهذا الواقع. أيضا من بما نطرقنا الموضوع، نقدم التعزية لأصدقاء المرحوم، يعني مثلا محمد قاسم الله يرحمه لينفرق واحد اشتغلوا يوسف صلاح الدين ويوسف الحجاج وأياد والقائمة تطول، الرحمة ويعني الرحمة والنور والسلام الأبدي لروح المرحوم والصبر والعزاء لذويه وأصدقائه. كنت وياكم أنا بهاء الكاظمي في الإعداد والتقديم، الختام ويا مخرجنا المتألق دائما عمار مشتاق.

وحن يا قلب عراح واسبح بشط الحزن ظهر ومسى ومصباح هيم صحار التعب وتشويك من ترتاح ما دام ضاع القفل شنسوي بالمفتاح.

قلنا العتب على الحظ مليت وك يا قلب دقاتك مسودن وتشنهن بضلع رماح شموت جو ما متت يلبيك سبع رواح وياك انا حرب كل من يشيل سلاح تكتني لو اقتلك بالحالتين ارتاح بالحالتين ارتاح.

0: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك برهاك الخيط خويا ردكلفك انشجج الدلال في الاعلار
2: الدعاب حتى تعبالي
3: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك.
0: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حتشيل علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بي يوم مشاعر
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور.

لسنا الوحيدين، لكن ميزتنا التميز كي نصل إلى الأفكار والآراء التي تليق بك. راديو تايم سكوير، بصري بامتياز.

غيرك يعتني فيني بمصابي وانت شي عطرة ليا لملم ثيابي لو جميع الخلق

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: إنساهوم العالمي. ويا إنساهوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

جيران الليل يقولون باكر تمر شوفوا قصيدة وين.

من الجفن أردنا الجفن ويا جرح قلبي هيت وفزيت من وحشتي.

أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير اف ام. طيب الوقت نتمناه لكم برفقتنا. طيب الوقت نتمناه لكم برفقتنا.

لأن الحياة من حولنا صاخبة، لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.

البحث في الأرقام والموجات يتعبك، البحث عن ما يغير المزاج يرهقك. فقط فقط فقط ثبتها على 102.5 ودع الأجواء تختلف عندك.

0: راديو تايمز سكوير اف ام. مزاجون
1: مزاجون
0: بلون الشط
1: برائحة الطين بطعم البرحي
0: بطعم البرحي
1: 102.5
0: راديو تايمز سكوير اف ام.
1: البصرة في موجة
0: البصرة في موجة.

صوت 102 وعندك صورة فاصلة 5 نمزجهما معا نمزجهما معا لتكتمل الرؤية. 102.5 موجة تستحق الإصغاء.

من بين شناشيلها انطلقنا، ومن شطها مسجنا أنغامنا. راديو التايمز سكوير أف أم، موجة مدينتنا.

0: من عمق شط العرب انطلقنا، ومن جذور نخيل البصرة نسجنا خطا. تايمز سكوير أف أم،
1: هوية بصرتنا.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4493.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنساهم العالمي. ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.

0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير من البصرة.
1: تايم سكوير FM جودة الصوت وروعة الحضور.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
1: 102.5
0: FM.

0: التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير أف أم، موجة تفاؤل وهدوء.
1: حبيبي
2: حياتي،

0: حياتي تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتالق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

واحد بس أغيب شوي عن عينك بشوف شلون تتحمل تزعل ولا بس راضي

0: من قلب البصرة،
1: من قلب البصرة،
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير،
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
1: 102.5
0: FM.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.